0: قوتا يا إلهي كوان أكيتو بخوا پروردگارا اگر چي ام شاين نبين بوا بلام ام امتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لم زمني فتنا جيان بسر ابين كافران جيهان همو بسر ما نوكوبو نتو شياطين انسو جين بسر ما نوكوبو نتو دي پروردگارا رحمتي خود لو رجا بسر ما ناببارن إلهي بمان يرى لو عبداني لو رجا ناوي أن تومار أكري وناوي أن أخوين ريتو ببرزي فضح من مكة لبردم عبدك أنت ممان شكينا لبردم خلائقا چون ليرا قناها كاني إما تشاردوا چون ليرا خيال خرابا كاني إما تشاردوا تو قوري خل لبردم خلائقا بمان شاروا يا أكرم الأكرمين إلهي لو رجي بحضوري بيغمبر صلى الله عليه وسلم شاد أبين ممان يرى لو كساني أو اندقنا هيان كردوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم شرمزار کن لو رجای من جر لو عبدانی خوشویستی دل من صلی الله علیه و سلم لو رجای شان ازیان پیو اکا الهی دوال لیکن برحمتی خود بکرمی خود خوشویستان و دوستان من هر همو پیکو یا الهی لجر سیبری عرش خوتا یا الهی کو من کرو پروردگارات چون امشو آوا کو بینو چون هموان شتيق راي كيشانو ليرا هموماني دس جمع كرد تو قوري خود أول صاحي محشرا بدوري بيغمبر وصلى الله عليه وسلم كومان كر إلهي لد أبارينا ولد ألا علينا چون لمشينا برحمتي خود خود لأيما زراندو إما تكرد عبدي شو إما تكرد أواني كشو زندو أكنو أو هر همومان چون أم رحمت بسرا باراندين رحمتي كي قورا بسرمانا ببارانا لويل ساحي محشرة دلمان جمك لخزمتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم كمان كشفاعتي أو من بخ لقل أو حشر منك بخوش وستاني أو قبول منك إلهي أجر شيء مشاياني خوش وستي أو نبي بلام أو رؤوف رحيمة شفاعتي أو بقناه كاراني أمتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم تو قوري خود خويا رحمة بزي خود بسر ما نبارنا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين خويا دعا كان من قبولك يا رب العالمين خويا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين تو قوري خود خويا لقنا هدايك وباك من خوجب أخوة پروردگارا إما كم ترخم بون بران بريان إلى هدا واللي أكين تولي أن خوجب أواني كم مردون أواني كماون خويا عفويا كبو خاتين وجوانا كاني خود يا ربي خويا يان دعوة اللي أكين برحمة بزي خود بكرم يخل لأمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ببورة إلهي داوال لأكين رحمة بزي خل بس مردو كان مانا ببارينا يا رب العالمين تايبد أو مردواني بينازن بأكسن لنا قورك أنا أخوي رحمة يخل بس ريانا ببارينا أخوي داوال لأكين بناوي جوان بصفتي برز باسم عظمت أم دعانا من لقبولك
1: قل معي

درود و صلوات و کاری که بوی خدا صلواتشت پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلواتكم بو بنيري لدلوا بنيت باشي بو خوا صلى الله عليه بها عشره خواي گور درود و صلوات ده بخشيت امروفا و ده شاكي بو نستي و ده گناه بو سريته و ده درجه هر برزي پي ده بخشي درود و صلوات و دكات که سلام و سلامتی خدا با توم سوگر بی خواهی گوره به پیغمبری فرمو علیه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا هر کسی لأمتك صلواتی کت بو بنیاری من ده صلواتی خومی پی بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا هر کسی السلام یکت بو بنیاری دجا سلامی خومی پیغمبر پیغمبری خوا او درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبری خوا من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك من سلمت عليه او صلوات بو تو بنیری منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الهی پیغمبری خوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبیت خواهنی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاو بو من بنیره سرجم فرشتکانی خدا لارزو آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوه أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لي خوشبوني خواهي دسكوه وكويش لها والاوتي پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارب دبيته هو كاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك رأي تاوانا كانت درود الصلوات پیغمبر صلى الله عليه وسلم هو كاري قبول بوني دعاء زاكان ما نوك إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونته الأخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي مولكش صلاة

0: لوي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أي بندي خوا بزانا كوا خواي قوريكك لنا وجوانكاني الرزاقة

0: إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
1: بزانا كخواي پروردگار رزق و روزي همو من دادات.

0: رحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار داوامان لدكات بدواي رزق و روزي حلالا بقرينو بيخوين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني صد سيوتال لواني كان تفسير قرآن بيروز بيمو خزمتان فما بس رضا من دي خواهي قوله وهي وادان اوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. برخوش يستان لدواي أوي كواباسي لو دعاتي بيشتر باسي لسيئات بيشتر باسي لبروجيبون كر لدواي أوي دفن. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا رسول الله أجر بندكانم برسياريان لكردي درباري من فإني قريب. فين راب جينك أمن نزيكم. أجيب دعوة الداعي إذا دعان ولامي دعاو بارانوي هركسيك ددمو كوا دعادك فليستجيبوا لي ديبا استجابان هبي ولاميان هبي لو دعوة بانقوازكي من وليؤمنوا بي با إيمان ويقينيان بمن هبي لعلهم يرشدون تاوكو بغن مرحلي رشد تاوكو أو كسبن كوا فعلا لمرحليك لقناغيك كفي وقتري راشد واتا أو كسيكوا فعلا منفعتي خويها البجيري واز لو شتان بيتن كوا زرار بيتدا أو كسراشدة أو بكرتي ماني دعا ماني آتك ديار أو آتا وكزانا دفن لدواي أو كوا باز لآتكاني مانجي رمزان وبروجي بوندكا فيش هموشتيك إشارة لو كوا وكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسندين فرموده دا اشارتي بو کرده كوا كسي بروجي كاتي كوا افتار دا كاتوا لهواركي دا يكيق لكاتكاني قبول بوني دعاء او كوا كسي بروجي كدعاء دا كوا بتايبتي لهواركي و لكات افتارك كوا تا زهر مهيمة كوا تا او كسي كوا بروجي دا بي باب زاني لخواي قورا نزيك بو طاعة و عبادتي و خواي قورش لوي نزيك سبحانه وتعالى هر دعاك كوالامي الداتو او بتايبتي وبقشتيش اگر بندكانم پرسياريان لكردي درباري من. واذا سألك عبادي عني اگر بندكاني من يا رسول الله پرسياريان لكردي درباري من فإني قريب بتأكيد امن نزيكم سبحان الله. ديارا هما دزان وكو عقيدي اهل السنة وجماعة عقيدي أهل السنة وجماعة خواهي قورة لكي سبحانه وتعالى وكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم كاتك والزارية كذا فرسي أين الله خواه لكي سبحانه وتعالى قال هو في السماء في السماء لا أسمانه كواتا عقيدة باورين بيرو باوري أهل السنة وجماعة لسر أوي كوا الله سبحانه وتعالى لسروي حفت أسمانه كان لسر عرش خوي استواي كردية استوائق استوائك لائقة بذات خوي استوائك لائقة بذات خوي بلام لقل أوش كوا مستوين على عرشي من فوق سبع سماوات خوي قول سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم لقلت أنا لهرشين دريبن أو معي معي بعلمي بقدرتي سبحانه وتعالى معي خاصة بالتأييد بنصرتي لبو كسانيق لبيغمبران عليه الصلاة والسلام وهروها لإيمان داران بلام ليرك باز لقريبي دكا قرب دكا إتر وكو شيخ ابن عثيمين رحمة خوالي بدا فرمي خواي قورا نزيك لبند صالح كاني أكاتك دعا دكا نزيك لبند صالح كاني كاتك ودعا دكا فإني قريب. بلام إما نازان او قربك وا هيتش إزا تقسي لسرناكين بلا خواي قورا سبحانه وتعالى لسر حفد آسمانا لسر عرش خوي استواي كرديا لكسي كدعا دكا لين زيكا سبحان الله لكسي كدعا دكا لين زيكا كو أو نزيكا بس بخوي دزاني سبحانه وتعالى مهم بزانك خواليد نزيكا خواليد نزيكا سقو متمانتها بي كدعا دكي بو تصوره بو عقيدة بو يقينة دعا بك كخواليد نزيكا سبحانه وتعالى. وكو لحديث شكوى متفق عليه أبي موسى أشعري دجرت ودفرمي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر لسفرك ده لخزمت بيغمبر بدأ أبو صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يجهرون بالتكبير
ایتر خالچی اوانی در خدمت پیغمبر دا صلی الله علیه وسلم دن جیان برز کرده و با الله اکبر. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ایوها الناس اربعوا يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم أي خلشينا لقى مسلمانا كأنتي اربعوا واتا وكو زانان دفن ارفقوا ولا تجهدوا أنفسكم خو هلاك مكان دنك برز مكان خو هلاك مكان بدنك برز كرنوا إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا أو كبانجي دكان كالله نكر والعياذ بالله نغائبا ليرنيا إنكم تدعون سميعا بصيرا أو كوابانج دكان كالله سميع دبيستي بصيرة دبيني وهو معكم لقلتانا والذي تدعونه أو كوابانج دكان أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته أو كوابانج دكان كذات الله أو كوادعاء دكان وليد بارينو لا يقلنقو نزيك ترى لملي أو حشتري كوا لسر بشتي دانشتيا سبحان الله كواتا عيني تأكيد لبو ماناي فإني قريب خايف يقول فرمي أمن نزيكم بالتأكيد نزيكم لو كسيك ودعاء دك وده باريتوا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ولامي بانجوازي ياخد ولامي دعاي أو كسد دموا كاتك ودعاء دك وده باريتوا سلي ردا زنان لو آتت سندين شد باز دكان سندين شد لو أنا وكو ذا فرمون تمشاذك أو آتا الآيات الوحيدة التي خالفت بقية الآيات التي تبدأ بسؤال الناس للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذا فرمون أو آيات وحيدة لقرآن بيروس كوا لقل آتكاني تريها وشيوي كبرسيار كرايا لقلوان زيوازة ذا فرمون بروي سؤال كاني ديك أواني ديك كبرسيار لبيغمبر كرايا صلى الله عليه وسلم خواهي ذا فرمون يسألونك أوان برسيار لي ذا كان يا رسول الله لبون منا يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه إلى آخره يسألونك عن الخمر والميسر يا رسول الله برسيار لي ذا كان بعلم لي ذا نافر مؤان برسيار لي ذا كان خواي قورة مبادرة وإذا سألك عبادي عني سبحان الله أقر أوان برسيار يانكر درباري من اگر اوام پرسیاری انکر اگر بندکانم پرسیاری انکر در باره من کواتا تاورینا که اوام پرسیار بکن بلکو خوای گورده فرمی اگر اوام پرسیاری انکر پیان را بگین امن نزی کم سبحان الله کواتا اوش بلگی لسرتی باوی کوا با پیش ایمان داران کوتی خوای گورده لوی کوا پیش اوام سوال پیغمبر بکن صلی اللہ علیہ وسلم خوای گورده سبحانه و تعالی بخوی سوال که دانه ولا مجدادنه که براستی بلغي لسرسي لسر حبا منه بالدعاء وبسرعة الإجابة خوشوستي خواهي قوري لبوك ويكوا بندكي دعابك خوشوستي خواهي قوري لبوكوا بندكي دعابك وهروها خيرها ولا مبداتو وهروها لخالش ديك على غرار ويسألون كان القياس أن يقول وإذا سألك عبادي عني فقل ربي قريب دلي برسيارة كاني تركا لبيغمبر كريا صلى الله عليه وسلم كاتك دفرمي يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير كواتا كبرسيار ذكر للبيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي بيامبل يا رسول الله أولا مكا برام لير ذا نافرمي فقل وإذا سألك عبادي عني نافرمي فقل إني قريب بيامبل يا رسول الله نا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب سبحان الله يكسر أجر بندكانم برسياري عن ليكر دي درباري من أمن نزيكم بالتأكيد نافر من بلي أمن نزيكم لا سبحان الله فقل لي ردا النية بلقي لسر تي بلقي لسر أو كخواي جور سبحانه وتعالى ناوي هيج واسطق لبيني أول نوان بندكاني بمينه لنوان أول نوان بندكاني ناوي هيج واسطق بمينه سبحان الله ناوي بمينه يعني براس أصل وها إنسان هر حازة تيجي هاي الأخوة دوابك سر لسوز داني ودعاء لأخوابك سبحانه دعابك لي بباريوة سميعة بصيرة قوية عزيزة قديرة لي بباريوة هيش تيقنية لطاقة أخوة يقول بدل بي لي بباريوة هيج واسطق لبين أخوته لبين أخوة دامني ما لفلانك أس دعاء ملوبك نا يكسب يا الله أخوة يقول والله مداته سبحانه وتعالى بلكواتا ليردا قولي بكارنا هنا كبلغي لسرتي لسر اوي كوا
خوای گور نه هیچ واسطه لنیوان ای مولا نیوان خوی هبی و هرها نا فرمی فقل ربی قریب بلې پروردگار من زیکا یکسر خوای گور بصیغه غائب نا فرمی بلک یکسر ده فرمی فإني قريب بصيغه متكلم دیتا پیش خوای گور سبحان وتعالى اگر بندکانم پرسیاریان لیکردی بتأكيد امن نزیکم لیا سبحان الله يعني بلگه لسر اوی کوا تنده نزیک لبندکانی بتایبتی لو بندانی کوا دعا دکن وهروها كاتك دفرمی وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعان ولامي دعواو دعاو بارانوي دعا كرد كم كاتك وليم دبارتو نافر من أجيبه إن أشاء ولامي الدمو أجر ويستم لسربينا دفرمي ولامي الدمو دفرمي ولامي الدمو كواتب استثناء نافر من أجر مشيئة مثلا دفرمي ولامي الدمو وكنت سندين حديثي كوالس أو بابته بلا يا أخوي جور الدعاء هم كسيك ولام داتو بهر شيء ويجلس شوازا كان كلا حديثك باس كلا حتى تصور ذكي يعني لنا لقرآن في روز خواهي قولي باز لمشركة عندك دعوا الله مخلصين له الدين كاتكوا بإخلاص ودعا دكانوا دبارين ولو لحظك ولخطريات لنا خوشي دا خواهي قولي والله ميان داته سبحان الله والله ميان داته كواتكاتك شروط دعاء لهذا كسيك بيتزي بإخلاص باحتياز دربرين ولبو خواه دعاء بك بتأكيد خواهي قولي والله ميان داته سبحانه وتعالى نافر مي أجيبه إن أشاء أقرويستم لسربي والله ميان داته نافر مي أجيب دعوة الداعي إذا دعا ولا ميدا دموا وهروها تفرمي أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعان إذا دعان أو شرطك يا أجيب أو جواب الشرطة خواهي قول الجواب كي ببيش شرطك يا خسر نافرمي إذا دعاني أستجيب له شرطك ببيش بيخي أقر دعاي كر أمج ولا ميدا ونا دفرمي ولا ميدا دموكاتك ودعاي دك سبحان الله يعني فرق هي جوابي شرطك يبقى بيش يا خسته بيش شرطك يا خسته اصل وايا كوا شرط هبي اجا جوابك يبقى اگر دعايك ولا ميدم لا دفرمي ولا ميددم اگر دعايك سبحان الله اويشان هربلقي لسد خيراي ولا مدانه وك وهر هذا فرمي اجيب دعوه الداعي اذا دعان نافر اجيب دعوه الداعي ان دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعان وإذا سألك عبادي عني وإذا وهل هذا فن أجيب دعوة الداعي إذا دعان دو زارا إذا بكار هنا ديار الأزمان العربي فرق لنوان إذا وإنها نافرمي وإن سألك عبادي نافرمي إن دعان دفرمي إذا سألك عبادي إذا دعان فرق لبين إذا وإن دفرمي فرق كتسية دفرمي إن تستخدم للأحداث المتباعدة والمحتملة الوقوع والمشكوك فيها والنادرة والمستحيلة طلع إن زيادة لقرآن بيروز ويأخو لزمان عربي أدواء لقرآن بيروزيش لبو أو رداوانا بكار ده هندريكا ونادرا ردا احتماله يروبدا واحتماله شيء روندا احتماله يروبدا احتماله شيء روندا يأخذ لبوشتش مستحيل بكار ده هندريكا إن وكل لبون من دفرمي قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أجر طبعا نية أجر الرحمن الله سبحانه وتعالى من داله بأمنية كم كسم كوادي بارستم والعياذ بالله نيتي هو طبعا والرد مجادله لقال مشركين كواتيان بقينيتن ك امن لهم كسق نزيك ترم لخواي يقول اجر خواي يقول والعياذ بالله كره با امن لهم كسق نزيك ترم كوادم بارست والعياذ بالله كواتا مستحيله ان لبو مستحيل لربكان ديرا تفهم وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا اجر دو تاقم لايمان داران بشر هاتن لبو اصل وا ايمان دار بشرنين بلام اجر احتمال هي او اشتروا بدا او اصلاح لبين ام بكان وهروها لا بلام لمقابل دا إذا كبكار هاتي لبو أوش تانا بكار هاتي كوا زور رودة دا زور رودة دا كواتا إذا تعني المضمون حصول أو كثير الوقوع وكو دفل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت لسر تانو سا أقر يقلنقو مردن قيش تسل بروي مردن مستحيل نية نادريش نية بلكو زور رودة دا زور متوقع شروب دا همو أحداث كان رجع قيامت كخواي قولة باسي دكاتا بإذا باسي دكا وإذا زلزلت الأرض زلزالها إذا وقعت الواقعة وهروها تندين آتي دريش كخواي قولة سبحانه وتعالى باسي دكاتن هموي بإذا لبوي هاتين الروج قيامت بوشيوي ليش كذا فرمي إذا دعان
وإذا سألك عبادي عني واتا احتمالي زور بندكان برسيار لي ذكر سك محتاجا أو بندانا احتياجيا زور بخوا برسيار لي ذكر درباري من وهروها بندكان كاتك و برسيار ذكر الدعاء ذكر إذا دعان نافر مين دعان بري بندكان زور بيوستان بخوا زور متوقع له مو حالتك له مو أصل وها بند له مو حالتك بقرته ولا إخوائي قد دعابك كوات إذا بكار هنا إني بكار هنا كبلجيل سلوي كبراستي إنسان بيوستا برسيار بكار الإخوائي قولوا وبيوستا دعابك ولا بباريته ولا قدر أوش كوا الإخوة دباري والله بيوست بغير إخوانابي ديار أو باب تشتري كيزول سلمة ببشتواني إخوائي قول لآت لا واني داه تدينوا خزمته آت وزيات اللي باز دكين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وتو بندكاني بالولي حكيم كشي أرامي نومال لتيروشي أمزارمان دا سبارت بجيان نامي حكيم باز لسردانيش حكيم وخليفة هارون دكين بوغتاب خاني أيمنو مأمون كركاني خليفة هارون روشك حكيم بودي داري خليفة بريكوت بوكوشك لرقا دا تساوي بخليفة كوت خليفة دواي سلاو كردن پرسي حكيم بنيازي بو چه برويت حكيم لولام داوتي بنياز بوم بيم بو كوشك بو ديداري برستان خليفة وتي من بنيازم سرداني ما مستاي من دالكانم بكم بما بستي هوال پرسينيان دتوانيت هاو رياتيم بكيتو لقلم دا بيت حكيم رزامن دي در بريو لقل خليفة رويشت بولاي ما مصاي ايمن و مأمون وانيان للا دخويند كاتي قيشت قطاب خانو تسايان بما مصاكيان كود خليفة وتي ايمن و مأمون لچوين ما مصاش وتي پیش ايو مولتي تنخولكي چانور گرتو بوكم يك بشودانو ياري کردن تسونة دروا خليفة هارون هوالي توانو كوششو لهاتيو زيرچي من دالكاني لما مستاكيان پرسي ما مستاش لولام دا گوتي ايمن كم تواناتر لمأمون واتا مأمون زيرك ترو لهاتو ترو بيرتيشترا لبر اوي ايمن من دالي خاتو زبيدة بو خليفش خاتو زبيدة زور خوش دويست ولامي ما مستاكي زور بينا خوش بو وتي هرگز بروانا كم مأمون لأيمن زيرك تربيت عادة تواني القصة كانت بسلمينيد ما مستاج بو سلمان دني قصة كاني تنهاكا غزيكي خست جير زيقاكي مأمونوا بلام خشتيكي خست جير زيقاكي أيمنوا دواي أموتو ويجا عردو كركي خليفة قرانو بو قطاب خانكيانو بنيان أو خليفة باوكيان بما بسي هوال برسينيان بو سرداني قطاب خانو ما مستاكيان هاتوا بريزو صلاويان لباو چان كردو بگرمي بخير هاتنيان كردو دوات الرويشن سر زيگاكي خوان دانشتن هركا دانشتن مأمون كوتا بير كردنو بملاو لاي خويدا ديروانيو ديقتي شويني دانشنا كيددا ما موسى لمأموني پرسي بوشي دروانيد آيا هست بشتي كردوا مأمون وتي بالي ما مستا هزدا كم باندازي كاغزيك زيغا كم برز بوتوا دواتل لأيمني پرسي ايتو هزبتي دكيت ايمن لولام داوتي من هزبه هز قران كاريك ناكم كروي دابيت دواتر ما مستا بأيمن ومأموني قد اودتوان البرونواني امرو ما توابو من كميق لقلباوك تانقصد كم دواي رويشني من دالكان ما مستا بخنده و روی کرده زنابی خلیفه ووتی سپاس با خدا که توانیم با چونکانم بسلمینم خلیفه بسر سامیه و پرسی آیا هوکاری او زیوازی دزانید پیش اوی ما مستا که ان ولام داتوا حکیم ولامی دایه ووتی من ولامی او پسیارد ددموا خلیفه هارون که بروای تواوی با ولامکانی حکیم بو ووتی فرمو حكيم تي زيركي ولهاتوي من دال دقريتو بودو خالي سرچي يكم اندازي خوشويسي داي كوباوك بو يكتري دوام زياوازي زوري نتوي دايق لقلباوك دا خليفة هارون وخاتو زبيدة هردو چيان ليك نتوان بلام خليفة ودايشي مأمون يك نتوانينو زياوازن خالي يكم آماجي بو آشتواي مال بگمان اگر کشی مال پربو لتبایو خوشویسی و رزگرتنی یک تری کاری گری زوری دبی لس زیرکی و لهاتوی مندال خالی دومی جواتا زیرچی مندال پیوست بدای کوا زیاتر لباوگ حکیم هو کاری زیرچی مأمون دا گرنه تو بودای چی امش بوسون یکی زانستی و زیاتر دایکان رولیان هی لزیرچی مندال دا حکیم بو همو پسیاریک والا میچی دروستی لابوا خوشویستان تا زنزیری دهاتو بخوای گورتان دسپیرم خواتان لگو

داوامان لێ دەکات. داوا لەو کەسانە دەکات کەوا ئیمانیان بەخوایە وەکو پەروەردگار، وەکو ئەڵڵاه، و هەروەها ئیمانیان بە پێغەمبەری خوایە صلی الله علیه وسلم، و هەروەها ئیمانیان بە ئیسلامە وەکو بەرنامەی ژیانیان، وەکو منهەجێک کەوا پەیڕەوی بکەن لە ڕۆژانەی خۆیاندا لە ناو کۆمەڵگەدا. ئەم نیدایە بۆ ئەو کەسانەیە. الله سبحانه وتعالى بيان أفرميت كونوا أنصار الله إيوة ببنا بشتواني كردني ديني الله سبحانه وتعالى. عزيزة كانم أبي أو بزانين ككاتك الله سبحانه وتعالى داوال عبد كاني دكات أواني كوا باور يعني هي ناوة بأ الله سبحانه وتعالى كده فرميت كونوا أنصار الله ما ناي أوني الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله محتاجي عبد كاني بيت بوي سريب خان إيما دزانين عقيدة من وايا بربا ورمان وايا كالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير تواناي بسرها مشتكا هيا دا صلاتي بسرها مشتكا هيا چونك أوي هيا مخلوقي الله سبحانه وتعالى كوا خواهي قولت دروست يعني كردوا چون دبيت ايما وابير بكينا وكوا يكيك لمخلوقا كان يعني هرشتك لمخلوقاتي الله سبحانه وتعالى تواناو دا صلاتي زياتر بيت لالله سبحانه وتعالى هر كسيك اگر بيروباوري وابير او بيروباوريكي چوتا بيروباوريكي هليا بيروباوريكي لادرا يما أزانين الله سبحانه وتعالى خوي خاوني أو بنوريا أمر بدستي خويتي ألا له الخلق والأمر خوي أو كونا بري ودبات همو كسيك لمخلوقاتي محتاجي الله سبحانه وتعالى أي سورة إخلاص أجر إيما بجواني بيخيني نوا أو توحيد من بو بيداد بيد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بلي عزيزة كانم بلام ليرة الله سبحانه وتعالى داوال عبد كاني دكات بو أوي ديني خواي قورة سربخن سنتي بيغمر صلى الله عليه وسلم سربخن ئەم داواکردنش بۆ ئەوەیە تاقیکردنەوەیکی تێدایە بۆ عەبدە ئیماندارەکان بزانن کەوا ئیستیجابە دەکەن بۆ ئەڵڵاه سوبحانەه وتەعالا دەرکەوێکە و عەبدانە پشتیوانانی دینی خوای پەروەردگارن ئەوانن کۆمەڵێکن کەوا شەو و ڕۆژ هەوڵەدەن دینی خوای پەروەردگار سەربخەن برگری لە دینی خوای پەروەردگار دەکەن. بەڵێ ئازیزەکانم، ئەم دنیایە دنیای تاقیکردنەوەیە. ئەم دنیایە ئەبێ ئینسانی ئیمانداریش بوونی خۆی بسەڵمێنێ، نابێ وا هەز بکا کەوا دائیمەن و بەبەردەوامی دەبێت ژێردەستە بێت. نەخێر، دەبێ ئێمەی ئیماندار پێشەنگ بین بۆ خەڵکانێکی تر. كومالغي إيمانداران دبيت خاون دصلاتو هزبن خاون تكنولوجيابن خاوني صناعاتو بيشسازيو آبوري خوين بن بلي عزيزة كانم أبي إيمي مسلمان بوشيوازة بيركينوا ألم دنيا دا أبي إيما ململان يبكين لقل أهلي باطلا نابي ساحة شولكين بو أهلي باطل نابێت ئێمە کەم تەرخەم بین تەمبەڵ بین هەر خەریکی شتی لاوەکی بین و ساحەکەش چۆڵ بکەین بۆ ئەهلی باطل و ئەهلی جاهیلیەت. بەڵێ خۆشەویستەکانم، یا ئەیها الذین ئامەنوا کونوا ئەنصار الله، با ئەو پرسیارە بکەین لە خۆمان چەند کەسمان ئامادەین بڵێین لەبیک یا الله نحن ئەنصار الله. يمين أوانين كوا بشتيوان

خوای پروردگار دکین ایمین اوانی کوا بانگواز دکین ایمین اوانی کوا برگری لدینی خوای پروردگار دکین ایمین اوانی کوا دینی خوای پروردگار سر دخین ایمین اوانی کوا دینی خوا بلاو دکینوا به حکمت به موعظه حسنا به نرمونیانی و ایمین اوانشین کوا اگر هاتو دجمن به هر چک یک بیوی لیمانداد چکی فکری بید چکی تقمنی و سلاح و هر وها هر شتکی تر بید ایمین برانبر اوان دوستین و ایمین کوا ابی اعداد بکین خومن آماده بکین بو هر اگر كونوا أنصار الله ككاتيك الله سبحانه وتعالى أمني دايا آراستي إيمان داران دكات باسي نمونيكيان بو دكات بو أوي إيمان داران وكو أوان ببنا بشتواني ديني خواي پروردگار كدفرميت كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله هر وکو چون عیسی کری مریم پیغمبری خوا او عبدا او پیغمبرا کوا کری مریم بحواریکان اوانی کوا لدورو پشتین اوانی کوا لو صفن اوی کوا خویان یکلا کردو توا پیان دفرمیت من انصاری الى الله كي اواني كوال لقلم دبن بو سرخستني ديني خواي پروردگار بالي عزكانم امرو مسلمانان پيوستيان بو قوتيا امرو مسلمانان پيوستيان بو نوات الصلبية پيوستيان بو كسانيا كوا خوراگر بن لكاتي روداوكان او كسانن كوا حزب مسؤوليتكن برانبر گاندنی ام دین جوانا بو خلکی حس به مسئولیت دکن با رزگار کردنی او خلکا کوا غافلن دور ندینی خوای پروردگار نخوشن امانه وکو پزیشکیک دین چاره سری او نخوشیانه دکن او خلکا رزگاری دکن لا رگای شیطان و لا رگای برو دوزخ خوا پنامام داد او اسلاما پیوستی با کلاپیاو هیا او اسلاما پیوستی باو کسانه هیا کوا جانی خویان مالی خویان وقتی خویان بخت کن لپیناو الله سبحانه و تعالی و لپیناو سرخستنی دینی الله سبحانه و تعالی و لپیناو برگری کردن لدینی خوای پروردگار عزیزه کانم امرو ایمال سردمی کدائین کوا دجمنانی اسلام به همو شوازیک دجمنایتی اسلام و مسلمانان دکن پیلانی گلاو دادنین بور خاندنی اسلام و مسلمانان و هر وها لناو بردنی عقیده صحیحی اسلامی و هر وها بو لناو بردنی خیزان بو هر کارکی خیزون کوا انجامی ددن ببیتمای اوی که مسلمانان لدینکان دور کونوا ابي اي مي مسلمانيش اقاداري او خالانا بين اقاداري بيلانا كاني دجمن ببين چونك هر سردميك اوان هول ددن بشيوازك لشيوازكان دجاتي كردني ديني الله بكن سبحانه وتعالى اخو ابيت خلقانيكيش برقري لو دين بكاد و او دينش سر بخاد بلي ككاتيك عيسى عليه السلام داوال حواري كان دكات لهندك رواياتها توك دوان زكزبون كأوانا ما نوا لدورو بشت عيسى داوان لدكات داوان موقفي عن لدكات بلي عزيزة كانم چونك هندك بارو دوخ ديت كداوان موقف دكرت لإيمان داران أبيب إيمان داران براستي أو آمدهي عن هبيت بوسر خسني ديني الله سبحانه وتعالى من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله بزان أوكو ملكسا متردد نبو شكو قمان لضليانا نبو دلصوز بن بو بيامكي عيسى دلصوز بن بو
او برنامه منهجي كوالا سريبون بلي عزيزه كانم ام دنياي بوشي وازيا هيا دلصوزا بو حق بو راستي واماديا نفس مالي خوي بفروشه بالله سبحانه وتعالى وهشا بو باطل خويك لاكر دوتوا اي او باطلي استاوا بلاو بوتوا او قندلي او فسادو او بيديني كوا بلاو بوتوا اگر خلكانك نبيت دول صوز بن بو او برنامه بوچالي خويان بو برنامه الشيطان چون اوها سردكون اوانيش هولي خويان ددن اوانيش برنامه خويان هيا بلاني خويان هيا ايش دكن بشو بروش سربازيان هيا بويا اوان توانيانا كوا بلاو ببنوا ابي اهل حقيش لميدانكا وجود يان هبيا ساحة شولنكن بو اهل باطل ببيا تردد فرميان نحن انصار الله ايمين اواني كوا ديني خواي قورا سردخن ببيغنبري خوايانوت عيسى عليه السلام بلي هذي زكانم أبي بو أو دينش كومال خلقك هبي بو شوازك و آمادة بيت ديني خواي پروردگار سر بخات تماشا دكين وكو باسم كر لحر كومال جيك كومال اكيا كوا إيمان بو حق دينيت وكومال اكيش هيا كوا لقل أهلي باطلة دفاع لا أهلي باطل دكات بلان تماشا النتيجة كبكين فآمن الطائفة من بني إسرائيل لبني إسرائيل كومالكيان طائفيكيان إيمانيان هنا كوا الله شريكي نيا وعيساش عبد رسولي خوايا تنها عبد رسولي خوايا عيسى بوخوي خوانيا وطائفة كي تربو وكفر الطائفة أو طائفة كوا كفريان هنا وكفريان كرد بيباور بون أوانا بون كوا ديانوت عيسى خوايا والعياذ بالله يان كري خوايا يان ثالث ثلاثية أو عقيديك باطلة أوي كوا عقيدي صحيح به عيسى عبدي خوايا وبيغنبري خوايا إيمي إيمان داريش لا نفرق بين أحد من رسلي يما إيمان من بهمو بيغمبران هي عليهم الصلاة والسلام وكو طائفة كاني ترنين كوا إيمانيا ببيغمري إيمان بيت جابوية بوشكو كافر دبن بلي عزيزة كانم ليرا فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة كوم الغكا بوشي وازية أهلي حق بردام دبن لا سرخستني حق لبلاو كرنوي حق ولقل أهلي حق دا دبن وأهلي باطل وأهلي كفر وأهلي إلحاد أو نجبو خوان طائفيكن وكفر الطائفة الليرة أبي بزانين كوا باشروجو آيندا بو أهلي إيمانا الله سبحانه وتعالى فرميت فأيدنا الذين آمنوا الله سبحانه وتعالى تأييد سرخستني إيمان داران دكات يارمتيان دادات فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم والله آزيزة كان أقر إيما خورا قربين جي قربين لسر أو دينام ضل كمان جيغر بكين لسر أو دينا ودعاج بكين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك بتايبتي لم سردما كوا سردمي فتنة زوزور بيوستيمان بويا كوا مسلمانان آقاداري خوان بن ودعا بكن كوا الله سبحانه وتعالى جيغري أمكا لسر حق وديني حقي سر بخن وآقادار بين عزيزة كانم خوش عيسة كانم باهمو من وكو إيمان دارك وكو مسلمانك آقا دار بين
لرگی ایم و اسلام و مسلمانان ناشرین نکرد. آقا داری رفتار من بین. لشونی گمان خومن بپاریزین. چون که دجمنانی خوا. زور زور حیلان هیا. زور پیلانیان هیا. بطایبتی بو اوانی کوا پیشنگن. ما مستایان، ملایان، بانخوازان، زانسخوازان. اوانی کوا خوشکی بریزن پابندن بنیقاب. بحجاب شرعی. امانه هموی مستهدفن للانی دجمنانی اسلام و اینویت لکداریان کن. اینویت بلا ریا بیان بن یان تهمیان بو حل بسن برین امانه کوا نونراتی اسلام دکنو تماشای اخلاق یام کن، تماشای روش یام کن، بزانه چی دکن. ابی آگادار بین، والله عزیز کنم هر کس یک بعمدن اوشتانه بکاتو اسلام ناشرین کاد خوای گوره تولی لی اسینه توا. بویا آگاداری خو من بین، آگاداری رفتار من بین. بله عزیز کنم، الله سبحانه و تعالی او دینه خوی سردخد و ایمان دارانیش سردخد. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أوا وتي الله يا أوا آياتي خوايا خواي جورة دفاع لو كسانا دكات كوا إيمان يعني هناوا. هذه زكان أجر تماشاج بكين تماشايا واقعي استجب كين أجر مسلمانش ابتلاء ببيت خواي جورة تعقيب كاتوا توش نار حتي ببيت حتى لبيناوي أو ربازا أجر أشكن جبدريت و هر و ها بکو جریت شهید ببیت او سرکوتنه سرکوتنه سرکوتن هر اون نیه کوال رگی چکو بیت و تو ده صلات بگریت دس او جوری که سرکوتن پابند بوند با شرعی خوای پروردگار جگر بوند لسر حق بله از زکانم او سرکوتنه اگر او مسلمانه او بانخوازه هر پیگی که یلنا و کوملگا او خوشک ایمان داره اگر جیگر بو لسر او دینا چنیک تشنین لیده و قصیان پی کردو و هر وها بوتانیان بو کرد او رازگو بی لگل الله سبحانه و تعالی ابی گوان پی نداد اوانه شمشمکیورن اوانه هیچ نین اهلی باطل فشولا بلام اوه کوا ابی اهلی حق دز بگرن بحق و او حقش ایشی پیب کن بین میدان و و کوب بنوا او کاتا دلین قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا بلی آجزه کان بس او زوزور گرنگا کوا ایم براستی تسلیمی او حقا ببین ایم ابید آگاداری هوا و نفسی خومن بین آگاداری بر جواندی تاکه شخصیکانی خومن بین نیخینا پیش بر جواندی گشتی مسلمانان و بر جواندی اسلام بله از زکانم فأیدنا الذین آمنوا على عدوهم چن خوش الله سبحانه و تعالی عبدکانی ایمان داران سر بخاد بسر دجمنانیان زور زور خوش از زکانم اوش به هولدان دبیت اوش به کوشش دبیت اوش به جهاد کردنی نفس دبیت جهاد کردنی منافقکان دبیت جهاد کردنی دجمنانی خواهی پروردگار دبیت فأیدنا الذین آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرین هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله ولو كره المشركون بله او دینه سرده که بید پاشا روش مستقبل بو اسلاما او گمانی تیانیه ابه ایما بیروباره که طواو منه بید یقین منه بید که الله سبحانه وتعالی دفاع لیمان داران دکد بوی دجمنانی خواش هول دادن کوا او ایمان داره دروس نبید پیلانی شو روش دادنید بو اوی او ایمان داره دروس نبید بله عزیز کنم ابه آگاداری خومن بین ابی بگینه او آسته کوا ایما ببینه اولیای خوای پروردگار چون که با یو بیستی او آیت بین که الله سبحانه وتعالی فرمید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون چین اولیای خوا الذین آمنوا و کانوا یتقون امانه اولیای خوا
ایتر خوب بود نیه کوا کسیک بانگش بکات کسیک ادعای او بکات کوا بریه اما ولی خوایا نه الذين آمنوا حقيقة إيمان بالله سبحانه وتعالى ببيغمبر صلى الله عليه وسلم ببابن بون بو إسلاما بلي أبي أو إسلامش تنها برنامي بيت چونك الدين لاي الله سبحانه وتعالى تنها إسلاما إن الدين عند الله الإسلام هر كسيكيش غير إسلامي بيت فلن يقبل منه والآخرة شال لخسارات من دانا بلي خوشي سكانم أوي أولياء إخوة كوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أمانة شيان بوهايا لهم البشرى في الحياة الدنيا بلي عز كانم حياة الدنياش مهمة يمي مسلمان براستي نابي بوشيواز بير بكينوا هر وكو تشون ديانويت ديانويت كوا مسلمانان بچنا گوشه کوا بچنا شونه کوا آگاداری ام دنیا نبن هر تنها عبادت کن بزانه سبحان الله بو سلاحو بو چکو بو غزو فکریه دین مسلمانان ایوا خریج عبادتی خوتان بن ایشو کاری خوتان کن اما ده صلات اما حکمرانی نا او ایشی ایمه ای باشا اگر واش بید او مجال منده با ایوا حکمرانی بکن کوا حکمرانی کتان چی تان کردوا چی دست کوت یک هیا خلق بوشی و عزیز کوا استدی بینین لجر سعی حکمرانی آوان دان بلام او کافی نیه نابیت مسلمان بوشی و عزیز بیو سعی الکبیت و تسلیمی او پروپاگاندا بیت تسلیمی او گمانان بیت تأثیری لبکا و کاریگری لسر بیت نخیر او دنیایا الله سبحانه و تعالی کوا ایمان داران سردخات و بشرا و مجدهان پیدادات لم دنیایی ها بشرا چی ها؟ اوه کوا انسانی مسلمان لجر سایی لا اله الا الله محمد رسول الله بجید تطبیق حکم خواه پرودگار بکات او لخزمتی او دینه بید او دینه بلاو بکات و او دینه جوانه بگینه به همو کسیک لخوی و دست پی بکات لکسوکاری دستی پی بکات بله عزیزکانم اوش دبید اوش رو دادات كوا سيركي لمالك لمالكان اگر عيب عارك هبيت يان كسيك هبيت كوا رقاي حقي نقرت بيت او پیغمبران عليهم صلاة والسلام توشي او ابونا بلي عزيزة كانم بلام قرنق اوه كوا انسان بو خوي لسر حق بيت هول بدات حق بلاو كاتوا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لآخرت شاعز كانم أوانيك و لدنيا لسر إسلاما مسلمانا هولددا كوا بشتواني ديني خواي برودقارب كان ديني خواه سرب كان برقري لديني خواي برودقارب كان أوا هرچون مجدين بوهيا أو أوانا ولي خواي برودقارن چونك إيمان دارن چونك متقين لآخرت شاء الله سبحانه وتعالى مجدي بهشتين بيدداد مجدي اوايان بيدادات كوا لين رازي بوا مجدي اوايان بيدادات كوا لنا نعيم بهشتا بكيفي خويان بجور ينوا هلسو كود بكن بلي عز كانم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة چن خوشا كأيمش لو كسان بين كالله سبحانه وتعالى او مجديان بيدادات او ناز و نعمتی کوا لبهشتا دایناوا بو ایمش بیو بو ایوش بیو بو همو ایمان دارانک بید بو اهلی توحید بید لسرزوی بله خوش و سکانم ابی ایما باوردی لو آیتانت یبگین بو اوی کاری پیبکین بو اوی بتوانین ایمش لجیانی خومانا شونی پنجمان دیار بید بو سرخستنی دینی الله سبحانه و تعالی بله خوش ویستکانم ایما پیویستکات مراجعه که خومم کن پیویستکات بجوانی لدین کمان تیب گین پیویستکات کوا نونری که جوانی او دین بین پیویستکات کوا یک ریز بین چونکه الله سبحانه و تعالی داوادکات لا
إيمان داران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بلي أهز كانم ليرش لم نداية يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. زنا نداك بجمع إيمان دارانا كهموما لو كسانبين كوا لسر دين الله سبحانه وتعالى كو ببينوا أو إيمان جوانا كومان بكاتوا و لبيناو أو دينش هول بدينو كوشش بكين أو دينش سر بخين. بلي آج زكانم أما داوكاري الله سبحانه وتعالى لباور داران كداوان ليدكاد با همان شوي حواري كان لقل عيسى عليه السلام أبي إيمش بوش يوازبين كوا برقري لديني الله بكين سبحانه وتعالى وفرمان كاني خواي پروردگار جيب جيب كين لجياني خوماناو وهروها لناو كوملغا. خوش ويستانو عزيزان بمشيوازا دينا كوتاي برنامي أمرمان داوا كارم لالله سبحانه وتعالى زياتر تيمان بقين لدينكي وبا بنزمان بكات بفرمان كاني ولو كسانش بين كوا ديني خواي پروردگار سردخين و لو كسانش بين كوا برقري لديني خواي پروردگار دكين و داواكين الله سبحانه وتعالى إيمان داران سر بخاد بسر دجمنانيان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صلاحی خواهی گورتان لیبی مسلمانانی خوشویس رجوانانی عزیز دعاکارین لالله سبحانه و تعالی عبادتو طاعتو رجو همو ذکر و تراویحی لیور گرتبین دعاکارین لالله سبحانه و تعالی بچاو من دان داتوا لرجی قیامتا امساتانی کلیره لگل الله دا جیاوین هموی لصحیفه اعمال من دان اسرابت بردوامي اللباسي أركان كاني إسلام بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم برسياركات جبريل برسياركات لبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم ورسول الله ولا مداتوا لدو درزي لچان درزي رابردو دا باسي إسلام ما انكرت وباسي شايتمان ما انكرت أمروك وتا درزي لباسي لا إله إلا الله ديارة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إنساني مسلمان بو داخلي إسلام بيت بو شتاني بو مرجانو بو أركانانو بو تعريفيك بيشو آقامان لي بيت لناو إسلام داماينو إن شاء الله لسرقاكين هندي خالي قرنكي آما جي بيكين بكورتي كإنساني مسلمان خاوني توحيد بخاوني لا إله إلا الله بو أنجامي دا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله كي هلا وشيتوا أعداري أو بين خالي كم أو إنسان أنا بشرك بو الله بريار داد وأوي هاتو تناو إسلامه شونك الله سبحانه وتعالى لسروي أسمان كان وأخافتن أراستي رسول الله ذكى صلى الله عليه وسلم دفرمي ولقد أوحي إلى الذين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من وحين بو توكر دوا بو أواني بيشتوش لبيغمبران لئن أشركت ليحبطن عملك أي محمد صلى الله عليه وسلم كافك كافي خطابا لقال رسول الله يأتي صلى الله عليه وسلم أي محمد حاشا يق رسول الله صلى الله عليه وسلم شرك بالريار دا بلام أي محمد أقر شرك بالريار ديت كردو وكانت هلا وشين مو كابو أقادار بين ك بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم قد شرك بريار نادا بلام الله تحذيرك أبو أمتك ولا قرآن داب الله سبحانه وتعالى باسي بستوبينش بيغمبرك لكوتايا دفرمي ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أقر أو بيغمبر أنا هرهموا يان شرك بريار دن كردوا كان يان بطالك مو كابو أقادار يكم بين خالك خالي يكم نابي الشرك بالريار دي خالي كيتر نابي إنساني مسلمان واسطة داني لبيني خوي الله ولا فلان لفلان مردو أباريموا بو أوي أويش لالله بوم باريتو أقادار أم خطر بين كخطر يكي ترسناك لسر إنساني مسلمان بچيا خطر باباي مسلمان هروا أزاني لسر ريقاكي بچيا خطرناك وترسناك باباي مسلمان وازاني عبادتك فرميسك بچاوية تخواري ولا قبريك باريتوا ليرا كارساتك دروس تبيت كسيكي ملحيد كالي باورن با الله نيا انسان هيز دلي بوي ناسوتي بوشي ويا بو كسيك دلت اسوتي كأقريا بالام ريقاكي هلايا اكرو زيتوا بديار قبريك ايهوي لالله نزيكي كاتوا والله سبحانه وتعالى هذا فرمي ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك أقادار من لغير الله نبارينوا كنسوديان بدستو نزيان فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين الله دفرمي أقرواتان كرت إيه ولا مشرك كان كابو خالي أقادار بنك واسطنكين لا إله إلا الله كمان هالله وشينينوا خالي كي ترك أقرنقاء أويش لا إله إلا الله كمان هلا وشي أنت وأويك أشتيك الله بكافري داناوة توبلي ولا كافرنية بلي الشيطان باشا شيطان بو كافرة كسيك باوري بالله نية بلي بو باوري قيتشيك أويش مسلمانة اشتيك الله وبيغمبركي كافري أن كربو توش أبي تسليم بيبي أقاداري أوبين الله سبحانه وتعالى لمن قبول الله كات لا إله إلا الله كمان هلا وشيته التكذيب الله أكين نعوذ بالله كاتيك الله ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم دفر من فلان هركسيك شركيك أنجام دا كفريك أنجام دا باوري بالله نبيت كافر بيت توش أبي همام تصديقي بكيت خالي كيتر أقادار بين أو
تقريبا لقل زماني خوما عند نزيك اللي ما نوا أويك غير إسلام بي لإسلام باشتر بيت حتى قياسا هي دزنو سيمروفا ناكا برستيكي قرآن ناكا بديني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى دسخته نسي نكاني عن هي ناكا تي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المال لنكرت فلان ياسا فلان شتا فلان ديمقراطية نظام تشيه تشيه هر ناويكي هي لإسلام باشترا إسلام كوتت فقط دانت بوانا لفران فقريا فلان ياسا فلان ياسا يدسكر لفلان شتويني لإسلام باشترا لإسلام ماشي تدرو لإسلام ماشي تدرو يعني توتت كسك عقل ترى داناتر لالله إسلام كتالله وشيته ونعوذ بالله أقاداري أوبين كغير إسلام من بين الإسلام باشتر نبي والله أجد فرمي أفا حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقينون أو تشي أي مروف لإسلام وكبلي حكم بنوب ولاي جاهلية ولاي نفاميت ولاي دس ياسايك يدس كردي زادي مروف تياسا وتشريع يقلا ياساي الله جوان ترى أقر إيه ويقين تان بالله بيت خاليك يترك أقرنقا رقل لشتيك بيك رسول الله نابيتي لا إله إلا الله كتل الله وشيته رقد للريش بي رقد يعني كسك خرابكار ريشي هي ريش ناشير نكاتو قصب ريش بليد إسلامتك تلا وشيتو قصب نقاب لي قصب حجاب لي قصب شاعيري قصب سواك بلي قصب مزقود بلي قصب شاعيري كي إسلام بليد كهاتوا للان رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيما قيشتوا كأما وحيا إسلامتك تلا وشيتو نابي إعلامو راقا أنكان شتيك يانوت إيما شبيلي نوا كسك خرابيكي كرت ريشي هبو يعني شتيكي هبو يا حجابي لبربو يا هر شتيك بو خطاي حجاب وريشكين خطاي او مروفي خوي خرابة كابو اقاداري او بين الله سبحانه وتعالى دفرمي ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم رقيا لو ابو الله نار بو كرد وكان يان بطالبوه كرد وكان ما بطالبته لا إله إلا الله كما نلا وشيته رقد لشتيبي رسول الله نابيتي صلى الله عليه وآله وسلم الله نار بيت يخواره خالي كتير بكورتي اشي نسرين قال تكردن بشتك كلا اسلام ده هبيت اوش جاري والنا وخمانا وكو نكتا وكو قال تكردن وكو صعبات كردن اتر بش عائلي اسلاما بريشا بشتيكا بمزقوتا بسيواكا بشتيكا لدين دايا برجمة باح دستي دسبريني كسيكا زيكاد لشرعي الله ده هات وحرشتك لواني شعب لإسلام ده هات بي قالتي بي بكي لا إله إلا الله كتلا وشيتوا قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستأزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الله سبحانه وتعالى لسروي آسمانه كخلكاني قالتان برسول الله بها ولاني كر فرمي لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم عذر مين نو بيباور بون بهو يو قالتا كرمتانو قالتا بكي بوحي آسمان كافر بيت لإسلام لا إله إلا الله كوهلا وشيتو كابو بيه سيمان بچي هي لدواوي كوتمان لا إله إلا الله ومحمد رسول الله بارس قاريلو لا إله إلا الله شبكي خالي كي تركا وش هي لنا كوم القاي خومان أتشن بولاي ساحر أقادار بين شي بولاي ساحر وباوري كيب كيك بيسان لا إله إلا الله كت خللي تيكوي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفر من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هر كسيب سيب ولا الساحر كأمرو هر آفرتي لبياوكي تورابيت يعني بياوكي وتويتي جني دواميانا بصعوبتي شوا جدي جنيا خرابة ناباب ولا الساحر يعني هنا يتي خيرات يبو لاي الساحر بو او رشكا ساحر كان بازار يان قرم بوا بو هاي تشيه وا بو هاي جهل ايما بدينه وا بو هاي تشيه وا بو هاي جهل ايما بآين اسلامه وا بازار يقرم السحر يقا كابا ملوينك ببينصها زار عفرتي واهيا ايما اقادارين نزيك شوار ملويني داو بساحر يك بس اوي بختي بكريته وا اخر اقرأو نفامي نبيت جهل نبيت شيه هم لا إله إلا الله كولا دس أديت هم إسلامش خرافياتي تيانية جهل نفامي تيانية أقاداري أوبين إنساني مسلمان كسكاري خوي أقادار كاتوا نزكاني خوي أقادار كاتوا لويك نسم ولا يساعد خالي كي تربيت خوش به خلقي كافر سر كيف بس خلقي مسلمان أقاداري أوش بين كإنساني مسلمان نابد هرقيس بي خوش به خلقي كي كافر سر كيف بس خلقي مسلمان ده وأقاداري أوش بين كإنساني مسلمان خالي كيتر نابي بشكين ديني الله دبي فير بين إساتشون إما دانشتون إن شاء الله تعالى هموما بعبادة حسابة فير أبين أو كسي هولي دا فير بنا دينك إيه بارز ريت
ام دنیا کورته اساس ور بمان تمنیک مان رویوه تمنیک کم مان ماوا او تمنک ما پاریس گاری لا اله الا الله کما ممکن لو دنیا فانیه دنیا یکی پر چرمسری پر ناراحتی بتایبتی لولاتی ایمدا والله ايه ما حق حرد اسقرين بلا اله الا الله كو التوحيد كما انا وبنويج ومزقوت وكاسبي حلال او يترك اور لهيش تيق ندينه فيري دينه كمان بين بو يقاس ما نخلص كمان الله كان ما فير كين بو ينخلط اندرين ندزرين لكو تايد ذا وكان الى الله سبحانه وتعالى لما نخوش بيت رحم ما بيبكى عاقبه خير مانكا لدايك باوك ما نخوش به شفاي نخوش مسلمان ام ديك مسلماني كي زور دا دعاء خير يعني لك كردين كنا خوش يعني هي عمليات كراوه هي نخوشي تري هي مسلماني كي اشتدى دعاء خير كرد دا وكان لله شفاي همو مسلمان ام بدات يا ربي ازار كان لسركم كيوا ما راحت كان لسركم كيوا يا ربي شفاي نخوشي مسلمان ام دي بتابتي اواني نخوشخاني هوا وانا نكلي ازار كان لسركم كيوا درمان يا ابرا يا رب ازار كان لسركم كيوا ورحميان بيبكي بس زيد في عندابت يا رب العالمين يا ربي ايه مش امهلي ومجلس لهمون خوشيك خراب باريزي لهمون فيروسي باريزي لهمون ارحتي ابمان باريز يا رب العالمين عاقبة خير مانك يا رب لسر اسلام مان جيني لسر اسلام مان مريني يا ربي كاتي امام بيته وزبان مان لا اله الا الله الى سر بيت يا ربي خويا لكاتي ابمان بيته كخود نيمان رازي لشوينك امام مريني كخود بيت باشا يا ربي عاقبة خير مانك لدايك وباوك مان خوش بي شفاي نخوش ام سوانا نديك اسا دواء دعائر خير يعني كردو. يا رب شفايا بدي يا رب شفايا بدي يا رب شفايا بدي يا رب العالمين يا ربي هرجنو ميردك يشاني اشتي خيت مالكان يا نو يا ربي هرجنو ميردك يشان غيا اشتي خيت مالكان يا نو اواني منالت بينا داون يا رب منال الصالح يا نبي بدي يا ربي هموك شكرانك شويا انك ردوجني اني انا يا رب زواجي ان بو اسانكي يا رب بداين باكي بيان هيليوا وبداين باكي بسنا مالي خوان امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم خوان زخيري وشبعت يا ربي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واني ام رومان تايتليكا كجياني همو ماني داجير كردوا وروجانا هموش مان بيوي مشغولين واغر جيان مان دابشكين زوربيكا تكان مان هل بيناوي او حل خزمتي أو أروات أبش روزية بابزانين أم روزية چون دسا كويت وچون دياريا كري وچون إنسان حلبيها بي وريابي ليزان بي وشون خوني بكا بو أويكا زورترين لم روزية ببشري بشي كسي لينيات ياخد ام پشکی شیر بره لچاوه والا کانیا خوشویستکانم دیارا انسان جیانی خویا مرتاح بوی که خوی پیچه تو فرمان بری کو لأخیری مانگا موچه گوره گره تو دوائی حتا سری مان موچه که همی سرفکاو چاوری موچه ای کترو جیانی به با کمال روتین و کمال قوانین دوباره کاتوا بمد سعیدنی بمد سلیه سنوا دلیشی زور بخوی خوشا که بردوام ترقیا کاتو معاشکی سالانه زور بیتو نما پیالن بندایتی بو بوین بخ او یکا موچه یکی بده سوابینه و پاره که بینه اچه صرف یکاتو دوائی که مدیلی کشتی که تره بینه موبایلکه گوره تو حزکا سیارهی بگوره و حزکا جوری نوستنکه و حزکا دست بوایا بینه تو اگر پارشی زیاب و سفری که پیب کهو و تا ام بجهوی جیان بمت یکیشتو که بردوام ام پاره بیتو کوی کاتو لخزمتی خويا ياخذ دور بركيا بكاري بيني كبي غمري خاصه فيما يبيع دينه بعرض من الدنيا دينكي بشتيكي كم بشتيكي بوج وفاريكي كم اغوريته وحسني بصري فيما قد رايناهم والله يبيع احدهم دينه بثمن العنز والله بيني ما انا بخلكانا دينكي يفروش بباري بزنك جاب زنكايتر پاری موچه یکه هیچ نیه پاری هدیه یکه پاری دنگدان یکه والا میسان سبحان الله اونگه تنزولی بو اکه حتاو کوای لیده لپناوی ام بوجه و لپناوی ام روزیه یا هموشت یکه پنابو هموشت یکه بعد والا منارزانه امی که ام شریل سرکت امشتی که دیاری کراوه هیچ که تک اما زیادو کم ناکه ام لسکی دای که ابوه شوار كلمة أمري في كراوة ملائكتك هاتو تسري توتي ومن يريان مي فيأمر بأربعة كلمات أذكر أم أنثى أخوايا أمن يريان مي رزقه أجله شقي أم سعيد تيو تراو رزقه كي تشنا روزيا كي تشنا للدنيا يا أخواي قورا روزيا كي لناوس كي دايكا بو تومار كراوة بو دياري كراوة یک دو سه چوار او تنو که آوی که لآسمانی جباره دیاری کراوا لسر کام ارز انیشیتا و اچه تا کام رگی داروا لگل چه جور خواردنی اکاتی کلبه اچه تا کام براوا ام برن لچو افروش ره ام لچو ای کره چون دسی کوه و دواتر چون ای خوا و که خواردی بناو سوری خوینا بدری جایی صد دان چیلومتر بناو لاشيا دا باشا بيت صد انا شيلومتر نا بدري جاي صد هزار شيلومتر بناو بوريكان يخوينا دا باشا بي اشي بو او خاني كبيويست كان مايتوكوندرياكي ام برهم بسوتيني اما دو فيتامين وطاقه دا بيني لناو او خاني رزقه كبو او شوينا اشي سبحان ماما صار زور ورذكر دوا بلام حقيقة دخوشي بيستكم زور دل نيابة
ئەوەی کە پێم وتی لەوەش ورتە تەنانەت خوای گەورە حسابی گردیلەکانی شی کردووە سابی ئەتۆمەکانی شی کردووە کە لە شو بۆ چۆ ئەچێ ڕسکی تۆ لە دنیاە ئەوەندەیە چۆن ناتوانی کاتی تە ژیانەوە ئەگەر نێر بووی یان مێ بووی جنسی خۆ بگۆڕیت قەسم بەخوا هەر ئاواش ناتوانیت ڕۆزیەکەت بگۆڕی هەتا ئێوارە هەڵپەکە هەتا ئێوارە دووسێ ئیش بۆ خۆ بدۆزەرەوە هەتا ئێوارە تەنەزوولکە هەتا ئێوارە پەنا بۆ حەرام بەرە هەر ئەوەیە و هەر ئەوەیە و زیاد ناکاو کۆتایی پێهاتووە رفعت الأقلام وجفت الصحف أما قلمي لسر هالجيراوة تو بتماي چي بغوريد مور كراوة سيف كراوة لكمبيوترا تو يسا كان بتماي أمرو زي بغوري بحال طوبة زوري خوات ناي غوري چون أجل كد بينا غوري شكو في خمري خاصة فمي إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله سبحان الله فمن روزي إنسان بدوايا راء كاتو أيقاتي زياد لوي أجلك أيقاتي بلان إيما لأجل راكينو لمردن راكينو بدوايا روزي كمان ويلين نازانين روزي كمان بيش أجلك أمان قاتل شكو تا روزي من ما بيلا دنيايا نامرين شكو كرد الله سري بيرسق لجر خاكايا سبحان الله خۆمان بەچیەوە مەشغوڵ کردووە چۆن خۆمان بۆ ڕەنجە ڕۆ کردووە پێغەمبەری خوا سەڵا سەلام فرمێ ئەن ڕوح الئەمین نەفەت فی ڕەوعی ئەنەه لەن تەموت نەفس حەتا تەستەوفی ڕیزقەها فرمێ کەوتە دڵمەوە یاخود چرپانیان بەگوێمە کە هیچ کەسێ نامرێت تا ڕزقەکەی مابێ هەتا یەک قەترە هەتا یەک دنك هەتا یەک قومە ئاو مابێ لە ژیانە دنیا بە جێنێیاڵی هیچ پەلەمەکە هیچ خەمن نەبێ بەڵام ڕسەکەتی خۆتە بۆ دیاری کراوە هەریش ئەبێ تۆبی خۆی هەریش ئەبێ بەنسیبی تۆبێ ئەو ڕزق و ڕۆزیەی کە بڕیارمان داوە لە ئاسمانە کەس دەستی پێناگا خەمت نەبێ کەس دێتان زەود ناکا و کەسیش ناتوانێ بتان داتێ و کەسیش منێت نەکا بەسەرتانە موچەتان باتێ و تەعینتان کات و پارەتان باتێ و بە شاگردڕاتان گرێ نا ئەو ڕزقی ئاسمانە خوای گەورە بووی دیاری کردوون لە هەر شوێنێکەوە بێ ئەو ڕزقاتان گاتێ ئەزان وەکو چی وایە تەشبیه نەبێ مناڵێک کە دایکی یان باوکی شتێکی بۆ کڕێ ئەلێ دایە ئەم پسکیتەم بۆ هەڵگرە با براکانم نەیخۆن با کەس نەیخۆ ئەمەی خۆمە ئەویش ئەلێ بەخوا لێوە دایمە لێ دوایی ئەیبینن دوایی بەخوای خۆن تا لە مزگەویەمەوە ئەلێ چی لێ بکەم ئەلێ بیخەرە سەر کەنتوەرەکە دایکی خاتە سەر شوێنێکی بەرز هەتا وەکو دەستی کەسی پێنەگا کە هاتەوە ئیداتێ ڕزقی خۆیەتی خۆی گەورە ئەم ڕزقەی لە شوێنێکی بەرزا بۆ هەڵگرتووین ئەگەر لە ئەرزا بووایە لێکریماندا ژیرە کرد کەسیش بەشی کەسی نەئەدا و کۆمەڵە تاغوت و دەرەبەگ و ئاغا لێیان زەوتە کردین زۆر بە ئاسانی لەبەرەو ڕستەکەمان خۆشەویستەکەم لە ئاسمانایە بۆیە خۆمانی بۆش پرسە نەکەین بەڵێ هەوڵێت هەڵوێت ماندووبوونێ وێت ئەزێتێ وێت بەڵام ڕەنجەڕۆوی ناوێ خۆڕەنجاندنی ناوێ ئەزێتێکی زۆری ناوێ شەونخونەیەکی زۆری ناوێ خۆشەویستەکەم منە بینم خەڵکێک لەو پەڕی دنیا شەڕە بێ باڵێ بەخوا کاکە ئیتر ئەمساڵ وەز ئەخراپە لە ئێستەوە خۆیش پرزاکات ڕزق کۆکاتەوە خواردن کۆکاتەوە خواردن هەڵگرێ خەزنیکە مارکێتەکان بەرناکەون خەڵک ئاواش پرزا بێت و هەڵپەیەتی باش ئێمە حیواناتمان بینیوە خوای گەورە ئەم هەموو مەلاینە لەسەر ئەرزا هیچی خەزنی نییە بەڵام خوای گەورە ڕزقی هەموویەدا بەس ئینسان هەیە سوبحان الله بەم ئەقڵە گەورەیەوە دەستی بەسەر هەموووە زەویە کێشاوە تەنانەت حیوان و ڕۆکەکانیش لەبەر خاتری ئەو لەژێر کۆنترۆڵی ئەوان کەچی هەر تێر نابێت و هەر هەڵپا ئەکات و هەر خەمێتی نمما فلانشت کەمی کرد فلانشت خەزن کەم فلانشت هەڵگرم فلانشت احتیاطی بۆ بخەم بەداخەوە وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها حمو أو كدسر أرزا أرواح واي قبرا رزقي هم يدا بلي أبينين وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين أيوهم حيوانات شي رزقي ذا أيوه رزقي ذا أو هم تيرو تيورا أو هم حشراتا أو ملايين دروس كلاواني خواي قورا
چی بدمیانویا بله بوی همو کائنات کان خوای گبر روش بروش سبحان الله رزقیان دات و کسی شی لبی بجناکا ستوبم گوریا توبم انسانتیا لبیره چیت نخیر خمری خواص الله علیه وسلم فرمی لو انکم توکلتم على الله حق توکله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا فما قال ايه وكش بخواي غور بستن لرزقا وكوچون طير پشت بسته كون لا بسته بس پشت بسته رزق رزق دان دا وكوچون رزق طير وبالند كان دا بياني ارواح جي قلداني بتال ايت وهمي پرا شو خوار ني دسكو خبوچي باسي طير مان بوكا چكو طير لواني كرويج ني تو تیل ارزانیه نه آو هوایی آیا؟ اما چون شیده سکوی قینابلی اگر مارو میرو آوانی که لارزول نه لجوت شمیکو لناو صوزاییان رزقیان دسکوی بس تیر بو آسمان هوا چون اروا و حموشی بتریه تو خوای گورا کسی لبیر نکه خوش بیستکانو اما درزی کو عبرتی که بو ایما کندشت هیا آو نسلی خمانی پیونیه شنی چون رزق من بودی عریکرا و حلقی بو اکین عبادت ما لسر فرس كراو إهمال يكين كمفروض ركبة شوانا به رزقك بهنقاوي شلبو يبچين فامشو في مناكي بها وكلوا من رزقه بس بهنقاو برو يشلبو يبچين بلام كهات سرخوا وعبادت ففروا إلى الله ولا يخوا يقول راكين شين يبتوانين بويا خوتان ما بيش نأويك والله با زمان رصاكم هبه والله با مشيكم هبه آخر خلق أمرو أو كوليك بتاوا تيريك كأروات زول تيريكي ترك لقفزي كادان راو تشاوري دسي خاوانا كي تيشتيب كابا دميوا سور رصقي أويك آزادا زياتر لويك بنده ولجر دسي تويا سكو تراني اگر روجه سفر كيان بيري چه رصقي أو روجين بي بلان أو بالندهيك دسي والايا بهمو شويني دسي اگا خواهی گوره پکین آخا بله برو اون ملکج مکه بو موچا اون ملکج مکه بو پاره اون ملکج مکه بو اوی که لشوین یکا پاره یکی مولد هبیم عاشه کت هبی بچو شنکه بگاس بیه که بچو ایش حرکه بچو آزاد با بچو جابی با پیغمبری خواه فهمی الجابی و مرزوقن اوی شد هاورده اکا خواهی گوره رسخه ده بله سبحان الله اوی که چاوری دسی خلک و اوی چاوری دسی موچه أبينين روشقار ظلمي لي يكريو دي صلاة الشينية بله بله خوشي استكم أم باريكي يمي ساكن آو بدوايا ويلين أزان لمان يكاكتو بيطلين أو ندولار أو نصف دولاري معاشكتا أم باريا كبقية ما أدري بيالين ورقة أم ورقية أو حكمتيك طبعيك سيانزصر لخسر خويك أم حكمتا كأم شابك لصاح حفتاي تيا حفتاو بين جيلوك أم لصاح حفتاو بين جيلوك لصاح بستو بين جي كتانا روجانا چنها طن بس بواخي امي في اكريو ورنگ اكريتو ورقيك او چاب كراو سيانزا سنت كويتو توش بصد دولار مامالي لقلا اكيد بيتا فروشه ازان روشگاري دي اما ناچه ازان روشگاري دي اما يك پولي قلبناكا روشگاري دي اگر بقدر بستبالاي اعم شوانا بقدر آم أشكوتو لما بركض دبي لقيامته كذب سنتي كذب ديناري كذب بولي كي قلب لدناكره شو خيالن بولي قلب كقلب يعيناته يعني شيء سرتي كي لبازار لين باري نخوان باري لغوبته قلب هو بلان إيه مخوان بوش برزك الدواء وش بيستفهم الدنيا هي أوانية إنسان خوي برانج روكا أم باري دروة أمر روي لتويا بيعني روي لكسي كيترا أم باريا أمر وكراوة بورقة دويني آلتون بو خليك بورقة يج ناميني يزانن أبي بكارتكي بانكي خليك بوج ناميني أبي بحسابي إلكتروني
يعني تو بس برخم لي من خاوني أو نا هزارم أو نا مليونم هالرقم يشاع هيك شو ديار نية لمقابلي هيك شو شانية بو معلومات كودي هي إلكترونية الدنيا ألا نو باركي تويا زين بو إلى قيامتها كإنسان أبينت زوي ألتونو زي وكاني فريات دروا يومئذ تحدث أخبارها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها خرسي كاني زويك أسطوانة حرهم أكلات دروا حرهم ألتون زيو آي بياكوش بلايا أروا آي لبناوي أميا بياو مكوش لبناوي أم ألتونيا دز بلايا أروا آي لبناوي أميا دسم برا أو كسيك لخزمو كسوكاري نبيا شاوتاو خوي دولة من بوا تتي لبناوي أميا وازم لكسوكاري هنا وسيلي رحم بشران بله خوش استکم لبروا خواه کروزی داری همو امانه به روزی داری مارو میرو به با ایمش بخم بین روزی کمان و خومان ترخان کین بوکاری تر چو این الله هو الرزاق ذو القوة المتین ایچی لئی ما اوه ما اولید منهم من رزقین و ما اولید ان یطعمون این الله هو الرزاق خواهی گوره امی بوشتی که گوره تر درست کردوا لوی که حلپا من به با دوائشتی که زیادو کم ناکا رقم یکو رسید یکو ناگوره ای بی نزیرو همتا هر توی که برقراری بدارو بدیاری بدارو پایداری با باغی مردی باغی سرمایه که خزانی بو مزرعي فقيران سرمايه كي بهاري تو پادشاني شاني بو هر سواد اعظم بي صدر شانشيني بي پرده پرده داري خلاقي بي فتوري سلطاني بي قصوري رزاقي مال وموري او ديري دي مكاري بله خلاقي بفتوري سلطاني بقصوري رزاقي مأرموري او ديري دي مكاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نبينا محمد.
1: بسراني عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما ويدهاتو دينسار بيشكش كردني ختم روجانا كبدنجي شيخ ماهر المعقلي بيشكشتان دكرت بو أمرو دينا سر رزئي بستيك خواي ميربان بكاتا روناچي بو دلكان من فرمون.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقول

0: لرب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام.
2: بسم الله.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

يعيش الناس في هذه الحياة الدنيا في أحوال مختلفة بين سعادة وشقاء ويسر وعسر وفرح وحزن وصفاء وكدر، هكذا هي الحياة وهكذا أرادها الله عز وجل. مد وجزر، حل وترحال، قاء وفراق، بداية ونهاية، ثمانية لا بد منها على الفتى ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وهم واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. وفي هذه الكلمة بإذن الله تبارك وتعالى سنتحدث عن الرضا في حياة المسلم، الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى، ونبين معناه ومفهومه وحكمه وأدلته وشيئا من صور الصبر في حياة الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. الرضا له تعريف كثيرة، منها أن الرضا هو سرور القلب بمر القضاء أو سكونه تحت مجاري الأحكام، بمعنى آخر أن ترضى بما أنت فيه من السراء والضراء ولا تتمنى خلاف حالك. الرضا أن يطمئن القلب إلى ما كتبه الله، سواء كان ذلك في الخير أو الشر، في السراء والضراء، لأن المؤمن يعلم أن الله تعالى لا يقضي إلا بما فيه خير له وإن خفي عليه ذلك. الرضا بقضاء الله من أعلى درجات الإيمان. ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الرضا مؤكد استحبابه وليس بواجب كالصبر، لأن كثيرا من الناس قد لا يطيق الرضا أو لا يصل إلى درجته لصعوبته عليهم، لكنه تبارك وتعالى ندبنا إلى الرضا وأثنى على أهله وأخبر أن ثوابه رضاه تعالى عنهم، كما قال سبحانه وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. فرضى الله عن أهل الجنة أكبر وأجل من الجنة وما فيها، لأن الرضا صفة الله تبارك وتعالى والجنة خلقه. وقد كان السلف الصالح يوصي بعضهم بعضا بالرضا، فها هو الفاروق يوصي أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما قائلا له: إن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر، لأنه إن لم يصبر فسيقع في التسخط والجزع. والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر هو حبس النفس عن التسخط، وأما الرضا فهو انشراح الصدر بالقضاء. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء، لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا، أما الرضا بعد القضاء فهو الرضا. وما أحسن ما قاله ميمون بن مهران رحمه الله: من لم يرضى بالقضاء فليس لحمقه دواء. قد جاءت الآيات والأحاديث في الحث على الرضا وهي كثيرة، نذكر منها قول الله تبارك وتعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. والأحاديث أيضا كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبا سعيد: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة. انظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا حينما يقول: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. ما معنى الرضا بالله ربا؟ الرضا بالله ربا ألا يتخذ ربا غير الله تعالى يسكن إلى تدبيره. قال الله تبارك وتعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. فالرضا بالله ربا يتضمن توحيده وعبادته والإنابة إليه والتوكل عليه وخوفه ورجاءه ومحبته والصبر له وبه. الرضا به ربا يتضمن الرضا عنه ويستلزمه، فإن الرضا بربوبيته سبحانه وتعالى هو رضا العبد بما يأمره به وينهاه عنه ويقسمه له ويقدره عليه ويعطيه إياه ويمنعه منه، فمتى لم يرضى بذلك كله لم يكن قد رضي به ربا من جميع الوجوه، وإن كان راضيا به ربا من بعضها. فالرضا به ربا من كل وجه يستلزم الرضا عنه ويتضمنه بلا ريب. الرضا به ربا متعلق بذاته وصفاته وأسمائه وربوبيته العامة والخاصة، فهو الرضا به خالقا ومدبرا وآمرا وناهيا وملكا ومعطيا ومانعا وحكما ووكيلا ووليا وناصرا ومعينا وكافيا وحسيبا ورقيبا ومبتليا ومعافيا وقابضا وباسط إلى غير ذلك من صفات ربوبيته سبحانه وتعالى. الرضا به أصل الرضا عنه، والرضا عنه ثمرة الرضا به. وسر المسألة أن الرضا به متعلق بأسمائه وصفاته، والرضا عنه متعلق بثوابه وجزائه. والنبي صلى الله عليه وسلم علق ذوق طعم الإيمان بمن رضي بالله ربا،
ولم يعلقه بمن رضي عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. فجعل الرضا به قرين الرضا بدينه ونبيه، وهذه الثلاثة هي أصول الإسلام التي لا يقوم إلا بها وعليها. فالرضا بالله يتضمن اتخاذه سبحانه وتعالى معبودا دون ما سواه، واتخاذه وليا ومعبودا، وإبطال عبادة كل ما سواه. والرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه، حيث يكون أولى به من نفسه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته صلى الله عليه وسلم، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره البتة، لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله، ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته، ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه. لا يرضى في ذلك بحكم غيره، ولا يرضى إلا بحكمه صلى الله عليه وسلم. وأما الرضا بدينه فإذا قال الله تبارك وتعالى أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضا، ولم يبقى في قلبه حرج من حكمه، وسلم له تسليما ولو كان مخالفا لمراد نفسه أو هواها أو قول مقلده وشيخه وطائفته. وخلاصة الأمر أن من رضي بالله تعالى ربا وجد حلاوة في الرضا بالقضاء والقدر، ومن رضي بالإسلام دينا وجد حلاوة في اتباع الشريعة والعمل بها والتحاكم إليها، ومن رضي بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا وجد حلاوة في اتباع سنته والتزام هديه صلى الله عليه وسلم. أشكل على بعض الناس الرضا بالمكروه وطعنوا فيه وقالوا هذا ممتنع على الطبيعة وإنما هو الصبر، وإلا فكيف يجتمع الرضا والكراهة وهما ضدان؟ والصواب أنه لا تناقض بينهما، وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي الرضا، كرضا المريض بشرب الدواء الكريه، ورضا الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع والظمأ. هذا الرضا كان موجودا في حياة الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. أذكر وأختم بموقفين للخليل إبراهيم عليه السلام ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما فعله إبراهيم عليه السلام لما هاجر بزوجته هاجر ولده إسماعيل إلى مكة المقفرة من الماء والزرع الخالية من الأحياء، ثم تركهما وتوجه نحو الشام، تعلقت به ونادته من ورائه: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت بالله. وفي رواية قالت له: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. فهنا أم إسماعيل رضي الله عنها رضيت بحكم الله، وإبراهيم أيضا رضي بأمر الله تبارك وتعالى له بأن يترك زوجته وابنه في بواد غير ذي زرع، ولذلك أكرمه الله تبارك وتعالى على رضاها به أن جعل ابنها إسماعيل عليه السلام رسولا نبيا. أعظم كرامة نالتها في الدنيا أن جعل من نسلها إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ابنه إبراهيم، قال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول لما رضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم محزنون. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بما كتب الله له وبما قدر الله تبارك وتعالى. والمقصود أن الرضا شأنه عظيم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بها الصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الكرام، في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثت هذه الحادثة. عمر يوجه جيشا لحرب الروم، لقتال الروم، وعمر رضي الله عنه فاتح الفتوح. في عهده فتحت الأرض شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، فتح البلاد، كسر كسرى وقصر قيصر. عمر الفاروق رضي الله عنه يرسل جيشا لحرب الروم، لقتال الروم. كان على رأس هذه السرية أحد أصحاب النبي يسمى عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، ولكن الله عز وجل يقدر أن هذه السرية وهذه المجموعة تقع في أسر النصارى، فيأخذهم النصارى قسرا، يأسرونهم أسرا ويقودونهم إلى قيصرهم، فيأسرون. وهذه هي الأيام، وتلك هي الدنيا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. نعم، هكذا هي الأيام وهذه هي الدنيا، يوما تسر ويوما تحزن. بل حتى الأنبياء كانوا يغلبون ويغلبون، كانوا يقتلون ويقتلون، وهذا وعد الله عز وجل في القرآن. أسر النصارى المسلمين، ماذا فعلوا بهم؟ هل تركوهم؟ هل عاملوهم معاملة حسنة كما كان يعامل المسلمون أسراهم؟ كان عبد الله بن حذافة أمير السرية في الأسر لا ينفك ولا يفتر عن قيام الليل وصيام النهار وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. فجاء الحرس والجنود إلى قيصر، قيصر الروم، يخبرونه بأمر هذا الرجل، رجل عجيب بين أسر المسلمين، لا نراه إلا قائما لليل يصلي، أو صائما بالنهار لا يأكل ولا يشرب، أو ذاكرا لربه، أو عابدا، أو قارئا للقرآن. ففرح قيصر بهذا الرجل وقال: ائتوني به، فرصة، فرصة أن نفتن هذا الرجل عن دينه، هذا الرجل بآلاف من الرجال. فنادى قيصر عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، فقال قيصر له بعد أن أكرمه وقربه، قال: لو تنصرت، أي لو دخلت بالنصرانية وتركت الإسلام، شاطرتك ملكي وقاسمتك سلطاني، أي بعد أن تكون أسيرا توشك أن تقتل، أعطيك نصف ملكي، ملك الروم، ونصف السلطان. ليس هذا فقط، بل وأزوجك ابنتي، ماذا تريد أكثر من هذا؟ وهل يحلم أحد من الناس بمثل هذا، بل بجزء من هذا؟ بعد الأسر وبعد يعني أن يوشك أن يقتل، يخير بين ملك الروم، نصف الملك ونصف السلطان، وابنة القيصر الروم، أي فتنة أعظم من هذه؟ فإذا بعبد الله بن حذافة يرد على قيصر، يرد عليه رد الواثق، وإذا بالشهوات تتحطم عند صخرة الإيمان. يقول عبد الله لقيصر الروم: والله لو أعطيتني ملكك، ليس نصف الملك، ملكك وجميع ما يملك العرب والعجم على أن أترك دين محمد، والله ما تركته طرفة عين. ماذا تقول؟ تقول: تعطيني نصف الملك على أن أترك الدين؟ طرفة عين ما أترك الدين، لو أعطيتني ملك العرب والعجم. قال الله جل وعلا:

فغضب قيصر، قال أرجعوه إلى السجن، أرجعوه إلى الأسر، أي رجل هذا؟ فإذا به يجلس في السجن بين صلاة وقيام وقراءة قرآن وذكر. عبد الله بن حذافة لا يبالي أكان داخل السجن أو خارجه، سجنه خلوة بينه وبين ربه. إن كان داخل السجن أو خارجه يعلم أن الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر، يعلم أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، هو يرضى بقدر الله عز وجل. جلس في السجن، أدخلوه سجنا منفردا لوحده، ثم قال قيصر الروم: ائتوني بأجمل فتاة في البلاد، ملكة الجمال عندهم. فجاءوه بها عاهرة مومس، قال لها: أريدك أن تفتني هذا الرجل وأن تجعليه يقع بك ولك ما تريدين. فأدخلت هذه الفتاة الجميلة على رجل ربما لم يأتي امرأته منذ شهور، وترك أهله منذ زمن، ورجل في الأسر لوحده لا يراه أحد إلا الله عز وجل. فأدخلت عليه الفتاة، تأتيه عن يمينه وعن شماله، ترتب أنه لا، كلما جاءت من جهة التفت إلى الجهة الأخرى، إن جاءت من اليمين التفت إلى الشمال، إن جاءت من الشمال التفت إلى اليمين، ولسان حاله يقول: معاذ، إنه ربي أحسن مثواه، ظالمون. فصرخت المرأة، قالت للحرس، والحرس عند السجن ينتظرون الخبر، ينتظرون البشرى، يبشرون قيصر الروم بالبشارة أنه زنى بها. فقالت المرأة وهي تصرخ: أخرجوني، أخرجوني. فأخرجت. قال حارس الجند ورئيسهم، قال لها: ماذا صنع؟ قالت: والله ما يدري أأنثى أنا أم ذكر، ما يفرق بين امرأة أو رجل. ثم قالت: ما أدري أدخلتموني على حجر أم بشر، لم يلتفت إلي طرفة عين.

غضب قيصر الروم لما علم بالخبر، قال ائتوني به، ثم قال اصلبوه على جذع على شجرة، ثم أتى بالسهام وقال للرامي ارميه بجنبه عند رأسه عند صدره بالقرب منه ربما يخاف. وكلما رموا السهم بالقرب منه كأنه لا يدري عن شيء، لم يلتفت إليهم طرفة عين، يتفرغ فقط لذكر الله عز وجل. أي رجل هذا؟ أي إيمان هذا الذي زرع في قلبه؟ تربية النبي لأصحابه ليست كأي تربية. ثم قال بعد أن غضب قيصر الروم، قال أتوني بقدر، قدر يغلي فيه الزيت، ولم يقتله قيصر، ماذا فعل؟ قال أتوني بأقرب رجل عنده، أفضل أصحابه في الأسر، فجاءوه برجل كان يلازمه في الأسر، فأمر به قيصر الروم أن يدخل بالقدر فيغلى حتى الموت. وفعلا رأى عبد الله بن حذافة صاحبه يغلي في القدر حتى مات، ثم بكى عبد الله بن حذافة، ففرح قيصر الروم، قال خاف الرجل، رهب الرجل، الآن يتراجع عن دينه، الآن يرتد. فناداه قال ما الذي أبكاك؟ أخفت؟ أتريد أن ترجع عن دينك؟ فقال عبد الله بن حذافة بكل

رباطة جأش وبكل ثبات ويقين. قال: بكيت، تعرف لما بكيت؟ قال: لما؟ قال: بكيت لأن هذا الرجل طاعات وفي الخيرات، بكيت لأن لي نفسا واحدة، والله تمنيت لو أن لي عدد شعرات جسمي أنفسا فتخرج واحدة واحدة في سبيل الله. بكيت لأن صاحبي سبقني إلى الجنة ولم أسبقه إلى الجنة. بكيت تمنيت لو أن لي 100 نفس. فواجب قيس: أي رجل هذا؟ أي حياة هذه التي يعيشها؟ أي إيمان خالطت بشاشته القلب فلم يرجع عنه قدر أملة أو طرفة عين؟ أرجعه إلى الأسر؟ قال: جوعوه وعطشوه ولا تقرب إليه طعاما ولا شرابا. وفعلا 3 أيام لم يأكل ولم يشرب. قال قيصر بعدها: قرب إليه لحم خنزير خمر الروم، أن هذا محرم في شريعة الإسلام. قال: قرب إليه خنزيرا وخمرا نراه هل يأكل أو يشرب. ولم يأكل مع أنه يجوز له أن يأكل، وفي شرعنا من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فجاء به قيصر، قال: ما الذي حملك على ألا تأكل؟ لما لم تأكل وأنت مضطر تموت من الجوع ولم تأكل شيئا من الخنزير ولم تشرب شيئا من الخمر؟ قال: أما إنه، يقول عبد الله، يحل لي أن آكل منه وأن أشرب من الخمر فأنا مضطر، ولكني لم آكل ولم أشرب لأنني كرهت أن يشمت أمثالكم بالإسلام وأهله. الله أكبر، حتى لا تشمتوا بالإسلام وأهله. أموت عطشا ولا يشمت بالإسلام أمثالكم. الدنيا لا تعدل شيئا أمام عبد الله بن حذافة، تتحطم الدنيا أمام عينيه، تتكسر الشهوات وتتحطم الملذات وتزول الدنيا أمام ناظريه، لأنه لا يفكر إلا بجنة عرضها السماوات والأرض. فإذا بالآخر حل الآن، قال: تريد أن تخرج بشرط واحد، قبل رأسي وأطلق سراحك. كبر هذا الرجل في عيني قيصر الروم، قال: فقط قبل رأسي وأطلق سراحك. قال عبد الله: لا، تطلق سراح إخواني وقبل رأسك، أي أذل نفسي فقط لإخواني، أما لأجل نفسي لا أذل نفسي فقط لأجل نفسي، أما لأجل إخواني نعم. وفعلها عبد الله، قبل رأسه فأطلق قيصر الروم سراحه وسراح إخوانه جميعا. لما رجع إلى المدينة وسمع عمر بن الخطاب بخبره عجب وكبر، ثم تقدم الناس وجاء إلى عبد الله وصافحه، ثم قبل خليفة المسلمين قبل رأس عبد الله بن حذافة. وقال عمر الفاروق رضي الله عنه: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، حق على كل مسلم أن يقبل رأسه. فتقدم المسلمون، تقدم أصحاب النبي، يقبلون رأس من؟ عبد الله بن حذافة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعظم لحظة وأعظم حقيقة وأعظم مشهد ستشاهده في حياتك هي لحظة الموت ورؤية العالم الآخر. هنا تتحدد حياتك، تتحدد حياتك الحقيقية. إما أن تكون سعادة الأبد وسرور الأزل، وإما أن تكون الرعب العظيم والجحيم المخيف. إن كنت من السعداء فلا خوف عليك ولا حزن بعد اليوم. قال تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يحزنك الفزع الأكبر عند خروجك من القبر يوم النشور عند النفخة الثانية. تتنزل عليك الملائكة بالبشرى والإطمئنان والنصر والأمان، يقولون: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذه اللحظة التي كنتم تنتظرونها أيها الصالحون، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. في هذا الموقف المهيب المخيف الفزع الأكبر، الله سماه الفزع الأكبر، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، في هذا اليوم المهيب أنت تكون في الأمان والراحة في ظل عرش الرحمن. لا خوف عليك ولا حزن ولا هم، ومن ظل العرش إلى الوفد يزفونك إلى الجنة زفا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، لقرب رحمن السماوات والأرض. وكما ورد بمعنى الحديث: يؤتى بالموت على هيئة الكبش فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. ويقال لأهل النار: يا أهل النار، هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم.

يعرفون أنه الموت فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. انتهى الحزن، انتهى الألم، انتهى الخوف، انتهى التعب، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. ستلتقي بأحبابك الذين طال فراقهم في الدنيا بفرحة عظيمة وشوق هائل، تحتضنهم وتعانقهم عناق الشوق والحنين بعد الفراق الطويل، على سرور متقابلين، فرحين مستبشرين في النعيم المقيم، نعيم لا يتبدل ولا يتغير في ازدياد وامتداد، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.

ينبغي في بداية الإجازة أن تحدد لك هدفا أو أهدافا واضحة تعمل لتحقيقها. أما دخول الإجازة هكذا والولوج في مثل هذه الإجازات ببرنامج مفتوح هكذا بما يتيسر ويتفق للإنسان، فهذا يعني بالضرورة أن هذه الإجازة ستضمحل أيامها وتنقضي ولا تخرج بكبير طائل. فالوقت يكون لمن سبق، يكون الوقت التعامل معه كما قيل حثوا بلا كيل ولا ميزان، هذا لا يصح. لكن حدد أهدافا واضحة تريد أن تصل إليها، والأفضل في ذلك أن تدخل برامج معروفة ناجحة، تدخل من هذا الباب وتخرج من هذا الباب تتخرج فيها، تدخل حلقة مكثفة تراجع القرآن كاملا، تدخل برامج في حفظ السنة، تدخل في برامج في حفظ بعض المتون العلمية كعلوم الحديث أو في اللغة أو في أصول الفقه أو غير ذلك. فهذا هو الطريق، أن تدخل برامج مجربة تعلم أنك إذا دخلت في مدة كذا وكذا ستخرج بحفظ كذا. وهكذا أيضا إذا كانت هناك أشياء تشرح، أول دورة أقيمت هنا في الشرقية سنة 413 كانت من أول يوم بالإجازة يوم الأربعاء إلى آخر يوم وهو يوم الجمعة، طول الإجازة حتى يوم الجمعة كان يوجد درس لكل عمل شرة. والآن نستطيل يومين أو ثلاثة أيام أو خمسة أيام. فالمقصود أن الأهداف، تحديد الهدف في الإجازة ماذا تريد أن تنجز، هذا أمر لا بد منه. الأمر الثاني، الإجازة تمضي كلمح البصر كما يمضي العمر، فعما قليل نجد أنفسنا في آخرها، ثم يتململ الكثيرون أن الدراسة قد أقبلت وعادت من جديد، وإذا نظر إلى ما جمع في يديه وحصل لا يكاد يخرج بكبير طائل، إنما هي أوقات تقضى بالنوم الطويل ثم بعد ذلك السهر الذي لا طائل تحته، والأوقات تنتهب هنا وهناك لا سيما بهذه الوسائل والأجهزة التي تسرق الأوقات بطريقة عجيبة لا يشعر معها الإنسان. فحدد أهدافا وتذكر أن الأمد قصير وأن الحياة بكاملها صبر ساعة، فاصبر في هذه الإجازة على شيء تنتفع به تخرج بظفر وفلاح والمعالي والمطالب العالية من الأمور الدنيوية أو الأخروية لا تنال إلا بالتعب والمجاهدة والنفس حيث وضعتها. والله تبارك وتعالى يقول فإذا فرغت فانصب، فرغت من عمل دنيا أو من عمل آخرة اشرع في العمل الثاني مباشرة، لا يوجد استراحة إلا في الجنة، الجنة هي مكان الراحة، الدنيا ما في راحة، عمل جد واجتهاد. فأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك لنا لا علينا، فإن الكثيرين يكونون ضحايا لأوقات الفراغ فيقع لهم من أسباب الشر وغواية الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهذا الفراغ يملأ بما ينفع ويرفع ويرفع.

عاشوراء هو العاشر من شهر الله المحرم، وهو يوم عظيم من أيام الله تعالى. نجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه، وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى عليه السلام شكرا لله تعالى، ثم صامه نبينا صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما، يعني عاشوراء، فقالوا هذا يوم عظيم، وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله، فقال أنا أولى بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه. وللنبي صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء أربع حالات. الحالة الأولى أنه كان يصومه بمكة ولا يأمر الناس بصيامه، فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه. الحالة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى اليهود يعظمونه ويصومونه، وكان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر بمخالفتهم فيه، صامه وأمر الناس بصيامه حتى كانوا يصومونه أطفالهم. الحالة الثالثة أنه لما فرض صيام شهر رمضان خير النبي صلى الله عليه وسلم بين صيامه وتركه، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد افتراض صوم رمضان إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. الحالة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم في آخر عمره أن يصوم التاسع والعاشر معا مخالفة لأهل الكتاب في صيامه، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولصيام عاشوراء فضل عظيم، فهو يكفر ذنوب سنة ماضية. قال النبي صلى الله عليه وسلم وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، فمن صام عاشوراء حصل على هذا الأجر العظيم، ومن ضم إليه التاسع كان أعظم في الأجر.

0: حياة الإنسان فرصة واحدة غير قابلة للتعويض، لا تغامر فيها. يمكن أن تفشل في أمور كثيرة من أمور الدنيا، يمكن أن تغامر في أمور كثيرة، في تجارة، في بيع، في أي شيء من أمور الدنيا، لكنك تعوض، المجال مفتوح للتعويض. لكن حياتك أيها الإنسان فرصة واحدة غير قابلة للمغامرة وغير قابلة للتعويض. إن اغتنمت هذا العمر القصير وهذه الحياة الدنيا القصيرة في طاعة ربك وتزودت بزاد التقوى، سعدت السعادة الأبدية في حياة الخلود. أما إن ضاع عليك العمر في لهو وفي غفلة، فإنك تندم الندم العظيم في حياة الخلود. الغبن الحقيقي هو أن يأتي الإنسان يوم القيامة وقد ضاع عليه أكثر عمره في لهو، ويرى أناسا اغتنموا أعمارهم في طاعة الله عز وجل وأتوا بحسنات عظيمة أمثال الجبال، فيصاب حينئذ بالغبن الحقيقي ويندم الندم العظيم ويعض على يديه ندما وأسفا وحسرة. هذا والله هو الغبن الحقيقي. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. حياته مليئة بالندم، لكنه لا يذكر من أسباب ذلك إلا سببا واحدا يرى أنه هو السبب الرئيس في إضلاله. ما هو؟ يا ويلتى لي أتخذ فلانا خليلا، عن الذكر يعني جليس السوء هو السبب الرئيس في إضلال الإنسان. ولهذا هذا الظالم الذي يعض على يديه يوم القيامة لا يذكر من أسباب إضلاله إلا هذا السبب، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر. لأن جليس السوء له أثر كبير جدا في إغواء الإنسان، وفي المقابل الجليس الصالح له أثر كبير في صلاح الإنسان واستقامته. أسلم، وكما قال هنا ابن القيم اشتري نفسك اليوم فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخيصة، بإمكانك الآن أن تعمل، بإمكانك أن تتزول بزاد التقوى، بإمكانك أن تتدارك. باب التوبة لا زال مفتوحا وباب العمل لا زال مفتوحا. وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيها إلى قليل ولا كثير، حين تبلغ الروح الحلقوم يغلق باب التوبة في وجه الإنسان ولا تقبل منه التوبة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. لماذا؟ لأن الإنسان حينما تبلغ الروح تقل من عالم الغيب هذا، لأنه يرى الملائكة عيانا، فكل إنسان سيتوب، ولكن هيهات، لا تنفع التوبة ولا تقبل التوبة. وهكذا أيضا إذا طلعت الشمس من مغربها في آخر الدنيا، لأن الناس يرون آية كونية فينتقلون من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، فكل الناس تؤمن ولكن يغلق باب التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها، لأن الاختبار إنما يكون والإنسان في عالم الغيب وليس في عالم الشهادة. فينبغي أن يحرص المسلم على التزود بزاد التقوى والاستعداد لحياة الخلود، حياة القرار. أما هذه الدنيا فإنها حياة الفناء، متاع قليل. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. دار القرار وحياة الخلود هي التي ينبغي أن يستعد لها الإنسان، لأن سعادته الأبدية أو شقاوته مرتبطة بما يقدمه الإنسان هنا.
1: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

سلام و رحمتی خوی پروردگار تعالی بیتو بسران گوی گرانی رای دوی دنگی اسلام سپاس با خوی پروردگار امزار شادن و قسمت دان لبرنامه کنگی خو من گشتی لگل سلب و تکانیم لوانی سیم سپاس با خوی پروردگار بیتان گشتی و لوانی یکم باسی پیش چی جان و گریجی سلب صالح من کرد و باسی گریجی و تکانی وانی من کرد لبرزه و تکانی سلف صالح و دوستکانی خواهی پروردگار سبحانه و تعالی و پاشان لوانی دوان باسی و تچی امام دارو الهجرا امام مالک من که رضا و رحمتی خواهی نبیتن و امزارش بویستی خواهی پروردگار دسین قسمت اعلامک لاعلامکانی امتا استیری چی دروشاوی امت اسلامی و نجومک لنجومکانی اهل اسلام بحرق لا علم بحرق لفهم بحرق لفقه بحرق للغة كلام يا إمام برز علماء دفر من حجة حجة ودليلة يكيك الإمام حرق وركان أمة إسلامي يكيك الإمام أنا عابد يكيك لقورة الإمام عابد كان أمة إسلامي براستي أو إمام أمر لخصمتنا براستي قتاب خانة جزور قورية قتاب خانة جزور قورية لبو طالب العلم لبو بانخواس لبو قاصي لبو مفتي لبو أهل حديث لبو أهل أثر لبو هم اوانا قتاب خانه چی زو زو قوريا بويا صالحون مزانيان دفرمون يموت المرء والأثر تحية ويبقى ذكر طول زماني مروف دمرين بلامشين واركي هدجي وناو يادي دمنيت وتاك وتاي زمان فكن في الناس مثل الغيث نفعا ومثل المسك فوحا في المكان كواتا وكو باران بسود بخش ببو مربكان وكو مسك بون خوش بلهم شويل مثل المسك فوحا في المكان براسي او وصفي الريق وزان هندش كبراسي وفاتي انكر لي وتسني صاله بلام ام استاك شنورك وكتيب كان يا ما امر جاري كان ما وكو يا براسي ببردوام لنا ومدى بويا كواتا باوك وزان هند وكو باران سود بخش ببوم ربكا وكو مس بون خوش بلحم شوينك بونك بربلا بيتن أو إمامي أمرك براسي ديتين قزمة إمامي أهل السنة يكيك لأي مكان أربعة أوش إمامي الشافعية محمدي كري إدريس الشافعي رسال رحمتي خويل بيتن يكيك لإمام هر قولكان أهل الإسلام ويكيك لإمام هر برزكان كبراسي علم إمام شافعي يكيك لقولتين بقوتين من هزكا بويا مذهب إمام الشافعي يكيك براستي لتساتين وباشتين مذهب كان تيك راحت مذهب أربعة براسي زوز وتساتين همية بلان براسي أوي لكن ما وكذري خواي قورا قبولي في بخشي ولا كدسان مذهب إمام الشافعي رضا ورحمتي خواي لبيتن وإمام الشافعي براستي زانين زور استهيشيان كرديا وإمام أحمد كري حنبل شيخ الإسلام دي فرمو لولا الشافعي ما حرفنا فقه الحديث الله أكبر أول شيء ودري إمام أهل السنة وجماعة إمام أحمد كري حنبل دي فرمو أقى الشافعي نبايا براستي ما حرفنا فقه الحديث أو براستي فقه حديث وأحكام كان حديث كبوشي الشافعي لتي قيشتبو إما تي نقى قيشتبون وإمام أحمد دس إسحاق دي قلت ودي قد ورا باكسي كتبي بشاندم براستي هاوشيويني للدنيا أيش إمام الشافعي بيبشان داو إنزا بيشوا إسحاق فرموي إمام الشافعي إمام العلماء براس إمام الشافعي إمام همزانانا إمام مزني كطلبي إمام شافعي بو دي فرمو والله للشافعي زواتر نبي نيوا والربيع كري سليمان كخادم إمام الشافعي بو قزمة كاري علم فقه هموش تكان إمام الشافعي ورزا ورحمتي خويلي بتندر باري إمام الشافعي زانا سيدي فرمو ربيع كري سليمان دي فرمو لو وزن العقل الشافعي بنسب عقل الناس لرجع عليهم دي فرمو أقا عقل الشافعي بيوانا بكري بني ويخلشي براس هشان عقل الشافعي قورتلو تاكتروا لدواء دين باسي لكن أو إماما بو بمشي واسب وأبو ثور كيكك الإمام كان أهل السنة دي فرمو ما رأيت مثل الشافعي من هاوشيو هاويني الشافعي من ديكا والشافعي هاوشيو هاويني خوي نبيني وا بري أما ثناي علماء وزور هاتسي زانايا براستي ثناي إمام الشافعي ينكدوا الرضا ورحمتي خوالهم زاناني أهل الإسلام يتم ذا أمر بوستي خوالي بالوالد قادة زينا
وتشي زور قورو برقو هرو كبآوي زير هشتان من نسجته هشتان كما بو طالب علمك وبتايبتي أسر نمين خوما كبراسي سوشيال ميديا زوري بابتكاني داجي كدوا كبراسي لسوشيال ميديا واي كدوا كسيشي زاهيل دور لإيوة بعالم بناسرية كسيشي سرتايا براستي دبيني خوي لي بيت عالم لي بيت زانا بكيف خوي فتوى دا بكيف خوي قزاوات دكا لسر خلشي أصناف خلشي دكات بداخل أما كي إشي طالب العلم بو إمام الشافعي رضا رحمتي خوي لي بيت إمام أهل السنة دي فنو العلم أربعة أربعة أو أربعة مراحل دي فنو علم سؤال زورا وتتسال مراحله يكم من تعلم الأول ظن أنه أعلم الناس دي فرمي لي كم خالك طالب علم دسنا وعلم أويا واقم ما دمات لها مخلش زيرك ترى رأيك يخوي تواوى عقيدك يخوي تواوى منهزك يخوي تواوى دليلك كان يخوي تواوى قسكان يخوي تواوى إيدي أو هاي لدي خوي لبيت أعلم ناس إيدي فتوى دادات قضاء ودكات فنا بخوي قولا وادزاني اگر ريشه چي هشتوا اگر شروالا چي كرت دوا يعني اگر نقابة چي دانا دول لتاكا كان اوانا دول لهم افرتي صالحي شباب اهل اسلام وتاكا كان اوانا بلام ايدي واي او كسا خويله دا قوري ظنه انه اعلم الناس براسي خويله بتوادزاني باشتيني خلشي هاد بخوي عالم هاد بخوي زانيا ايدي فتوا دادات لبابة كاني قضاء دورة كاني اهل اسلام ايدي بوش براسي انكاري زياد دبيتن ولم يقبل الا موافقا له الا براسي اول ذلك موافقين نفسه عقلي خويتي فاذا تعلم ثانيا علم انه ما فات من العلم كثيرا للشبر دون مراحل دون امام الشافعي دري او كسكان قال دني بلو علم خليشي علمه براستي اي ويلي دي تنسيا دزاني وحسدك كاتب دزقت من كتابك عن صحيح البخاري دتت الشرح فتح الباري لم صحيح البخاري بامام ابن حجر رضي الله رحمه خالي باشان ابن رجبي لسان فتح الباري صحيح البخاري وهم شرحي هي باشان دست شرح مسلم إمامي نووي باشان دست خزمات شرح أبو داود وترمذي ونسائي هم أو باباتانا باشان مسند إمام أحمد دبين توهاد لوخوي بيزبرغا باشان أهو مكتوب أهل الإسلام دبيني مجموع فتاوي دبيني كتابي مغني دبيني كتابي مهدبي شيرازي دبيني كإمام إمامي نووي شرحي كدوا بيزبرغ زيادة باشان منهاج الطالبين دبيني باشان كتابي روضة دبيني بس أقل لما ده هي بكان دس بيكين لفق كان دس بيكين أو هم كتبة أو هم حديثة مسراوة إنس هز لك براسي علمة زوري لذلك ويشتيا فاشان فإذا تعلم ثالث علم أنه ما فات كثير بكثير مما بلغ فيظهر تواضع إنس لا خالي سيميا مراحل سيميا براسك هزتك أو هم علمي لدسوا هز لك أو علم الزور زور زياترة إنس تواضع له بيداد بيتن دبينة براسي كم فتوى دات كم قصدكات لبابتك وكم فتوى دات براسي تسقلو فيري تواضع فيري عقل عقلي قوربو تمشيك الكبار أمد لزانيان السلام رضا ورحمة إخواني بتسن فتوى دا تسن قصيان كردوا كو ما مليان لقى دليل كردوا أدبي خلاف يان زانيا زانتان خلاف سيا أدبي خلاف سيا هم أشتاني زاني بوي تواضعي بيدابو وباشا نخالي سارميان إمامي شافعي رضا رحمة خويل بيت دفرميت وأما الرابعة فلا يصل إليها أحد ولا ينالها لأن العلم لا منتهى لها لخالي سارميان براسي بردوام دبيتنو وتواب كدقات براسي أو علم كوتاي لونيا علم لا منتهى له كوتاي بنيا أو رتوشتك دساني بياني في رشتشك دبي بمشي واسس براسي طالب علم بانخوازي تشيستر كوتو دوز دبيتن لو يبيس إنسان آقاداري بو تسونكاني بي تسوك دبنا قصة آقاداري قصة كانت بات تسوك دبنا كردار آقاداري كردكا كردارا كانت بات تسوك دبنا روشت آقاداري روشت بات تسوك دبت خو آقاداري خو كانشت بات تسوك تانا نصر دياري دكن بويا ديان فرمي ورياب الرولة زانيان آموشقاريان دكرن يقول طالب العلم ورياب الرولة نكي علمك لا يخلق برزد كاتو كتسي لاي خواي بروردي قال داد بزيني دون خوش كان بران والله هم مقاصد هدف لعلم اوه انسان لخواي بروردي قال نزك دوا اوه انسان سو خواي بروردي قال برسي سبحانه وتعالى لو امام الشافعي دي فرمو بشعرك لبو طالب علم كان دي فرمو اخي لن تنال العلم الا بالسدد
سأنبئك عن تفصيلها ببيان ذكاء وعرس واجتهاد وبلغة وصحبة الأستاذ وطول زمانه إمام الشافعي ليفنو أي بريخو علم بدزنية تنها بمششت النبي الذكاء براستي أو يزيرك وذكاء الفعل فهمت زور بقوت بحرصا الرغبة الشديدة براستي حرصتها بلسل بدسنان علم وزور زور براستي كاتكاني خود بقدوا لأوي خرجي علم اجتهاد بذل الجهد أوي براستي تيب كوشي خرجي كتابي خرجي مطالعة بي خرجي أوي بي براستي اجتهاد بكي تيب كوشي بو أوي براستي أمن علم بدز بيني وبلغة وإمام الشافعي لريت براستي بلغة وبيبسي بنفقه تو خرجي علمي تو بيبسي بكتاب دبي تو بيبسي بسفر دبي براستي بيبسي بوياتيا بارش تشي لدز داري بو خرجي علم بي وباشان خالد بين زميان دفني وصحبة الأستاذ التلميذ على يد الشيخ براس قوي كدبي أتي لقسم الشيخ وما مستياش مربيبي لو قوي فيري أو علمتك سكأت بتنها ناتواني فيري علم بي بلكو براسي بتنها دري بتنها لي ودي ودري وكزاني عند فنون بلا ما قلت لقسم الشيخ شي متقن بي ما مستوى أستاذ شي مربيبي أو فيري علم الدكا ودريجي علم بوكر دكاتوا أم زانا أو شيخ برزا باشان نخالي ششمي عند فنون وطول زماني صبري على طول المدة فالعلم لا يأتي عاجلا براس آلام تبي آلام قري لسر طول دريجي أو علماء سنك علم ببلو بعزل عزل بدس نايته بويا زوز ورقرية براس قتاب خاني ولي دوستي خواي بريورد قال إمام شافعي برد دروس وعبر أوتا ربيع كري سليمان دفرمتن من تلاميذ إمام شافعي كان بطيء الفهم كرر عليه الشافعي مسألة واحدة دفرميت الإمام ربيع بن سليمان يكيك بالأقتاب كان إمام الشافعي كان بطيء الفهم يعني صور بطيء لسرف وإلا علم فهم كان دقش كرر على الشافعي مسألة واحدة دلين زارك الإمام الشافعي يك مسألة سلزار لبو دبارك له فلم يفهمها وقام من مجلس حياء دري إمام الشافعي سلزار أمة سلزار لبو دبارك له بلام إمام ربيع بن سليمان لبشر من مجلس في بزيج دعا الشافعي في خلوة وكرر عليه المسألة حتى فهمها الله أكبر لقتاب خاني صالحين ودوسني طيب الورد قال إمام مربي بعد لعلم فهم ذكاء إمام الشافعي إن زادر إمام الشافعي براستي بانش كردم ومن برد خلوة لشوينة تنها أو نبونا نو طلب كان ننا وخلش عائبة برئة لوتي ناقي بشين تو أو هاي لبكاتن بل كبر يلاجي بتنها مسألة كيلون بارك الدو حتى فهمها حتى أوكاتي إمام ربيع بن سليمان براسي لا مسلكو لو بابة تيكيش وقال يا ربيع لو استطعت أن أطحمك العلم لأطحمتك إياه ديف والله يا ربيع سانا أوي ما مستيم أدب ما مستيم تواضع يعني سبحان الله أو أدب أو تواضع على كتابك ديف وقال يا ربيع لو استطعت أن أطحمك العلم والله أقبم تاني باي أخواتن وعلم تيب بخشم لأطعمتك إياه والله وقت صن خوارن بدي إنسان لبخشيتن أمش أمشي وازا يعني أتم كير ذاك العلم زانستو زانياري بويا ربيع كل سليمان دي فرمو لو وزن عقل الشافعي بنسي عقل الناس لرجع عليهم لبرسبوا باس مانكر باب ساني تمشاكل أين نحن من أخلاق السلف كأواني باسي مذهب الشافعي وهم أبابة تشتان دكنيان أواني براستي باس سلفي صالح ذا كان دي أوت إمام محمد دي كري إدريس الشافعي ما قال سلفي صالح نيا ما قال لقسمة تابع النبوة لقسمة هم أوزان وقلب ياوان أهل الإسلام نبوة حتى علم إمام الشافعي لقرد ولو علم ابن حباس علم ابن حباس لقرد ولو علم بيغمبر خدا عليه الصلاة والسلام أو السندي بقوة علم كعلم إمام الشافعي علم سلفي أثري محمد كري إدريس الشافعي رضا رحمة خويل بن وسيري محمد كريكس الشافعي كان رحمة إخواني بإمام لعقيدة إمام لحديث إمام لفقه إمام للغة إمام لأدب إمام للتزكية للزهود لورع لهم أوشتانا إن زباب ثاني سون هنا بويت هناك لإدعاي سلف كيتو بلام أخلاق وأدب السلفين بيتن يونس كري عبد الله دفرميتن للشافعي شيرتر من نبينا روشك ناقشم لقلك لبابتك باشا نبتري ما نسيش دواتر بمن قيشت دسلي قرت مو بيوتهم أي باب يونس راسنا بنقل إما برابينو
قرس لبابتك دهاورا نبي او عقل الشافعية توم ناكري لبل بابتك خلافي لبل بابتك خلافة دقري توتسيا تبديع براكتك تبديع الشيخكت بك وازل ما مستيكت بني وازل براكت بني وازل خشكت بني لبل بابتك خلافي فقي توازي لبينيتك بويا براسي لبين فرمو لو وزن عقل الشافعي بنسب الناس براسي لرجعوا عليهم أأوي عقل الشافعي أأوي قتاب خاني إمام الشافعي محمد كري إدريس الشافعي بصار رحمتي خوي لبتن تو أقل لمدرسة إمام الشافعي في رأم عقل قول النبي في رأم مدارس فقه وذكاء أدب النبي براسي أمديانا الفقه الشافعي بس إدعاي لكينو بلام في أخلاق أدبي إمام الشافعي لمن يوكو ناصري إمام صين ناصري سبحانه رضا ورحمة إخوائي لبدي فنمو إيو الشافعي براسي حل تهارت لدز نجو دناس بلا من الشافعي لأم الرسالة لكتاب أمي دناس لكتاب الرسالة للباري أصول مسيتي لإمام الشافعي دناس رضا ورحمة إخوائي لبدي فنمو همة همة الملوك براسي همة همة باشا وصلاة داركانا وبراسي دي فنمو نفس ملكزناكم بو سلطيك كبراستي خوبي غنبن إسلام الشريعة ومنهج زكينية نك إسلام بداخل كسانك كسانك أنا بداخل هنك لك خلشي يا هنك لبان خوازن بداخل براستي كعلم دفروشن ببو سلطة سن كسانك وبراستي علم زوز ولوشتانا قولته براستر وفق الشافعي زول لوشتانا قولتنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر

جار لجاران فرشتي وحي كناو جبريل عليه السلام لاي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دانش تبو جبريل عليه السلام لأسمانو دنجي كبيست فرموي او دنجي درقاك بل أسمانو أمرو كرايا هرگز بر لم خوا نكرا بايا فرشتيك لي دابزي جا فرموي او فرشتيك دابزي بسرزوي جوگ لم رو هرگز دانا بسیوا انجا سلامی کر فرموی مجدد لبی پیغمبری خوا با پیدان دو روناکی کبر لتو با هیت پیغمبری ندراوا اویش صورت فاتحیا کوتا یکانی صورت بقریا هر داویک کی بلا خواندنی پیتک لمانا خواهی گورا پیت دبخشی بی خواندنی ام صورتا مش قبول نیا من گورتی صورت قرآن فردبم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بناي قوي بخشن دي مهربان دس بلاكم الحمد لله هرتي سخل ستايش شايستي خوار رب العالمين الرزقار وروبرها مجيها الرحمن الرحيم او برودقار بخشن دي مهربان مالك يوم الدين خاون دصل الدار الروج فادشت السدار اياك نعبد اياك نستعين هاتو دبستين وبشت هربتو دبستين اهدنا الصراط المستقيم وراس الريغ من شار زمان كيم صراط الذين أنعمت عليهم رقي أواني تاكد لقى الذكرين غير المغضوب عليهم ناوك رقي أواني خشم اللي كرتون شنك حقا نسيوا أرويا نكردوا وقوة.

تفيري كردون. بسم الله الرحمن الرحيم. كم آية من سورة الفاتحة؟ بنات.

رولي مسلمانم لناو خزاني كي مسلمان دا تاوم بدنيا هلغيناوا دموي لآينكم شار الزاببم لسر آيني باكي إسلام فالورد ببم جادا والديك بوكو ما مستكنمو سبشتاران يوصوزم دكم لسر روشت برزكاني إسلام فالوردم بكنو لم أركب بيروزكم ترخمينكن منيش سباسيان دكم إن شاء الله دبما روليك دو فوز بوف على داهاتي منها مكارا كان بناي إخوة دست بيدك مدلين بسم الله الرحمن الرحيم واتا بناي إخوة بخشين دي مهربان حزكم آيناكم بناسم خواي خوم خوش دوه پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوش دوه حزدكم لوانا كانم دازي رقبم حزدكم لقرآن شارزابم دايكو بوكم خوش دوه كاتا كانم بفيرونا دام كاتا كانم دابش دكم رولي استاو نوي دواروجم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قالت بغنبر خدا صلى الله عليه وسلم دفرميت همو كارو كردويك بجواري مبستو نيازنا ودلا وهمو كسيك بجواري مبستكي باداش ددريت واجا هر كسيك كوز كردنكي بو خدا و پیغمبر خدا بيت او كوز كردنكي بو لاي خدا و پیغمبر كيتي و هر كسي كوز كردنكي بوشتي كي دنیا بيت بدست بهنت يا خود آفرتك بيت ماري بكات او كوز كردنكي بو لاي اوايا كوزي بو كردوا

بسم الله الرحمن الرحيم برزان تشيروشي أورو كمان لقل بيغمبري شديا عليه السلام كييكا لنبي سامي كري نوح عليه السلام أو الشيء هودا هود بيغمبرك العربانة بيغمبري ما صلى الله عليه وسلم دفرمو صار بيغمبر العربان هاتية أو الشيء هودا صالحة شعيبة وبيغمبري ميا محمد صلى الله عليه وسلم برزان لبشتي طوفان نوحي عالم زور بو تكاسوري كره جغا زور بو بلا بو بس شي هر موحد من إيمانيا بخواي واحد الأحد هم حتى كو زماني عادي قومك هاد ديانغوتي عاد چونك همو زور بين بين قوم قوم عشيرات عشيرات يقل قومان لهمية زورتم ديانغوتي قومي عادي عادو إرم أو قوما طبعا عبادتي خوان ذكر الشيطان أو ها وسوسي ليان كردو محاولي كرد بحمشكلة حتى لسر ياني برد حتى ولي هاد عبادتي صنميان كرد جارشي دي شرك مشركين قرانا وناو أو عالمي أوش بتسيب وسوسي الشيطاني طبعا لبستي كنوح جماعتي نوح غرق بين مشريك قطع بنهائيا هم عبادتي خواي واحد دول أحد يذكر حتى زماني عادي زماني عادي جارشي دي كمشركين بلابو الشرك لو أسناي خوة تبارك وتعالى بيغمبرش لو النار دعنغوتي هود قومي عادي لجيش دجيان دعنغوتي أحقاف أو جيا دكفت يمن لنعبيني حضرموت عمانة قومي عادي قومش زور زخم عملاق من بقوته بهزمي زور صناعتش يندزاني صناعة البناء فن البناء يعني خاني أو هاي انشادك خاصة خاني الرشمال وخياما خيمة خيمة أو تو اندروز ذاك كتشتي وها عم تكنبي قط داري عند هنا عمود وش عمود كهرباء يدريشتريش أو داري خرمي أو ده عن كده عمود حتى ولي ده هاد أنواع وأشكال تا عندك بتفنن يعني بر ده عن راز عند بتشتي وها جوان قد نبو چونك خاطبار وتعالى بحث كرديا أو موضوعي بحث كرديا كذا فروي ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد يعني أو اندع عنتك أو اندع عجيبه أو اندع مهمبه أولا دشتيان درز ذكر أما فنيان هبو لويتش كتيايا كن ذكر وشي أشكفي ديان كرد خاني خاني مرتب وعنتك وعجيب بیز گلوی د چین سرچای له سرچای خانیا دروز د کړ د ببردی چشته وه مهم قدن بلوچ بس له فی له کیف خوشی او صعبه چشته وه بس قوم شي او اندا بقوته جبار ظالم بین عالم حمل اند ترسا یعنی طغیان وانی گرتبو تقریبا بقوته هیز بین لو کاتی له دنیا کس لو ان بقوته نب ابد ولهات حتى مغرور من بقوته قوتيان من أشد منا قوة أري كس هاي لما بقوة القط غافل من لويك أخوة تبارك وتعالى كدفرمو أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة أو خوايك واري خلق دي أخوة تبارك وتعالى وان بقوة ترى ما وتشنا لو أسناي خوات بارك وتعالى هودي عليه السلام لبويا هنار برزان خوات بارك وتعالى هودي دس نشان كرد وك بيغمبر عليه السلام لبو أو قومي لو أوي دعوتي يعني اللي بك وطلبي يعني اللي بك بين السري حق الراس وعبادته بتو سلاما واصلي بين بلك عبادته خواشي واحد الأحد بكن كهود دعوتي لي عن كرد وكري تشاق ونكرا واصل عبادته سلاما بينن أوان لي بجواب هاتن قوتيان يا هود أتو تشدلي أو تش بيغمبر بيغمبرتا أو تش عبادتك أمن مستحيل وضع مسالي ناين وضع عبادتي بتو سنما ناين أتو شهد بتي أتو بعقلي إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين أتو إنسانش سفيه بعقلي أتو تش إنسانش خرابي أتو هدروزني أصلا
أما هود زور بأدبان جواب داوا قال يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أمن بعقل نما أمن صفيه نما أمن بيغمبري مخواما أمن بيغمبري خداما كورا كوري تشاق بن أمن هاتيما نصيحتا مكم ربك نخواي تبارك وتعالى أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أما بيشولبو أولا حلس عنادي خور رويشتن حلستا حلسر خرابي خور رويشتن هيج مبالات يان بقصي هودي نكر عليه السلام أليرا هو تبلغ يعني كرت وعد إنذار داني قوتي أقر هاتو أنقو إيماني نينن خدا تبارغ وتعالى عذاب تان دا انتصري وانش قوتي بما ندمي چي ديني بلا بني قال ربي انصرني بما كذبون قوتي يا ربي أوان أو قوم قد إيماني نينن أو من يان بدروزن در هنا شقدر قيمتي لم ننا يا ربي نسرتم دي لسر أوانا يا ربي عذاب يلو بنيلي أليرا خوات بارغ وتعالى بدأ العذاب والعقاب خوات بارغ وتعالى سيسالي كامل ربق باراني لين قطع كرت حتى كتشي حتى نا داريان ما نزرعتيان ما اعتمادي لسر باراني بزرعت حمت حيواناتين هم ميرشيناتين نما ولي هاز زور بيزار بين كسي سال كامل بروجك ديتي عن حورش الرش بقوت قلت يا او هورا او باران هاد اما بيمنتي لتو يا عود او باران هاد تواو يعني كيفيان هاد ناني زاني او عذاب هاد او عذاب شي او هاي قد تخيلناك او نوع عذاب هاي قط ابدا ولا اصلا بل بحرحا دي زاني بايشي بهيزي بقوتي صار بدنك وأما عاد فأهلك بريح صرصر عاتية سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية أو باي بهيز بقوة دنقشي أوها مرعب بترسي أبو والله عالم أي لدرب حلاد زانيا أو عذابا باي كالسعد وليهات حم خيام وغراد وحم تاكل إقدا بشري بلندك البلندي عاصماني بعد هذا السني ليه ودبو حتى وليه كأنهم أعجاز نخني خاوية يعني أو زلام عملاقانا بجنوب زلام برد بين ودريج دبين ببيسر وشي ستوبنا دار خرمشي أو بيسر بي أو دريج بتو أو هاليهات حتى وليها تيان نبا قطعت فأنجينا خاطبار ودفرمين هود جماعتي مؤمن لقل نجاتي أن من دا أوان ديما حميا بهلاك برد حميا متدمير كرد كامل أويا كل إنسان عنادي خواهي تبارك وتعالى بك كل إنسان كظلم التعداه زور بك نتيجة أويا خواهي تبارك وتعالى نناوي أن دبا لبشتي هنجي بريزان أو مؤمنانا كنجاتي عم بمانا وفتريك ما هودش عليه السلام وفاتكر هروها لحضر متشراوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لخزمة كتاب نيابي أذكار إمام النووي رضا ورحمة إخوائي اللي بيشان درسك من القزرانوة قيشتو أنت دو فصل كإمام نيابي بسلان تي أبرين كفصل كان بريتيلا هند كتاب عمل اليوم والليلة إمام باسيان أكا كرد وكان إنسان مسلمان لشوروجة أجل بيه وقت بيغمريان صلى الله عليه وآله وسلم بجي شونا كتابة كاني بيان كردوا هندك سندة كاني بيان كردوا وهروها لفصل دوامة باسي أو كتابة معتمدانة كلنوسيني أذكارا لخزمتي أنا أبوا وكم منهجي كتابة كي إما أدوانا بازناكين أتشينا سار بابي كتابات كأبيج أويا فضلي ذكر باسكا بلام كام ذكر أو ذكريك ومقيدني بكاته وبوقته وبشوينه هم كاتت وأتواني أو ذكران بكي. طبعا كومال ذكر من هي كاتي تايبتي هي كومال ذكر من هي شويني تايبتي هي بل من هند ذكر من هي توكاتي كوا كوشاكان لبرأك إخواني هند ذكر من هي أو كاتي إخواني ك بابلن بيلاوكان لبي أكي كأتشي تسر أو كسرجي أكي يقل هاو سرتا كومال ذكر من هي ك مربوطا بوقته ويا بشوينه يان هند ذكر من هي تو جوابي بانغ ديتو ومن بيوست بكاته هند ذكر من هي بيان أو تري الأذكار المطلقة يا غير مقيدة بزمان ولا مكان ولا حال أم ذكرانا إمام النووي هند كان إشارة بأداء ليربة بتي مسائل التسبيح بدرجي باسكا يا كم جار سرتاك ومالي آيات من بو إهنة أفرمي قال الله تعالى خواي قورة فرميتي ولذكر الله أكبر ذكر خواه قورة ترينة جيب جيب كلا كردا وكانتا فاذكروني أذكركم خواي قورة خواي فرميتي إيوه ذكري من كان من ذكري إيوه أكم يعني إيما كباسي خواك تشنجر تو شيء الله بزمان تايا تشنجر لذكر يادي خواي دانشي بخوال لما جيسك لو مجالسانا باشتر خوا جل جلال ناوي تو ايهن وذكري تو اكا لباسي يونس عليه السلام افرمي فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون اقر بهتا او يكب نبوه لوانيك تسبيحاتي خواي اكل لناو سكي حوتو لناو قلعي دريا وتاريكي دريا حتى روجي زندوبونا ولناو سكي او حوتا امايا ذكري كر بو يخوي غور رزغاري كر تسبيحي كر بو يخوي غور رزغاري كر افرمي يسبحون الليل والنهار لا يفطرون شو الرجع بنيا شو ملائكتي خواج جل جلاله شو عبد صالح كان اخوك صفتي ملائكه انور قرتو شو رج تسبيحاتي اخوك لا يفطرون فتريك شي نادني بهمو كاتكان بهمو ساتكان يعني بهمو هنا سكان يعني تسبيحاتي رب العالمين اكل روايتي كي هنا و لإمام بخاري وكأبو هريرة رضي الله عنه خالي أبو من أجرته أفرمي كلمتان خفيفتان على اللسان دوشهن زور آسانا لسر زمان زور قرصا ثقيلتان في الميزان زور قرصا لميزان لروج قيامتا حبيبتان إلى الرحمن زور خوش بسم الله خوي الرحمن الرحيم أو دو كلمة بريتين لسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله أجر سبحان الله يزور بكيت زود درجاي داخرة يجان اللي أكلته درجاي الزواج اللي داخره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم درجاي الرزق اللي داخره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم درجاي خندن اللي داخره تسبيحك سبحان الله والحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هر كارك لكاركاني جانت زانيد بدست ونايا تسبيح إخوان فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث قل لبير نكي أجر تسبيحاتي نكذا يونس عليه السلام أما يوا لناو سكيحو تهتاوك الرجي زندبون أفرمي أبي ذر لصحي مسلمة ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى بيد بلم خوشو استرين وشو كلمة الله إخواتيا بريتي لسبحان الله وبحمده خوش ويسترين وشا أعظم وشا الله إخوة جل جلاله أأوي
إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. لروايتي كتير أفرم برسير كلا لبيغمبر يان صلى الله عليه وآله وسلم شي كلمة زور زور قورة إنسان بيلا شي أفضل ترى فرمي ما اصطفى الله لملائكته أو لعبادي أو إخوة خوي هل يمجادك ملائكان بيلا يا عبدكان إخوة بيلا أو يجبري تلا شي سبحان الله وبحمده. لروايتي كتير لصحي مسلمة هاتوا سموري كوري جندب رضا ورحمة إخوة إليه بأفرمي پیغمبر جان صلی الله علیه و آله و سلم فرمی خوشویسترین و شکان للای خوات چواروشن سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر گرنی لا یضرهن بأيهن بدأت بکامیان دست بی اکی دست بی بکا مهم ام چواروشه زور بلا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر لفرمایشتی کتر صحیح مسلم لأبی مالک اشعری و افرمی الطهور شطر الایمان خوباكو خاوان كردن نيوي إيماني إنسان إيمان دار عقيدة عقيدة نيوي عقيدة بريتي لباكو خاواني شكا إيمان وشيك بو عقيدة وكارية أفرمي الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان للرج قيامة أتي ميزاني شا كان بربي دزور بلا الحمد لله الحمد لله يكوا ميزان للرج قيامة برأكا وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض هو أجل هردو كان بيك وبلي سبحان الله والحمد لله أو النيوان أسمان كانوا زيب وبرأكا لخير أبي ملائكة شي بنوسم تخير بنوسم بو إنسان كاتك وسبحان الله والحمد لله ألت ملائكة هاو بنوسم أم عبدوتي سبحان الله والحمد لله إتر خو خوي بو خوي نيوان أسمان كانوا زيب بيبرك جويرية دايكي إيمان داران أفرمي پیغمبر جان صلى الله عليه وآله وسلم جاري كان لدوان ويجي بياني شو دروا أوج لشوين ولا مزقوتكي خوي لمالكي خوي دانشتبو دواي أوي پیغمبر يخوا صلى الله عليه وآله وسلم نيجي صحاي كدو قرائي و سيري كد جويري لهموش شويني خوي دانشتبو فرمي ما زلت اليوم على الحال التي فارقتك عليها حتى أم لحظيك من بجمه اجتهات موتو هربو شوازي كدانشتوي قالت نعم وتي بلي پیغمبر جان صلى الله عليه وآله وسلم فرمي لدويتو من شوار كريم موتو سيجر وتوما اگر بقرسائي ببيوري بهمو اويكتو وتوتا امرو بقدر هرهم يان ابي أفرمي وتمتشي أي پیغمبر جان صلى الله عليه وآله وسلم فرموي سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله خواه وتسبيح خواهكم وحمد خواهكم بأنداز مخلوقات خواه ورضا نفسه بأنداز رضا من دي نفسي خواه وزنة عرشه بأنداز عرش خواه وقرس عرش خواه ومداد كلماته بأنداز زوري وشكاني خواه جل جلاله أفرمي أم تشوار كلمة بأندازي همو يبو لرويتك أفرمي جويريه كومال نواتي دانابو توي دانابو شون تسبيحي خوماً بريتي لناوكي قزوان كومال نواتي دانابو يكيب لا أدايو أيو سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أفرمي پیغمبر جان صلى الله عليه وآله وسلم نهي لنكر بلا أمامك زور كاد أو تريك التسبيح بدعته الله يكي زور قوري أفرميه نهي لنكر كبل أمامك أبم نواتانا وأبم بردانا جيامك روا نا فرمي من شوار كلمة موتو لو يتو زور ترى كشوار كلمة كبريتيا لم كلماتا إما زماني كون كالصلاوات أدرى لسر پیغمبر جان صلى الله عليه وسلم صلاوات أهوان رايا ولقى الكون كائنات وقردونا يكي صلواتي أدى بقلاي دار يكي صلواتي أدى بهناسي مخلوقا يكي صلواتي أدى بجواني السيركان وقرساي السيركان يكهم الكتاب نسرا ولا صلواتا خوزق السيطان أكر كسيق عالمك هاتو يكتب نسي ولا صلواتا لا أول أو آخر هاتو كوني بيشاوتا ولا مكتبة بأندازي أو صلوات بأندازي أو صلوات بأندازي أو صلوات أو صلواتنا لكتاب السنة نهاتون بلام هميشه علماء عباد اما يعني كردوه ديان وصدان كتب لو باره نسره امام الشافعي لسر مرقا فرموي
لدواي وفاتي يكب لها ولاني لخوابيني فرمي بشي رزقارك بو أي شافعي فرمي أوها مشتمن نسي وخري وفوتهم يكلم رزقاري كذب لكوتا يكتبك مو نسيم صلاة السلام بربي غنبر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم بأندازي كلما ذكره الذاكر وغفل عن ذكري الغافلون بأندازي أي خلق ذكري أكا ويادي أكا بأندازي أي خلق دي بآقايا كأما زور زور أكا بأنداء بهوي أما ورزقارم بوي لكلمات كانت أنا كالصلوات أدن كالتسبيحات كان همو كونو كائنات بيشنا ولا قليا زانان زور قصيان هلا سر أنبابة وتي في قيدو لدرجة ناتوان لم أجالي أباسي كم بلام قولي أرجح أويا كأويل سنة وارد بوتو أتواني بخيني أول لسنة وارد نبو لفضائل أتواني بخيني بلام أويل أحكام يا علماء ملاحظين لسري هي بون من أجر كسيك وتي سي طلاقم بكو أي سي طلاقي أكو يا يك طلاقي أكو خو أو سي جار نوتو طلاقم بكو طلاقم بكو طلاقم بكو يك جار بس سي جار أكو تو أول أحكام اختلافي تيا دروس أبي وهند لزانا ألان هر بيك حساب وهند يفر منا والله شون لش تكان يترى حساب لا يشح حساب أجر كسيك ولا ألف ألف صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مليون ألف ألف بمعنى مليون مليون صلوات لسر بيغمريان صلى الله عليه وآله وسلم أي مليون يشبو أرواي يقدانا ببي أنفر ما يشتاني بيغمريان صلى الله عليه وآله وسلم مليون صلوات بو يجرابو بو يرشتو بويا اختلافي زور لبين زانا أنا لسر سير رأي تفصيلات زورة أو كأرسان أكم أو قولي أرجحك إنسان أو صلواتاني كأيدا أو ذكراني كأيدا أجر بيتشايا وبشتي قرصة وقرص جران بها أبي وكو بيغمبر يان صلى الله عليه وآله وسلم بجوي لي أفرمي من شوار كلمة موتوا أم شوار كلمة سبحان الله وبحمده عدد خلقه كم مخلوقاتي نكر مروف ها مخلوقات هاو حتى شي خلقي خوايا لبردك ولا دارك ولا أستيرك ولا كهكشانك ولا قلايك ولا ميروليك لهنجك ولا بابوليك ولا هره همو يوا همو نشو نما كانك همو مخلوقاتي خويا جل جلاله هر همو يبيك و عدد خلقه ويضا نفسه أبي رضا من دي خواه چن يبي كي تواو أبي حتى أو رجع أمري هرب الله سبحان الله وبحمده رضا من دي خواه تواو نابي باندازي أو وزينة عرشي قرساي عرش للروايتك أفرمي أسماني دوهم أسمان يكم بالنسبة لأسمان دوهم أوكو حلقيك بدرجاك أو درجاء حلقيك بتشوك فيه وبتشنك حلقك أسمان دوهم أو أنا جورت لي ليكم دوهم بالنسبة سهم وأوها سهم بالنسبة شوارم وأوها حتى حوتم بالنسبة عرش وبوش وازي بالنسبة عرش خوا أو أنا بتشوك أسمان حوتمش دي بأندازي قرصاي عرش صلوات يان سبحان الله وبحمده بخوا يان برسكرو ومداد كلماته كلمات خوا طوابونيني علماء أفرمون عقيدة أفرمون كلام صفتي خوا صفتي خوا نا أوله نا آخر هو الأول والآخر طوابونيني بأندازي أموش برزانا سبحان الله وبحمده بخوا برسكرو خوا بخاتي قوري خود لنوري أم كتاب بشمان مكا خواهي جان داور دي أكل لنوري أم فرمايشتاني لم كتابة لخزمتيان أبين ببشمان مكا يا ربي خواهي نوري أم كتابة بكار آرامي بو مالمان آرامي بو غورمان آرامي بو نفس و دلو درونمان آرامي بو غرق و شارمان آرامي بو غلاط و الاجتماعمان آرامي بو پیغمبري خواه أمتي پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم خواهي بو لقناه من الشيء وجبوري وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. ما مصطيان وبرايان وشكاني عزيز وخشى بسم صلاة ورحمة المهرباني خوي پروردگار لهم ولاي بيت تعالى هم لا يفاي دار وفارز راو دامز راو محفوظ كان دو كان خوي پروردگار هم لا يتيب قيني وفقه وفهم دامز رايو داری و پارێزراوی مامکار لەسەر ڕێبازی پیرۆزی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام. خۆشەویستانم لە وانەی پێشوودا هاتینە خزمەتی کتابێکی پیرۆز کە بە ئیسنادەوە ئەم کتێبەمان دەخوێند کە بریتی بوو لە کتابی تەعبیر ڕوئیای ئیمامی ئیبن قوتەیبە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ. خۆشەویستانم دەست دەکەین بە سەرەتای کتێبەکە و دەچینە خزمەتی ئەسڵی مەطلەبی کتێبەکە و لەگەڵ ئەوەیە بە دەم خوێندنەوەی کتێبەوە ئەو تەعلیقاتانی کە پێویست بێ لەسەری خزمەتتان باسی دەکەم. ئیمامی ابن قوتەیبە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ فەرمێ: الحەمدولله الذی رەفع منار الحەق. واتە سوپاس و ستایش بۆ خوای پەروەردگار، بۆ ئەو خوایی کە بەرزی کردۆتەوە ئاڵای ڕاستی و حەق، و ئەوضح سەبیل الهدى و ڕوونی کردۆتە ڕێگەی هیدایەت و ڕاستی، و قەطع عذر الجاحدین و بڕیوەتی عذر و بيانوين كولي كاران بما أشهدنا من صنعته بويك في نشان داوين لدروس كراوة الظاهرة كاني وآياته الباهرة لو دروس كراواني أشكراية ولو نشاناني كبرشاوة وأعلامه الدالة عليه وآثاره المؤدية إليه وهروها أو نشاناني كدلالة كالسري أو آثار وأثراني كبرو أودتش في كل ماثل للعيون لحمو أوتاني كحاضر لبرشاوة في فلك دائر وكوكب سائر وجبال راسيات وبحار طاميات لهمو فلك لهمو كواكب الرشد لهمو شاخك داكتاو لهمو بحرك طام وبرو قول ورياح جاريات لهمو رياح بايك الرشد وفلك في الفحم مسخرات في البحر مسخرات لهمو كشتيك بأمري خايبر وردقار مسخرات بأمره بأمر خايبر وردقار ديتو دشي وطير في الجو صافات ولهمو طائرك بأسمان بالا فردكاتو وهروها لا يمسكهن إلا هو وديقريته هيش كسيكيش نيتي بسريا سلطة خوانبي وشمس وقمر دائمين بحسبان لا يستمعان وهروها لا شمس وقمر تخور مانك كبر دوام بأندازة دين ودرون وكونابنا وليك بدن في ليل أو نهار معاني ويل ونهار يتعاقبان لمسخيك تراوة تاك هيتش يكون ابنا ولا يكاتا بيك بدن ويتعاقباني روج شويش بدوي يكادين نكبر يكو تكنو يكيان روشناي اوي ترين اميني يا يكيان تاريكي اوي تر ليلكا دوائي دفرمي او نهار يتعاقباني عنده اخذا باليد وشبيها بالعيان دوائي ام ديباجي ارزا ورحمتي خويلة بي كم حديث دست في دكاتو دفرمي قال وحدثني محمد

بن عبيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كلث الكعبية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. أفرمي رضا ورحمتي خوي لبي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام جمل أبو فكفرميتي ذهبت النبوة واتا في غمراتي الروي وبقيت المبشرات أو ما وتوبرتي لا المبشرات كيستادين السليم بس بيتشي حديث قيد أي زيترني دكاتوا بوي الراس الخدسي نسر حديثي دوهم دفع. فمن حدثني محمد بن زياد قال أخبرنا عبد العزيز الدار وردي عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا. أفرمي لتفسيري أو آياتا في أخمد إخوة عليه الصلاة والسلام خوي تفسيري كردو فروية شيء هي الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو تعالى. أفرمي لهم البشرى، البشرى ما بستي في شيء ما بستي في رؤياك الصالحة أو رؤياك صالحة ويراها الرجل الصالح كسيك صالح بيبني أو تعالى يا أبوي ببن جرير ذا زانا رضا رحمة خوالي بقي إمام الطبري تفسير يم آياتا أفرمي اختلف المفسرون فيه على قولين دو قول هي لسي أفرمي اختلف أهل التهويل في البشرى التي بشر الله به هؤلاء القوم ما هي وما صفتها شيء أفرمي كم يرك الراجحة أو يش أو يك بريدي لويك هي الرؤية الصالحة وتو آتيك أخوي بروردقار أفرمي لهم البشرى في الحياة الدنيا بس في شيء ما بس في الرؤية الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له كما رأي ابن عباس ومجاهد يحيى بن أبي كثير وزوري كذا لزانا مزار رحمة فايل بك شندين حديث بشندين روايات جاواز كإمام طالسي وأحمد ودارمي والترمذي وإمام ابن ماجه وحاكم وزوري كذا لزانا مزار رحمة إخوان لبم حديثها روايات كدو أثرك أثريك صحيح لغيري فرمي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام بمشي وازا فرميتي بشي دوهم ينبع عام تروك إمام زوري وقتادة وضحاك ظلن بشرات أنها خونية ظلكو زور شي ترى قريتها بشرى لحياة الدنيا بلا آخرة ب رؤيا صالح ببلام أوي أرجحت شيء دوهم نوع به خويت يعني شيء كم نوع به خويت يعني بقول بروي شيء إنسان لا خوا مجدي خوشي خبري فيه بدري يا أقادر بكريته ومجدي خوش تنها وني لا خوا بيد وتريك فلان الرجل دولة ما نبي حتى نها أقادر كنا وكبار سرشتيك خرابش بك كردبيت يا أيكي ما دم بيد وتراه وبريتي لا أقادر كنا وبريتي لا بشرى او بو خوي نجات الدنيا ولا قيامه شي اوجب بواقع للدنيا يا اشتك ديت بردست بهد شي وازك اتواني بلي رؤياك عام ترى لوجهك اتواني بلي نخير عام مكي امزانا كفرميتي للرؤيا عام ترى او عام ترى بلا بو وجهك وتما نوجي كم دقري تور زار رحمتي خوان اللي بزانان افرمون او اقوى ترى النص وهروها حديث صحيحات ولا سليكه ما بس في اوي بلا مو ما بسنا تفسيري ام اياتني تشكا لا مواني كست لا تنخافوا بي أو لما بس ما ليه ردات شون بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمتي ذهبت النبوة بيغمبر آياتي الروي أو ما هو مبشرات كتير لدو سي حديثي تري دعا ترى وكل حديثي بينجم وششم وبدعا وعفرمون بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمتي الرؤيا جزء من النبوة يا جزء من 60 يا من 70 يا من 46 أما أنا شون رؤيا بشيك التي غمبر آياتي لكاتك على رب يغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرميتي وبقيت المبشرات ذهبت النبوة في غمرات الروي أو كما وبرتي المبشرات كأما خلقك كردوتي ببلغ السروي كخو على عقيبة سر نبوة وانية كالراسية قولك كان راجحني بول برو الراس تدي رب يغمر إخوة عليه الصلاة والسلام وايفر وغلام شندين روايات مانية كب يغمر إخوة عليه الصلاة والسلام بمن الصفر ميتي لم يبق من النبوة إلا المبشرات نقبا لفظيك لراتو الروايات ترهاتو فرميتي نما ولا بيغمراتي مبشرات لرواياتك إن النسائية فرميتي ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤية الصالحة نما ولا دوائم اللي بيغمراتي تنهى رؤياني كانت الرؤياي صالحة بشك اللي بيغمراتي ولرواياتك أحمد فرميتي لا يبقى بعدي من النبوة شيء إلا المبشرات كانت أمر روايات الروايتك كانت التفسيرية يعني في وزنا كانتو بتأويل بالروايات يبقي لكاتيكا يعني قمان دروس كي لسر شتك كلكاتيك أصلي رواية كان هر همي باسي أواكن كمبشرات بشيك لجزء نبوة بلا مهمة بس ما خوش يستعلم إما كبيركا لو تشي إما زور هين ما نبيت بردم زور بابتي تربية بردم ما بابتكاني أم حديثاني كبير غمري خواه عليه الصلاة والسلام فرميتي رؤيا جزءك ل 46 لروايتك 70 لروايتك 45 لروايتك 40 ل
لروايتك هر تحديدي نكرد فرميتي جزء من النبوة أما أنا شون جمع كين وشون أم اشتشك من اللي راكر دم بإشكال ولامي بينه وشكو براسدي إشكالة وخلقي كي دلاقة وأفزشي كردوته يعني أقل إجلا أن كم نبي بزانا رؤيا بشك لوحي شون أولا لم حديثة وكباس ما كرد بشان دين روايتي جاوازات وزياتر لبانزا حديثات تقريبا لهش دبر جوري جو إلى سروي كفرميت الرؤيا بشك في غمراتي ونزيكي زيادة لدى صحابي روايتي أكردو وشاندين روايتي تريهاتو إلى سروي هم روايتها كان صحيحة وقماني إلى سروي كالرؤيا جزء كلا نبوة برام شن رؤياك الرؤيا الصالحة الرؤيا الصادقة الرؤيا العبد المؤمن الصادقة الصالحة لرواياتك لرواياتك الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح لرواياتك اختلافا والرؤيا المسلم لروايتك الرؤيا الرجل المسلم لروايتك فمن رؤيا المؤمن وأنت سبحان الله بغمن إخوة عليه الصلاة والسلام كوكراوي أم روايتان أقر بيهني أوسي صفتك هي إيمان دارانا الصالحة الصادقة الحسنة مطابقة لقى الإسلام إيمان وإحسان وأتبه هرسي نوعك رؤياك صالح بيت صادق بيت حسن بيت كابراي رائي مسلم به مؤمن به محسن به هل رؤياك بشكلتي الرؤيا كيف شكل النبوة بجمع رواياتك أبي بقيت أو جمع بإيماني ابن حجر محظار رحمة خويري بكاتي كباسي أمد كافرني وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا فإنما كان كذلك لأن من كثر صدقه تنور قلبه وقوي إدراكه أفرمي بلغيل سرويك هجك سيبوشي وعزبي نوري رناك بيوكاتا وكشون الله فلا يرى إلا صدقا ونبوة جديدة لها صدق أما كافر وفاسق آية أكريه شتي الصدق ببينن بيقمان بلان جزء يقنابه للنبوة وكوامام بن عبد البرزة رحمة إخوة إليه بيفرمي قد تكون الرؤية الصادقة من الكافر ومن الفاسق وكو رؤياي مليك كيوسف ويتفسير وكو دو فتان كالسجناب أو أنا هيتي باش يقناب البيغمبر آتي وهو إمام قرطبي رحمة إخوة إليه بيفرمي إن الكافر والفاجر والفاسق والكاذب وإن صدقت رؤياهم في بعض الأحيان لا تكون من الوحي تبقى وأنا لوحيني ولا من النبوة إذ ليس كل من صدق في حديثه عن غيب يكون دالا يا دليلا على النبوة أفرمي هشكسيك الرأس بقى الحديث كي معناه نية يا هشكسيش تبقى لغيبة معناه نية اطلاعي هي بس الغيبة يا مبو ألين بشيك لبيغمبراتي لبروي الرأس كردو شتيكي وتولى غيبة أي لواقع هشك سيشتبل لغيب وادر شيء بيلي بشيكي بشيكي وتل علمي نبوة نخير بل قال سلو أوها مكهان وساحر ودجال وفسقيك للرجالة هي كالجن العالمي غيبي لمشاهدي شياطين وشتك أتزنوا بأيام يفروش نوا آي بوانا لي بشيك لبيغ أمراتي نا بيلي هر وقو چون بوانا نالي ولو جال جال راسكا ولو لغيب أيانا علي بيب همان شواس خوي كافر وفاسقا كان تيكال نكيتو لتيكنا شبوانيش ديسامبلي مادم خويكي وتو راسي شكردو اتر يان بعكسه وبيهيني بلي جا اگر بمعيار بيه او يا ابي بلين هرشي كافر وفاسق خوي درويا يواجني اما كافر وفاسق ما اقول قرآن نموني انه خوي عن راس يعني تو بو اوي بوت سلامت بيه شكرا ما اشكال اللي بيني زانانا شون تو بالرؤية علي بشيك اللوحي لكاتك كافر وفاسق ايش خوي بنون راسك علي وما نعني يا هروك وشون العالمي مشاهدة كسر لغيب اقصاك كاهين ودجال وفاسقة وهروها استدلالي كنو بأقاويل جد مهما جوازي لخواوايا بدانو دوان درنا شباب اغلبي ام كافر وفاسق على خير راز بين النخية لها متمنيك دوانك بينو يجي تر وكو هرو نمونيك يا الله وتولى سريق نفر له مليك يا نفر دوان نفر قدا وتولى قنزو يتن نموني تلمانية برام بصدان وهزاران ونمانية لسر في غمران على نبينا عليه الصلاة والسلام خوكش يا الراز بو وخوي او كافرانش اهل ايمان بو يتلسيد كردو وكو نمونيك خواهي برود قادمين اخوة اندري عنهن لبرو لازم ناكا خير كافر وفاسق قزبي بيكي ببشي لبشي لبي غمرات ولازم اجناك اعمم ما بس ده ما دم خوي اوان راستا يتربلي جا شونك ري كافر وحي بوبي شونك ري كافر وحي بوبي لكاتي كافر الله ينها برا وحي بوناتو ريكوتو لدنيا زور دعوة بوكاري اوي كبي وتاو بشيك لوحيتشي امش دي سال لبيني زانا انا رضا رحمة الخوايا اللي بيقصو مش تبري لسنة الدنيا وخندوت انا بلا عمنا ما او شبهه والله بما بس ام مقدمه ديباجي لبر او نقطه بس كان باش كي انا فرمول لبر سرتاك بيغمر اخو علي صلاه والسلام وحيبوها وشجمان
هي الشجرة أجر

0: شلوش تمني بيغمري خو عليه الصلاة والسلام توزيع كي لزمني النبوة بستوسي صالك أم بستوسي صالي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام بس نرشج مانجيا توزيع كي كانت شلوشش كانت بعدي حسابي وكوزورك ل مثلا أهل حكايات وبشي كيش لزان أرزا ورحمة إخوان لبي أميان دعوة بال بيشين فميانا بمعدي حساب بي بمعدي حساب بك زمني هاتني نبوتي بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام كاتك لما كابو خويبو هاك شجمانجو إيه شجمانج نيوي صالك صالك كاتا دو شجمانجي واتهم صالك دو إيه بستو سيكر ردو كاتا وشلو سيكا بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام فرموتي بلام يمك يشكما اللوات تيكا سيكا هم شلو شجنية يموتوان الفاظي 70 هاتوا الفاظي 50 هاتوا زياد ترلوا كم ترلوان هاتوا و يشكت تيكا سيكا ودواء لقل كوكرنوي أحاديثة كان يقنع قريب وإمامي زان ابن القيم رضا رحمة إخوائي لبي أفرمي هذا حسب مش تيكي تشاك يعني زور تأويله بقوته ملقج يعني نزول جبريل بوي لغاري حرا لقل بيشي ربيع الأول الشجمع يريق فمبرام مشكلة كاوي لولا ما جاء في الروايات الأخرى الصحيحة أنها جزء من 70 جزء أعوانا معنيك على 70 جزء إيش كما تيكي أي 40 أي 50 أي 70 أمانا همي تيكي ده بشي كلا زنانا فرمون وكوشون علي بيغمان إخوة عليه الصلاة والسلام لبروا كدلين النبوة ومسي في بيغمان إخوة عليه مسي في بيغمران بو بيغمران يشتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض جاواز بون كوادا ما دم جاواز بون لما راتبا خوا كان جاواز هيا خوي زور زور دقيقة شلو ششا هيا كميترا حفتا بشا هيا بنجا بشا بفي إيماني تاوي لبيغمران ونزي بلامرين أقر بقصي أما بير باعتباري مراتبي بيغمران على نبينا عليه الصلاة والسلام بشي خوك جهواز بيه أو كاتابي بلي أواني كخوي أبينو هنهم ينليك طبقا ببي أواني وكو ببي بيغمران أوش قصيكي وكوشون الله وسلم درناش عندي كتير مثلا قصيتني أكبر رضا ورحمة إخوة اللي بيه مثلا فرمي أنا عدد مقصد نية زوليك لو عددانين لا شرع باسكرا وهميشه شرنيه مقصد بلا راسيا في عمل اخو عليه الصلاه والسلام الرواتاني كنص راسي عدد كدوا ناكري او سالبي ناكري بلي عدد مقصد نيه لكاتك نص عددات ماشي كثير افرمون نظر رحمه اخوان النبي امل دلاله الجوري خوك جليه خفيه انواع اخو بلا باشتري نتاوي زول سلام بابتن شغلنا ما وصام بين باسكر دول او بك امامي طبيب نظر رحمه اخوان النبي فلو باعتباري رأيك اشك همي ليك أستانية صالحية حسنية وكوشون الله مؤمنة محسنة مسلمة في غمني إخوة عليه الصلاة والسلام برواياتك أنا هم حالي رأيك يجي أكردوتو هم جوري رؤياك يجي أكردوتو يعني جوري رؤياك زور زور ضرورة جوري صدق رؤياك زور زور ضرورة خوش الإسلام ما هيك لو بابتاني قلتو سيكي طيب عجزي في غمران على نبينا عليه الصلاة والسلام ببين كاتباسي مساك كليم الله معجزة زماني في خمر موسى عليه السلام بريتيبو لسي بريتيبو لسحر أبو موسى عليه السلام يكب يشي أو أبو سحر كانت شي لبكان لناوبات والسحر لناوبات التغلب بسر سحرة معجزة موسى معجزة تري أبو بلان بوم مشهور معجزة زماني عيسى تشك الطبي تيدا أبو تغلب بسر طبو أطباءك إحياء موتى إخوي بردقال دا عيسى بريتيبو لأ بويا خوي بردقال لزمني عيسى أوي دا معجزة في خمر إخوة عليه الصلاة والسلام زالبون بسر فصاحة بلاغة زماني قريش بوي بلاغتي دا قران توي پیغمبران لو زمانات شي باو به ام پیغمبر معجزه تري دعوته بل حال يم پیغمبر وا بو توي بزانن ام كمالي مطلق هي لو شتيك ان شان ازي بي وكن ام پیغمبر هم هي اماني لوش دعوه الاعجازي قوري زان استكيا هم شتيك تازي تري بو خلق كوتو كپشتر نيم زاني لزمني يوسف ابريتي بو لتعبير يقول ما هم دبي كاتب باسي پیغمبري خو اكر صلى الله عليه وسلم باسي بلاغه كري باسي عيسى كري باسي تبكري يحيي الموتى باسي موسى كري كسحر قال شي لك باسي مو بيغمران كري بس كيت ناو يوسف نالن كابرايكي معبد فمن يوسف ايها الصديق صفه الصديق بباسك على برو الصديق بريتي الرؤيا الرؤيا بريتي الصدق واتشنا ام رؤيا صدق بدوابي او الرؤيا كي برزه واتشنا صدق جهبه او نشك سكه معبد درجه التعبير جوانك ابويا افمون جوري كسكه وجوري صدق كجي بيوسطب تفاؤتي بشكان بويا زانا رضا رحمة إخوان اللي بيلي راز وشتا او ايكا من ما بس نخوش بيستانم امو شيء كا طبعا ام قصيك الام أما الراجح ترى ما إمامي ابن العربي إمام الطبري زولي كتل زانان وقولي تل هي وضلني أما وسام بوي باسكت دوين أعم شو هي أمي قسل سر أعمى كم خشي إسلام معناه نبوتش إمام الخطاي رضا رحمة إخوالي لبي في مجلس يحكي الأنبياء أفر الأنبياء وحيان بوحاتوا وآتانش كخوي قولة باسي دكاتو دفنوا إني أرى في المنام أني أذبحه وشندين آياتي تبستو تان فهمنا قولي كتياي قولي كما ويك الرؤية الصالحة من غير الأنبياء جزء من أجزاء النبوة آية الرؤيا كياواني إخوة إيو ما نانو خلقاني كتدبيبين رؤياك صالح به آية جزء كبير لجزء نبوة أفرمون قولي راجح ويبل أما إيكي كالقصك بلا ما فرمون بلقي كتير الرأي كتير ويا أو الرؤيا يعني كصالح رأي دهم أويك رؤيا كلغير أنبياء به لسر سبيلي مجاز بيده جزء من النبوة راسته في غمري خواص الله عليه وسلم ما يفرموه بلا عملين مجازك إنه بطال وخطابي ومعبد البربة شيء كده لسانان فرمون لسر سبيلي مجاز بلقي عنده نقطة عنده نقطة ما يقصي لسر كم بعده نقطة هي كم أو هي ناكري هيتشتك نسبة دري ولا في غمران لوحي تناخوان شمك أقروابكي أو كاتا توبة كابرا دلي وحي بودي يا وحي بوهاتوا ولد واي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام بتايبة بيغمبري تدنايا معقولني يبلي بيغمبرنا تدوي يبلي وحي ما هيك يكا لقصك عقسي دوا مويتو اقر بلي امكسانا رؤياي صالحة بريت يلا وحي كابرايكي صالح اقر وحي خويك ببينيت وخوك جي الراز بي دواي بتش معلوم نيكا بشرا مسريه بويا بامدو إشكالة نوي لو درس بلا عمدو أنا هردو كي زانا رضا رحمتي خوان لي بجوان تر لمي أمان والله ميان داونا تفرمي أنا أو إشكال دروز ناكا يم بكسيك بلي خوي بيني وخوكي وحي وجزئك لنبوت أو جزء لنبوت بيناو تري خودي نبوت هروك وشون أما إمامي من الحزر إمامي من الحزر رضا رحمتي خوان لي بباسيك فرمي هروك وشون جزء شيء فرمي إذ جزء الشيء لا يكون مثله جزء اشتك يعني نابت خود اشتكى نابت وصف صفت بو أو كسا وسابت بوني أو اشتب خودي خوي هروك وشون كسي يقول أشهد أن لا إله إلا الله صوت برزوكا ناري بانجيا هروك وشون كسي مثلا اشتك لقرآن بخويني بيناوت لنوش غاست قرآن خوين دن شرطي نوش جزء يكال نوش بلام بتن هاي كيك ركعتي وكان نيجي بدانا مزليو بتن ها كسيك لبشيك لتشلو شج بشي وحي كبريتي لو جزء اقر لخوا بوي بيت بونا وتري النبي او زار دوايا واوجي كدليل مثلا اي كلمة ايلاد كدجال وكذا بكان وتيانا ام جوابا ما بس ام جوابك ام اشكال الرمينتو بالطوابي معنا اويك هرشي الروايات بيه هالشي رواياتك زانا مزار رحمتي خواه اللي بيفرموه أنا والرواياتي عن كل حديثك هل هم يباس النبوة دكا سبحانه هالشي باس الرسالة نعم فلن جزء من النبوة نافل جزء من الرسالة بو لبنوان نبوة الشردنية تشريعي لقلال بيغمران بو على نبينا عليه الصلاة والسلام صدان بيغمر بو تشريعي بيشوي قبول ولسر روازي بيشوي شو وهاتو تكميلي يا حتى طوابي تطبيقات شريعة بيشوي كردو إباش أجر روابي بو بيغمري ككمالي وحي بو هات ولا سر رجكي بيغمري كي تربروا بو شي رواني الجزء اللي تشلو شج بشي وحي بو شخص بروات نكاتيكا شين كوتي طوابي الربازي بيغمري خواي عليه الصلاة والسلام لبرو لازم ناكا كسي كأجر رياكي صالحي بو بيقين لي وحي لبرو بترسي لوي كبلي كاكا أما بيو تراوا وحي أما بعيد باني نالي وحي ما بو بنا ناتواني واب ناتواني دعاي نبوتك ناتواني تشريعي لبرو بشيك نبوت نق رسالة رسالة بريتي هذا التشريع يعني همو أحاديثك أنا فلن جزء من النبوة نق من الرسالة الرسالة بريتي هذا التشريع الرسالة بريتي هذا دعنا رسالة بريتي لويك حكمي تازة وشريعتي تازة ونهج منهاجي تازة بأمدلي كأمج لهيجيك الألفاظ كان أمية وكويمان بن حجر زار رحمة إخوائي لبيفني وكأن السر فيه أن الرسالة تزيد على النبوة بتبليغ الأحكام بخلاف النبوة المجردة فإنها اطلاع على بعض الغيبات أفرمي ببتشواني نبوة كبشيك لإطلاع بس هم دي لغيبات وقد يقرر بعض الأنبياء شريعة من قبلها ولكن لا يأتي بحكم جديد بهمان شواز أفرم كسي رأي أبلوا لا تنقرز نبي بلا أقر كسيك بلا رؤياي إيمان دار جزء كلا بيغمبراتي ورؤياي صالحة وصادقة وحسنة وحية هي كوتوتي جزء من النبوة بجازني حقيقة دوار رمضان رحمة أخوي ليه دفرمي قال أبو محمد وقت أخوي وليس فيما يتعاطى الناس من فنون العلم دفرمي نبي الله ولوانيك يعني لوانيك خلق علم بيوي خريك من ويتمارسون من سنو في الحكم لوجهك خريكي دفن لمشتاني حكم شيء هو أغمض يا شيء هو أغمض وألطف وأجل وأشرف وأصعب مرارا وأشد إشكالا من الوحي لأنها جنس من الوحي أقصد بارك بشرك الوحي وضرب من النبوة ونوعك لبيغمراتي سيدك أمزانا يا رزا رحمة إخوائي لبي أقلقي لو إذا دواي أويهات حديثة كيف وباسكرني فرمي جنس من الوحي بويا أما لا بيش ورنجا أما جمع بيكرت بي قرسي أمزان استباستك فرمي نابيني لنا أفنونانيك هي نوع مانيك هي هشتف هبي شارع وتربية ناسك تربية قورة تربية وشرف تربية وقرس تربية وإشكالي زور تربية لشي لرؤية أفرمي بوشي أفرمي لبروي بشي كلام جاء أقل إما بين أم حالة تديسان دباركي لأن ذاك يا ورزا رحمة إخوائي لبي أفرمي خلقك باعتباري جاري وهي كساني معبر أسر أساسي جوري تعبيره كان زور جار خودي رؤيا كيان لا شيء بخودي رؤيا كيان لا كم دبي كأوش تأثير ناكا لأصلي خوكا إما دلين أصلي خوكا وحية نك جوري تعبيرك كأكريها لبي شكا خلقيا كيه تعبيرك بالنزعة الانتقائية وهذا لنا أمهم الرموزات وسر رمز هلا بشجير غلط رمز هي بالنزعة التوافقية وهذا شيء سيدي كتبي بيشينك تعبيرك كمش هلا يبراهن أيه وخلقاني خو من أمه مصاني يحصل يانا فيزناك اعتمادي هزار لهزار يانا سر كتبي بيشيني لبابتي خواب يعني ايه مصرفن لسر من هزي بيشين جاري من بيوم واي اقر بيشين وتبيت يعني لدزنوجة بني يلا وكانت يا بني نوكت جوان أبي بي دجر غصلي كي ألم ماذا بواني فرمو لسالي دولة خزمتها بلا مسالي خو بهيت شوازك نابي احتمادي كلي بخيط سكتي بيشين بو لبر خاتي زمني يوم باسي الطيارة ينكرو طائر ينكرو طائر يسشتيكي أبرال طائر بيني طائر بيني طائر بيني أسباب كان رمز كان آماج كان جوازك نلا بر سكاني أواني نلا دبي لسر شونيتي تفسيري أوان بروي رزاو رحمة إخواني بي بلا نقل لسر أما جاي الرمز كاني لسر أصول كاني هم يقور فروعات قس كاني هم يقور واقع شرخكي هم يقور ناي ابن سيرين تفسيره كي شون كردو بو كسيك بي همان خوبو جريتو همان تفسير ابن كسيري يا ابن سيريني بو يا وزانا عريتك هكو مصار رحمتك وعن لبي يا سعيد يا هاش كسيك كلاو عني كبيرشن كردو يعني أقوالي أوان طبقناكي بسر أحداثي أوان نزعة التوافقي في ودريك لتعبير الرؤيا غلط نزعيه اجتماعي الهامي ما بيودا كابرا كتفسيري كي بودا كالراس توخون مش كي دال اشتيق يكسر على من بيوم ويا جناب ودوي هو الهام بيها توكا اوش ديسان ظلم لكسي خوبي لك بولا برا ولا سر اساسي بوچوني خود وكو شون الله كراس الدوري بو برا يا بشي كي مثلا نزعي نفسي وكو فرويد وكو عالمي اواني كالعلم النفس ايشا كان كالقناتي ان بخوني بلا ان بشي كان علم النفس كاس التفسير خو كان عند الرجعة تولي أنا خارج وش أبويش خو بيني بلي يعني إن هرشي بباز دكي للطب وطبيب كان يستا خود بيني ولا بيش تخلي كي شيء بني طاو أو نواني زور خو معنيه بيندي هاد الرجعة دي توني بقول بيندي بخل كتير يا نزعك معنيه وش ما نفسي معنو تو إلهي معنو تو آخر نزعك مثلا بيست لسري إشكري بنتي النزعة التكاملية ويت إنسان بكمالي إيشي تعبيري رؤيا ومعبرين بأصوله رموز بفنون بأو مواصفات عنك العيداء باسيدة من كدبيل لكسي معبيرة هبه بطوابي زان استكانو كلين يا عم زانا عم عجي بيودك تعبير بكري كنزعي تكاملية اقر بنزعي تكاملي صادق بوكسي صالح كراه اوكات ناتواني بين علي بشيقني اللوحي اما تو كسي يكن بوديني رؤياي كي حلي بوكراه ولا سروي كابرا تعبيري نزاني وكابرا شخوي صادق نبو رؤياك جي درنشوش دوائي بيندلي شون وحي وادر ناشي وحي وادر ناشي بس ام كابرا نيزاني وليك اجار دعا وحي ابريتيني لويك غيبياتك بخلق لك لواقعها ميدا من ذي همش قاعده يك بيست هميشه ايشي لسركي بو رمزاني كهي مثلا لا آثار صحيحة وهروها ل كتب كان يجا مثلا كحبس باسكرا ويقمان هم ناخوشي حديد باسكرا وقوة رطب باسكرا وهناء أما بريتيلا أما أما إشي إشي إشي إشي معبدين أما بريتيلا شيء أما بريتيلا فنوني وحي بلام وحي بمعنى جورا كيتني كبريتيلا شيء بريتيلا بيكاني واقع لا أنا غيب ورب العالمين كيجي احتمالي كي غلطنا بلام أما كجزئية ك بريتيلا تطبيق كردني اشتكي واقع غيب بسر واقعة كلكاتي كسيد رمز كانك فعلا هم تطبيق كردنك إيه بوي كرايكات ولاي يا أخو إمام يا بكر الصديق وكسيبك لخويا بيبيني خويني دردها وبيك بيبين فرمي أنت تأتي امرأتك وهي حائض تو شيت لا خيزان لكاتك خيزان أواعي جار نصي تعبيرك بوش يا فرمي أنت تأتي نيتو أيكي أنا فرمي إيشي توا لكاتي عادي هذا شيت لا خيزان فاستغفر الله داويلي خوش من الأخوة ولا تعودنا قريت أما بريتيلا شيء بريتيلا تطبيقني غيب بسر واقع يعني مثلا جاري واهي دبيني وكو قصي ثابت بن قيس رضي الله رحمتي خايله بكلا معركه يمامه كاتك درعيكي بيبو شهيد بو اتو تخوي يكي قلاب بجدار بواني ناو معركه كبي فرمو اوصيك بوصيه فاياك ان تقول هذا حلم فتضيعه وصيتك تكم اقادار من نلي اما حلم وخوو لكي ستكشي درعكم دواي اويك كجراهم كسيق لمسلمانان هستاو بردوين يو لفلانا بشو أودر عمي لبسنا فأتي خالدا بخالد بلي كأودر عم بني لبو فلانا شوين ببابو خليفة بخمري خواه عليه الصلاة والسلام بيبلي إن علي الدين كذا وكذا فلانا مالي قرز ملسرة لاي فلان وفلان بشي قرز كان ببداتو بودر عي كمن يستع شهيد بو مكسيك ليسن كابراك خبري بتو شفا بكيكاتو بحمان شواس شي بيوتو جيب جيكا هم خالد رضا رحمتي خواه لبي هم أبو بكر رضا رحمتي خواه لبي أصيتك يبوتو مارك بأوى إما مثلا أصولي رموزي رؤيا جنس وصنف وطمع مال طبعا كدلي جنس وكو شجر دار وكو حيوان أجلكم الله وكو طير وطيور صنف وكو دار خرماء دار زيتون دار زيتون صنفي دار طمع وكو شون علي خراب شاك ستود علي كوتر صنفي طائرة بلان رشو السبيكي يا خراب وشاككي بديتي له طبع كابرايك أما بس البيت بس بيت تطبيقني أم أم أم أحكامك غيبياتك لو بيج روينا دعوة قرار بيت بيشوا كأو جورت رأ نكشت روي دابي بيبلي بيتوات كردوين شت روينا دعوة بيشين كردوين إمام ليثي كل ساعد روايات كا ونسير أعلام الملاهات وفرمي كأقات الله سعيد كل مسيف فرمي قربان إني رأيت على شرفات المسجد حمامة بيضاء على من بيني ملسر مزو برزايا كاني مزقوتا وكوتريكي سبي على زورب بيجوان وصقركات بردي نسي رضا رحمتي خوالي بفرمي اقر رؤياكات راز بي حجاجي كوري يسوي ثقافي كشي عبد الله كوري جعفر يعني ابنة الطيار معراك كأم كلثومينا افرمي مديكي زور كامي بيتش والات شو معك شون كابا حجاج شو او افرتين معراك ردوعي
1: بيسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرا بكاتي هولير ودور بريك الله

0: وعدته
1: خويان داوان لأكن بناوي جوانت بصفتي برزة باسمي عظمت توبة قوري خود دروس منك يا رب العالمين بمان كرا أو عبداني رازقويانا لقلتو يا ماما لأكن يا رب العالمين بنا أقرن بتو يا إلهي للنفاق بنا أقرن بتو يا إلهي للرياء بنا أقرن بتو لتكبر بنا أقرن بتو لترسنوك بنا أقرن بتو لكفر بنا أقرن بتو لفقيري بنا أقرن بتو يا إلهي لفيالا كواب مانو يلا إنسان كان يبكين فيالا بمانو يلا نفسي خو مان يبكين يا ربي خويا الساغ مان كروا باك مان كروا درون مان بيوستي خوتك يا رب العالمين يا إلهي داوان لأكين بمان كروا عبدانيك هليان أبجيري هل مان بجيري يا رب العالمين خوت مان بيبناسينا يا أكرم الأكرمين محبتي خود لدلمانا زيادك يا رب العالمين يا إلهي ناخ من برك الأخوان ناسي ودين داري فنامن بدأ يا ربي لو قناها كان يا أكرم الأكرمين إلهي قناها كان لبيرشو من ناشرينك إيمان لدل ما ناشرينك إيمان لدل ما نادام أزراوك يا إلهي لسر إسلام بمن جينا بإسلام وبمن مرينا لسر إسلام بمن مرينا يا إلهي إسلام كرها ولنا وقورمان يا إلهي إسلام كر شفاعتك للروج محشرما يا إلهي يا من لم زمني فتنة يا سبارد لا يتوزعنا بإيماني خو ما سبارديتو أكين إيماني خو شويستان ما سبارديتو أكين يا إلهي بزي خود بسلمان ببارنا عفو عافيتي خود بسلمان ببارنا كرم ورحمتي خود بسلمان ببارنا لسر جنبنا كان من خوش بيا رب العالمين يا إلهي تولي من راضي بيا أكرم الأكرمين بخوا إلهي أجر رضا من دي تو بدز به أن باك من لهش تجناب يا رب العالمين اللي من راضي به يا إلهي دوال لي أكن هر قرفتك من هيبو من شار سرك هر شيء من لم دنيا فان يدا يا إلهي في من عطاك محتاج حرام من مكة محتاج دسي نامرد من مكة يا إلهي أو من بحال ومال مال داريك أو من بمنال منال في عطاك أو من بمنال منال كان يصالحك يا إلهي داوال لي أكين وما قرزار قد يسرشاني سوك أو من نخوش الشفاي بوبنير أو من كم رزق رزق حلال زيادك يا إلهي داوال لي أكين رزق بركتي أمشار من زيادك يا رب العالمين بركت بسر دغلو دان مانا ببارينا بركت بسر كانيا وكان مانا ببارينا بركت بسر بيرا كان مانا ببارينا بركت بسر باخو بستان مانا ببارينا بركت بسر آجلا كان مانا ببارينا بركت بسر أولاد ومال ومنال مانا ببارينا يا إلهي داوال لأكين أم لها موكات زيات المحتاجي بركتي توين يا إلهي تو خد بركتي خد من ببنيرا أرامي بسر مانا ببارنا يا إلهي هر نخوشيكي مادي ومعنوي من هي شفا من بدا يا رب العالمين يا إلهي بمن جرى لو عبداني لسر مرقى بشيات مانا وإيرا بجئه يلن يا إلهي بمن جرى لو عبداني بسري برزة وإيرا بجئه يلن روجي قرانوان بولايتو يا إلهي بكر باشترين روجي جيان من يا رب العالمين يا إلهي كرم وبزي ورحمتي خود بسرمانا ببارين عفو وعافيتي خود بسرمانا ببارين يا إلهي داوال لأكين برحمتي خود بكرمي خود أم طاعة عبداتي أنا من لقبولك يا إلهي أقرتي غفلت من بوبي أقرتي الرياء من بوبي يا إلهي أقرتي بآقائي من هبوبي يا إلهي أقر صواب من نبوبي بخوة بروردقار أم عبداتي أنا كأكين بدلي خوش بسيبوتو أكين خوة لمن قبولك يا رب العالمين يا إلهي هلوك مكريك من هيبو من بينبك بو من شارسرك يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين بناوي جوانت بصفتي برزة باسمي عظمت نعمتي زورت بسرا باران دون بخوان نعمتك ناتواني بجميرين يا إلهي چون نعمتك أنا بسرا باران دون آوى بو من طواوك بو من تكملك بو من زيادك يا رب العالمين يا ربي إخوايا لقناهي دايكو باك من ببورة لقناهي مردوكان من ببورة لقناهي خيزان وهاوسر ومنال ووچا من ببورة يا إلهي لقناهي براو خشكان من ببورة لقناهي دراو سيكان من ببورة لقناهي خزمكان من ببورة لقناهي ما مصاب قتابي من ببورة لقناهي أمتي بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم ببورة لقناهي هاو شاريان وهاو زمانان من ببورة يا إلهي داوال لأكين آرامي ورحمتي خود بسر أمولات اجتماعي إيما ببارنا يا إلهي أم كردستاني إيما زور خلقي بيدين تراتيني تياكن زور كافري دنيا لسري كوبونتوا يا إلهي داود لأكن بيبارز أدسي كافران يا رب العالمين يا إلهي داود لأكن بقوري خود برحمتي خود ببزي خود لتنجي بيقان رزقار مانك يا رب العالمين دسي كافران مان ليبرا يا رب العالمين يا إلهي أوكان الله أعلامي أنيك جيغي هداية هداية يعني بدأ جي هداية دنين خوائي لك والأمي بخروي يا رب العالمين يا ربي خويا امكن الله ني فساد لنا امي لا تاب الله اكن يا الهي داولي اكن لك امي التي ان خروي يا رب العالمين يا الهي داولي اكن برحمته بزي خود باري اقتصادي وجياني خلق بهسترك يا رب العالمين يا الهي داولي اكن محتاج دسي ام كافرانا من مك يا رب العالمين خويا تو خود سر برشتي رزق منك يا اكرم الاكرمين يا الهي درجا كان يرزق لدسي خوتا يا رب العالمين محتاج امنا مردانا من مك يا رب العالمين خواه لد آپارینا ولد آلاالینا و بر رحمتی خود و کرامی خود چون لمرجا بزمانی بر رجوا لمالک توی کوینا و آوال بهشت ال خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم کمان کرو یا الهی داور لی اکین صلایی اما دیسیم بگین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یک یک نام ال خدمت یابین یا اکرم الاکرمین آمین آمین والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا ابدا الى يوم الدين
0: اكيد اي بي ام سي رواتب بولايتني ابا محمد شلون قشتي بام نتيجه افرمي زور اسان حمامه بريتيلا امراه الحمامه امراه كوتر شو هذا هم لفظي رمزي هم معنوي اللي كان دوما بافرته بيضاء يجبوها نقيه المحسب بس ما دام سبي بوا او نسبي باك بو نمبيني وفلم ارى احدا من النساء امقى حسبا من ابنة الطيار في الجنة نعم بني وهيش كسر بقي أو نسبي طاق به بوي أوم هالبجاه جدوا هاي سير ممكن سقر طائري عربية نعم بني ناو طائري عربي كبرر به هيش كسر يوكو حجاج شدبة بوي تصور ممكن أوابي وفعلا أوجي تياب أجا رحمتي خايدة بيكشتي تفسير نكرد ولا خلقا طبعا مقصقي طواب باسي برزائي مزقوتي بوي نكرد ولا برو زور واضح برزائي مزقوتكا بلغي لسرشي بلغي لسروي أم آفرتا شريفة شغلية شرفات المسجد يعطي شريف النسب وشريف الدين هو أوهل بيضاء كدرينا ومسا تيجي قسان كردو حتى لسر مردني أشخاصيش وجرانق عن بابتانا غريب بيبو خلقي خوما بل عمو حقيقة تبيوست ايوة مختان دورة كرلم بابتانا كبتواني نمشي لنا واقعي أم بابتانا وكفعلا أم بابتانا بيشين رزا رحمتي خوانا لبزور بأساني إشيا لسر كردو او جارا دبي بزاني وكوشون زانا رضا ورحمتي خوان لبكاتك باسي تعبيدي خوي انكردوا باسي رؤيا انكردوا بواب شون اللي صفتيكي مباشر وصليكي مباشر كاتك تشيبه كاتك لواقع هبه بوشك لواقع الرؤيا وكو اهلي نفسانيا كان يكن تعبيدي انكردوا يعني باب الرون ترقصبكم أواني كسن نفسانين يعني من نفسك يعني مش تكد ليه بي أليتو أم رجل شي رويداو أماج لزماني في غمري خواه عليه الصلاة والسلام رويداو في غمري خواه عليه الصلاة والسلام تفسيري مثلا لزماني أوانا وباءه في غمري خواه عليه الصلاة والسلام بنيتي آفرتك رش كافر من رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة أفرمي فأولت أن وباء المدينة نقل إليها لمدينة الرش أما اللواقي أوانا هبوه لواقي أنا هبوه بلان بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام تفسيري بو كردوه وتبلغي لسأوي بشيق الله كتابة كان خندومة والتعبير الرؤية وتوانا أو خواني للرجع بسر الدي خوي بيو أبيني معنيني واني زور زور زور زور تونيد بي بخوي خوب أو خوارنو بيني إلا معناك تو تصورك بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام خمي أوين أخوارد بي قائدك قوري شاركي آوابوه شون خلق لنا خوشية نجات باب يقومان دائم بيري لك دوتو بلان لقلوا بيري دائم لشتك دوتو لخوي هاتوا نيفرمو مخوي بيري نفسي خوما معنيني نا صلى الله عليه وسلم هاتوا راستخو خوقي جراوتو تفسيري جي كردوا بشرت يكشتك بولا واقع عروي دا أجار دوايا كابرايك هاد ولاي أفرتك هاد ولاي إمام بن سنين كأم قسمنا مستا فما بيوت يا أبا بكر رأيت رؤيا خويكم بينيوا إمام المسلمين بيفهموا خوكت أجريتا ويا تتركينني حتى آكل وازن لدني تابخون ناني دخوان لو كاتا وهو يتغدى ناني دخوان أفرتك أوتي ليه دقرم وخذنا لك الطوكب والدقر ف فنو دعاي كناني خوات فمي قص يلا خوكت جر فنك هذا سكر بجيران وتقول لا قربان شيء أرسكم لخوما ما عنكم بيني وشو تناو فريات شو تناو أسمع كسي كش هواري كردو لبش نو تويتي برو بيجن سيرين بلا خوكي بوم جر هر أما أفهم كأن خوما دجر يتوبو ابن سيرين رضا رحمات خوالي ببحلواز الأخوار دندي ودلي ويلك كيف رأيتي شد بيني فنعفتك فعادت عليه خوكي بودي جريته دعفر فتغير لونه لون ابن سيرين تيكت وقام وهو آخذ ببطنه هل دستو دست دقري بسكي علي خشك كيف يدلي مالك وتشيتا أفرمي زعمت هذه المرأة أم أفرت بيوا كأني ميت إلى سبعة أيام من حوض رجيت الأمرم أفرم إمامي ابن الأشعث إمامي أشعث فرمي أفرمي فعددنا سبعة أيام أفرم حول رجمان جمال أفرمي فدفناه في اليوم السابع أفرمي الرجل حوتما ناشم جاو من جدي ألم بوبرايان باوكو برسياريك بزان بوتشي أمخوك بو ابن سيرين جرلاوة ورزا رحمة إخوائي لبي حول رجي هالبجاردو وبوتشي مردنيش هالبجاردو دير مردنك الرنقة أسامي بلان بوتشي حول رجي هالبجاردو بوخ كزور آسانة دلية برايان إن شاء الله حديدة قبل أحفظة كما موكو برسيار لبرايان دو أي إن شاء الله يالا كاتي كاكسي جوابك إزاني فكي ورمز مان بوكات كابرايك هات بولاي إمام أحمد إمامي كي زور قورج إبراهيم أحمد فرمي والله يقول بعد إن أمي رأت لك كذا وكذا في الجنة ولا زور إشتي بو باسكر إمامي أحمد رضا رحمة إخوائي لبي أقصي فرمي فرمي الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره الرؤيا إنساني مسلمان دل خوشك عباز مغرور إناك عبلا أم قصي إمامي أحمد خلك يكزور كرديتي بابا القرسالي رؤيا في شيء أجل لكم الله وعنية غامي ذهبي دعويك أمر يا أنا باسك أمشي لك أنا باسك علي ورسيك بزانة لسر أخوة عليك بناو عبد الرحمن كري أوفا بزانة لسر أخوة عليك بناو بفلان وفلان وشان الجهود ياك لكاتيك إمامي أحمد إش خوي كوانوتوا تعوي خوي كنترول لدس خوي ندا تعوي بشر همي وعمين الله أهلي بهاش موازمين وهمو ما نبي واسكين ككسي خريكي خوش ما بيو دبيني يما نوانا بأهلي باشي ملكو زياتر ملكو شو ملي خريمي أما معنى كيتي نك أوي بيدوابي الرؤيا ملح العلم وكباسي إجازات وإسنادك دي ألا هيجني هو بيونا بيكسانا بيك خريش بها ماشي وازات إنسان دول خوش نا هيج مشكلة نا يا هيج تأثيري نيو هيج أثري نيو وكو ملي بابتي كتا تصر المؤمن ولا تغره وكو شو لما مجتمعي خوما أنا أشتك بياني وليكن ألا السنة يعني هيجني الرؤياش أم لفظة كلمة حق أريد بها البعض وشيء كالراس تبلا مسيا بي بطالة كباسيدك نعت بزان الشرح أم حديث زان أم شون كردو أنا ظاهر أجعل وقوت من بوي أما بشي مذهبي بشي كيزور لزان أم كي كم جار رويات عبير بلا قصي أو درج بوي حتى دعا وكالتفسير يأكلو كابرا وتويتي والله إيش إيش النبيني كورا واني كورا مخوما وشي هذا تفسيرنا قلتويتي قضي الأمر هذا وي إيش يدرني أي باشا أبم شي وازا زانا سيقان بعلمك أبوه وكردو يانا أي باشا نابي بإيراد بل يا باشا او عنيك وتيان اضغاث احلامي وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين والله عم خويته بني تملك اضغاث احلامك وهم يا معبد او عني زمني يوسف اخو اضغاث احلامي جدرنا سوق سي عندنا سوق سي معبد اكيد تردا شو كي يوسف علين الرؤيا لاول عابد اجر كسك خويبيني وابي صالح به معبدك بي قمان ابي صالح ابي صادق به أبي يوسف الصديق وأتباعي أمتي في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام التفسيري وكأنك جماعته شوين كوتو دستموي مليك كهنها موي غير أديان من التي إبراهيم بود تعبير يا كردو أول عابر عابر خوي اسمي فاعل وتب معناي كلمة صفتي عابر تابع إيه قولتني صفتي تفسير كردني خو إما ألين أبيت صالح بصادق بعلمي هبي علمي فراسي هبي علمي فلكيات وعلمي رب باش أمهم علم بازي لكن معقول لك لو أبريت إيماني نبي بيكما نبي أواجه تيابي أما تنابي دي أو كيب إيراد لسرم بلي يضغاث وإحنا كبوت النشون إجاكاك وأنا كي عابر راس لو زمان وان بيوت بلا بخو من بياناك بمعبي من حش يعني بيو معبيرني ضليام ولا أسري صحيح إجتهات ولا سيريا يوسف الصديق على نبينا عليه الصلاة والسلام بهيت شوازك نعترافي في كردون نجي دعوة بتعبيرك يعني كابرايك حات يعني دلان أفرتك حات ولاي حلقي ابن سيري على إلا مسجدك يا لمسجدك يا أبرسيالي كت يعني كواي ابن سيري يعني ليه داني يلا خويك مبيني ولا يكلا تلابا كاني كوقت عرف بالحمق هذا يشتا توزي وكوشونا لي لاري تيدا أبو أمتلابي برام لمزيس ابن سيرين أبو دلنيا فيري تعبيري خو أفرمي أفرتك خوكي باسكت وتي والله يكاك من خويك مبيني و رأيت ابني وقد شرب البحر بحري خواردوت على هر أوان ديوت يكسر كابرا وتي والله جاكاك و قرقي لتبيو توشي طالي أبيت وأمره هذا دواي ما هو يمر على كوايلي هات دواي هات نوكو قلي كوش دي ساني كي كلو كيشاني زوجة تفسيري خودكي كابرا قلي ليدك هات نبولي أو كاتي ابن سيدين ليبو فرمي شيا كان الله ما أفرت أقلي بو فرمو الله هاتو انت خويكي جراوتم تلبكاني تويكي كان واني كزور كاملي عم تفسيريك أفرمي إمامي ابن سيدين فرمي لو لا تركتموه يا لو تركتموه لأصبح عالما من علماء البلد. أجر واسنا لبنا أيك يقول لعلماء كاني بلد. أبو بيك اللي زانا قورا كاني وكشون الله أمشارة. البحر فيه اللؤلؤ والدر والياقوت. بحر أمهمو اشتجواني تياه. أم كابرا بحري خواردو تو مشتاني خواردو بو توشي آلائي باشت خراب. قبل هم ما بس شيء ما تم كابرا كمسلمان بو لحلقات بو حتى توزي لارج بو تفسيرك يكردو أول عابر بو أجزاءك يكردوه سيد إمام ابن سيدين والسيقي بجوري تفسيرك يرى لو لا تركتموه بواسطان لينه كأنما أمان دايانا بمشت بويا زانانا فرمون كسي معبير هميشة حول بدا تفسيرك لسشتي باشك أقر قنجا أين أنك سشتي خلاق شكالا يا مثلا تجزئي خونك وزور زاري كابرا خوي بيني ولا خويا مارك فيو ياو هنجويني خواردوت يكسر كسي معبير بين الله والله ما دم مار فيو ياو جناب دو عين تشتري راسه تواني وابلي اي هنكينك كخواردويتي شي دي ابراك تو ياكت بو قلسكر بو طواوينا بلا خو ام خوات بلقي لسرا ويتشاود لسرا بلا عنده هو اعمالي صالحة هي تأسيد اللي انا بلقى لسرا او ياكت شي خواردو هنكين تخوارد اما هنكينك كشفاكي اللي لابي تنها دردك كبريك لدغك بوي بازدك اما زومتك دواما زانها نظر رحمة إخوان ليبي أولا كيشيا بولا قل كساني كخوب درو دجيرنوا بو أما هرهمي أم تفاصيلي باسي دي كما خزمتانا قوري خوال آستي جزء من النبوة عزيزان فرمي أنا بيغمري إخوان عليه الصلاة والسلام كاتك فرميتي لقيامة أمري بيكري كأني عقيدة بين شعيرتين وليس بفاعل أمري بيكري دو جودو قنم كابيك وناشتواني إمام ابن حجر فرميه وكاركي أوي أن الرؤيا خلق من الله الرؤيا دروس كلاوي خواي بروتك والصورتك معنوي ناسك كسي كاذب كاتك خود جرته بدرو دي أم صوريك الرؤينا دعوة أدخل صورة لم تقع حقيقة دي أم صوريك الرؤينا دعوة كفهو كذب على جنس النبوة دي أم دروية دكا بسر بيغمبر آياتي واتا تصرفك دكا كتصرفك هي خواي برولك بودا فرموه مليك آية مكلفني بويك خو خاتنا وميشكي بني آدم دي أم دي تصرفي إيشي أو مليك دكا لكاتيك الروينة دا واتا إيشي كبريتي لقيا عندني وحيك هي خواي برولك أم دي أو تصرفات دكا بوي خواي بروردقار الجزاء من جنس العمل لقيامتا أيوه دوشتي بيبكا بيك كتنها خوي أتواني بيكا دوشتي بيزينوكا توا واتتشون تو ادعاي بخوابون تكردو لبابتيكا أبين لقيامتا هستي بو عملي كتنها خواي بروردقاريك وليس بفائلة وجنات من اشتواق بوافنوه لأنه نازع الخالق في قدرته آتوا منازعي إيشي خواي كردو لشتيكا كتنها خواي بروردقاريك او ازانه مزار رحمت اخوان لیوی کشم بوله سر بابتی خو که من بدا خو دبینیم روشگاری امرو داله بروی ام زانسته کمیک بلاو خلکانک کیفی هم پیت یعنی پری پی بدن خلکانک خوی نبینی ولی با تحقیقی نو شتی که با باز که خود رو به کابرا پی مل طبعا شدنی کابرا بزنی تو درو بکردو بلام تفسیره که ایشی خواه رو دا بسر در کسی معبیر اگر بزنی أتواني هربزاني الرأس يجد نكر بخوة وكتها النبي وبلا ممثل فيه بداخة ومن بيستوم لم شرخي خوة معنا خلقي أهلي علم أو كارساتك تعوي دركي فلانا مع مصر فلانا كاز آيا خوزانا يا خوزانية خويكيان دروس كردوا كأوى منازعي الخالق في قدرته كما ابن حجر في الضرب حمد فايلي بزور ترسنا وحتى يكي كلو شيرو كان كابريا كادو عمري كل خطاب والله من بيني ما إني رأيت كأن الأرض أعشبت ثم أجدبت ثم أعشبت ثم أجدبت عمري كل خطاب فرمي تو بياويكي تؤمن ثم تكفر ثم تؤمن ثم تكفر ثم تموت كافر إيمان يعني تكافر بيت إيمان يعني تكافر بيت أي كابراء ترسلت والله اشتوى من بيني فرمي قضي الأمر الذي فيه تستفتي أنا ويأتي بخير وفعلا فنبه همان شهاز وشتري بويا مصفي قال تكردن بجوري خوبيني نكش يا بسوك زانيني زانان رضا رحمتي خوانا اللي بخصيانة تأستي وحيا وكا عندما كسي قالتبك بسي قالتبك بجيرانوا يا قالتبك بإيش وقدرتي خويت ديسان يكي كلو واقعاني كأقر سيري كي نوية بزور جار كاتك تفسيري شاك بو كسي كي نايمي فلام كتفسيري خراب لكي زودي بني اما إيشي خواي عادة إيشي خواي وكو زانان فزارت الدخان اللي بيها فرفا إن حسنت لم تأتي عجلة وأبطأت وإن قبحت لم تحتبس وأتت عجلة فرمي يا خواك خراب ولا بيتكاني زناي المقدس كلا سجنان السيوتية فرمي يا وياك خواك خراب زودة بلام كتشاق بدرنج سنة خبي يوسف كتشاق وشندين صار يبيش يا أبتيني رأيت أحد عشر كوكب بلام خواكاني ترك ديجري تو دلهم خراب وعادة النسيري بيشيني شاك فمي أنا فلان أشدر ويا حاول رجي بيشو هاش رجي بيشو مديك يم بيشو حتى يعقوب دلهم بإسرائيليات وإسرائيليات هاتو كخوي بيني با يوسفي كوري كا وكوشو أنا لك قريك دوري داب وبويا كاتي دلك ويستيان كوركي برن فرمي أخاف إي أكله الذئب شكال لخوي أبيني بي كما تمام مؤامريكي ومزور ويدا بلام حمد بخو بيني بي كبيا قاتوا شندين صالي بيشو هم يوسفيش خوي بهمان شواز أو خوي كبيني إني رأيت أحد عشر كوكبا خوش جندي صالي بيتش أو زارة دواء خوش يستانم أو جور تعبيراني من أمويد أماجكم كزانايان رضا رحمة إخوان اللي ببيشيني شاك اعتمادي أن لسر خو كردو حتى بو واقعي حاضر إما بو شريعة بو اعتمادي لسر ناكين خول بابتي تشريع بو اعتمادي لسرناكين لبروانا خوك هيجنية لبروانا كاملة شي إضافة يعني مثلا خو أبيني كشي ششتك هي لسنة بازنك رابي واجبات شي هي نوت رابي

كونية، او شتانيك اياتي كونية زور جار خوك عام بخلقه بلا مشتانيك شون اللي تايبته، واياتي كونينية خاصة بكسك اخوي. اياتي كونية وكو خسوف وكسوف وكو مطر وكو باران وتوفان ومان كابرايا كاد ولا عمري كل خطاب كإمام عمري كل خطاب يستي بك بقاضي بوشام وحتى بريقا جاروي دو اي قرايه ودو اي امام عمر بن بشي قرايته ولا قربان الاخوابين يوم ان الشمس والقمر يقتتلان شخور ومان يقتتلان شر ذاك البيك واستير كان هندي كان لقى القمر وهندي كان لقى الشمس عمر فرمي رضا احمد اخوه اللي بيه فمع ايه ما كنت تلقى الكام انا او برسياره زو ضروره خوش اسلام كسي معبير بيك واتشي واتكسي معبير ببرسي لتوابي خواكي كاتي خريت بودي جريتوا يتر بله تواب هر اوند بو هیتر نبو بوله برو زور جار کابرا پیت بس پی وای هر اوند ضرور بوی بو توی باسک یا اترسی بینما رنگ او ترسی او خوش بی خوکا خوش یا رنگ او ترسی او خوکا آسان کاتو یا او کچون بلی قازان جی لو ترسا بی که او نی بوی امام عمر رضا رحمتی خواهی لی بی کابرا تواب هر او نی باسک فرمی فمع ایه ما کنس اگل کام یا نام فرمی والله منیش لگل قمران فرمي دب أخوانا بإيش انطلق لا تعملوا لي عملا أبدا بأي أو آياتي خندوك فرمي فما حونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة حتى علينا مكابرة أقل أهل شام أبو الروج السفين حتى لقل في القيبة غياب جاء خوش ريستان أوي ما بسنا أم تعارضيك الزور جار لكسي معبرايات بردمي يا إشكال لخواد روسبيل لبر خدي وحيا كنية يا مناكري كسي معبير يا كسي خوبينر هلاك يا بهلاي جريتو يا مباغني اخوي يا معبيره كساغنيه طعم بدي لاصلي هدفك كابراك حتى حجاجي كل يسوي ثقب لخويا بيني بوي دو جاريه لحور العين اسماء معتونة اخواره حجاج يكي كاني بيني بوي وكوتشون عليك كاني قلتو تغسل يجبروا اسمان شو كأم خوان قرأوا وإمام ابن سيرين رضا رحمة إخوائي لبي فرموي دو فتنة رؤدات حجاج يدرك أحدهم يا يدرك أحدهم بيك أنا قاعد ولا يدرك الأخرى بيتري الناقد فعلا وابو حجاج بفتني ابن الأشعث قشت بلا بفتني ابن المهلب نقشت ولا بكل يوم يسوك جسيك أما قلت له خد برسي باشي ابن سيرين بواي فرم زين بواي فرموه سيركا ابن سيرين أما دو رمزي جاواز جاري يا أخو كسيك تفسيري كاد يا بوتي جريته دو رمزي جياواز جارية لقل حور العين نا جياواز جارية دسي ببرا باشا أمجا حور العين كوشون اللي مقصورات في الخيام هي شوازك دسي بو نبرا ناكريتو دو رمزي جياواز لا يكاتا لخويكا بن رابي تو تشي ديبكي تو يقمع نايبوكي بويا إمامي ابن سيرين نظار رحمتي خواهي لبي كردي با دو فتنة بوشي دو فتنة لبرو شي جاريه هاو بجار حوركي لابر جارية كجي شقي لفظي جارية بظلم مستم شكال لجارية لفظي جوري داري هناك بيتي لظلم مستم دعي وفرموي والله أما فتنة فتنة وشتاية تبردست يكي أنا بيني ويتريان نادي برسيارك لإمام ابن السيدين رضا رحمة خايلة بيك عفرتك بنيوتي مثلا لخوياك كشكي وتوه كشكي كلا بيش خوي وفاتي كلو بي وتوه كسم اوه تششتيا كتبيني وخير كشكي وتوتي والله دايك عليك بالجوز مقسميه بين المساكين شو الجوز جوز وباج وانا هموي تابشك بسر مساكين الله كبو ابن السيدين جراوي ما ابن السيدين زار رحمة خوي لبزاني عادتي خواي باب خلقو بين رابط تاخد وسابي حملي نكي تسخل يعني من خويك بين بتو يا كم جار بس يجي زي رمزي خميتي اي انا اوجد اي شيء بكسي فمي ام افرتا مالك يزوري شاردو تو ما بشي بيبخشي على دعوك بافرتك انا وافرتك استغفر الله العظيم والله يوا ان عندي لكنز دفنته ايام الطاعون لزمني طاعون ومن كوم ملك كنز لا تاسي باش نكتب دواتم بشي او بس نخش يستعمل أم شرح أم حديث أبو أم نسي حديثك زانا رضا رحمة إخوان فرمي عن الرؤيا شيا الرؤيا بشيك لتي رؤيا بشيك لوحي كاتيك دلي رؤيا بشيك لوحي أقاداني

0: رأي كسي معبير جوري تعبيري رؤياكش أمس يشتا أمس يشتا جاري واهي وهذا كاد رؤياك لبتشاي منو توانا يتجي نافي دوانا بي رؤيانا يتجي اشتغي زوزر رخوش ريستان خلق تعنا دالوي كالرؤيا بشيك لوحيا لخونا يتجي برام هاتو يتجي بس او معنى انا هاتو يتجي كتو كردو اينا او معنى ايك اخوي يتي هر هاتو يتجي بو اخوي بردقار كاتي فرميتي قد صدقت الرؤيا ني فرموت التعبير فرميتي صدقت الرؤيا يا فلان يا بيغمري قال لقد صدق الله حمو يا فرمي رؤيا يا الرؤيا تعبيرك بتصديقنا ونبردو اخوي بردقار لكاتيك تعبيرك اشككراو بيغمرانك بس اخوي بردقار تصديقي الرؤيا كي كدو بولا بنو خوك هرية جي يعني جناب الخوي بو من يريتو من تعبيرك بو دا كم غلط دردتي ناكري أما بكيت بالقلة سروي بشك ميلا في خبراتي بشك وابو درنشو نابرامو هل هاتو تجي أخوي أبينيوتي بس أو تعبيري من كردو من هاتو تجي أما يك دو آيا أو كسر رازقويتا أو مبشراتي في توابية تجي أخوي يان آستي أويا أو مبشراتي في درابي لكاتي كان لبر أو بوك فلانا شدناك عني كردو كامرانا هاتو تجي إخوي بروردقار كومالي لو مجداني ببي خبري خايدا وعليه الصلاة والسلام مسألة ويك أفلان وفلان وفلان عمل بكل آخرة ستدخلون المسجد الحرام إن شاء الله دي أم عملاني كثير من إخوة عليه الصلاة والسلام حمي كردو وحيب وصحابة كان يشبه أن أخرجوا للصبح خدي باب الأمدو أي هرشون الرؤيا كجي درشون لأول خاتي ويا أو عملاني إخوة أمري بكر حمي كرد جنابد كخوية كتبيني و مجدية كتبيدرا و يا تأثير نظارتي كتبيدرا ولا سروي كنيكي آية أو عملان ورمزاني لآقادار كردنو لأعمال كردو تتاوي وقو بيتجي بيغمران على نبينا عليه الصلاة والسلام همو يجيب جيك راو بيها تتجي جناب جيب جينك إنها يتجي كاتب بيوست بخوته نك خبرك نك أحاديثك وبخواي بروردقار بأحاديثنا يودل القرآن خدي وحيك جوري وحيك رود دا بلام كسي خوبينا كسي تفسير كد شروط مرجكاني جوري لك دانو هل سنغاندني جياواز او اكري حليتابي اكري خلط بي اوش بيوزني با اصلي وحيك ولبرو ناكري خو لو بشدا برني كبي غمري خو عليه الصلاة والسلام فريد جزء من النبوة جنابت بي اوك دالي جزء من النبوة بلي لسر رقي مجازني براك مجاز كاتك اجي بولاي مجاز كحقيقة احتمالنا اصلا لم بابتا هيتشتك احتمالناكا أو حقيقة النبي قبل جزء كلام نبوة بنقول نزور موت وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: جزاك الله خير مامصاي عزيز مان بجداباني بريز شاوراني مامصا خوي فرمي برسال ولا مدامو بلان بكورتي تاوكو دو سيوحو دقية ساتوين تاوكو دو شل دقة تاوكو دو پنجا دقة ولا مرقين إن شاء الله پس در قانون دامن تاوکاتا با لوز جادر کاتی ما مسانه گریم انشالله.
2: السلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات.
2: مشکر خیر و سلام تان که. قربان ولای مسیره کن و یشته آوانه آرونه لام که ولایمی این مظلی معنای خونه کبوی کم عابیده. حاضر. دلمون میی بنسی که باستان کد. آفرده که کم نالکی بحری خواهد بود. كتلبكي بالين تعبيري كده وكسكر المجلس كابو معناه بدنا كلي كده والله ما قريب من سيدين بوابه نمونا كسكابو بعالم جاك توزع مهمة زيادة لسبب بارك الله
0: ناخد شيء سكاب من حديثي بغمي قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا لأول عابر يا فرم الرؤيا على رجلي طائر حديث كهم ليش نادك عليك يا رب مجموع طرق أما أنا هم يكو أثري صحيح جبيني أتوني بك بيك لو أصول ثابت عنك لتعبيري رؤيا هي بلام بشرتي خوي كاتك دلين رؤيا أولي عابرة واتك خلق دبيني نابب سيبولا يدو سيما مصابق تعبير كان يكم تعبير شونا عادة احتمالي الروداني أو تعبير لهمي زيادنا الرؤيا لأولي عابر واتك يكم تعبير كر لخوا احتمالي روداني أو لهمي زيادنا هندق لزانانا فرمونا خير هر هي أوا هي ترنية بويا يوسف فرميتي قضي خلاص أما آخر تفسيره بالشيني إمام عمري فرميتي ابن سيريني فرميتي رجع كان بريو دواي تفسيره كانت شيء أخي بك هرمي بو كابرا عابري تيد الزكوت وبسي با بس زاني أنا ما دم يكم كسهات وخوجي بوي تفسيره هالأوي بويا يكم كتعبير بكات رؤياك أو تعبيري أو ديتجي بمرجو شرطي خوي طواو لي زانبيت هنا استفيون بلي باشا لقصي أبو بكر صديقة كاكاوكي جامع أبو بكر صديق فرمي بام التفسير كم تفسيره كشي كردو آية ويكا تفسيره كي كرخو أول عابير في غمري خو عليه الصلاة والسلام فرمي أصبت بعضا وأخطأت بعضا هندي كد راس كردو هندي كد نت بيكا أول عابير وأخرانين أول عابير كبي بيكي أول عابير كهمو شرطو مرجكاني خو كلو كاتا أبو بكر الصديق يشتهد طواو لتعبيري الرؤيا نقشت أو أصليك في غمري خو عليه الصلاة والسلام فيري كدو دواي أول بشندين شي روكي تر لبيني أبو بكر الصديق رضا رحمتي خوالي لما فيري شي وفيري تفسيري خو كاسيك عابير بيب أبي عالم بيب تعبير الرؤيا بمعنى كلمة أما العاني تلباتيا يعني العاني فيربوني الرموزة وكو أبو بكر الصديق أصلت بعضا وأخطأت بعضا وكو يكي شرط مرجكاني تيانا بي يعني وكو كاسيك صادق نبي وكو كاسيك مسلم نبي وكو أضغاف أحلامك كوتيان أول عابير يجبون أو أكرين يتج
2: جزاك الله خيرا قربان جاء
3: نعم سيدنا سلام عليكم
0: السلام ورحمة الله وبركاته
3: خوای گرسه و سلامتی که انشالله ما مسیح ملا پرسیار زحمت نبی کاتی که ما الان بون منا خو یک درو بون نو کسی که خو کب بو یکم یک درویه بو یکم عابره ای یک دانوی چیه یعنی سبون ما مسیح من مفهومی یک دانوی اگر حساب کن مثلا جمیری خو که بینی لذت اقرار لسر معنای کی او آبیت یک درو او آبیت یک دانوی خو نیا بون منا مقام خو که بینم یعنی کسی که چند سری بون منا رمزي خوا كان بون منا لجوجل بشويك عام إسهاية يان لكتباته كاتك معناه كبين بيم وابي أم خوا جاي أم بيوابونا أو بيت اللي يقدانو يخوت يان إلا إقرار كذني بدمه زاك الله خير توزر لسر تعبير كاكر توزر كنوز هذي زاك الله خير ما بس
0: براغي ركوا خير ربط بارزي أول عابير أول عابير مسبي أول عابير كتعبيري كات تفسيري كات ایتر اگر خوی جیبید هر اوش داره چی اول عابیری پیدا اوتید باید باو شرطو مرجانی که لتعبیری رویای حاتو که دلنی هم امسان باسی کردو بلا داتو من هم امر رون ترکم او شرطو مرجانی که دلیم کسی کاتی که تعبیری کردو اول عابیر بو شرطو مرجانی تواو درچو هی اوه هی ترنیه باید امام ابن سیری نظر رحمتی خواهی لیبلی اول عابیر که پیش خوی که تفسیری کردو تی بابن تامو تاشته ترمو بوي عادة بيوستا بزاري همو خلق همو خلق معناه دور نزيكي هي وكل بيني عايشو في غمري خوي عليه الصلاة والسلام الحديثك رويدابك ومعناه كي دوري أبجار ومعناه كي نزيكي أبجار همو خلق معناه دور نزيكي هي مجملة زور بي زوري خواكان زور بي زوري خواكان انتواني بو عبارة بيلي معناه دور نزيكي هي كسك كمعناه كي عام ترحل أبجار يعني كسك فرعوان بيركاتو دور بیرنا کاتو هی دور بیرا که تو اقلی تسکلی استایا فراوان بیرنا کاتو بپی واقع ناجوله تو ام کس ام تعبیر دکات رمز دورا که حالا بجیره و حتی دای گرنده که خلاص او خوی که بسر قاچی چوله که بوی هنائی و دای نو کردی بواقع او غیبیاته هنائی تطبیقی کرد بسر ام حدثه ام حدثه مادم ام خوا احتمالی ام ایتیاه کاراش شرط مرجی تعبیری تیاه خوا کش رموز کانی اگریتا ولا قبل اما كاتي كبوتو او ترينا مصطفى لانا كس تعبيري كلو بوفلانا خو دبيني دقري اوشتي او توتي الراستا مسو تعبيري كبدوي تعبيري الا اللهم غلطي كتابي بيني كغلطكي لأستي كابينة واني بيني بو حديثك براقي وراكم زانا انا فرمون نكهي كتابي لسروي الرؤيا لأولي عابد لقلب حديث اباسكرا اويك وكشون علي شتيك كبسر خاشي شولكو نميني زوز وكويت اخوارو رمزي خيش آوايا بعاسمان ومعلقة غيبياتا اللي قل من تعبير مكر رمزك مخصصر واقع وكوشون قاتشي كوترو وقاتشي شولكو بالم دوشتك بيت اخوارو يكسر ناكي يتسر زوي با دي من هاتم يكم تفسير او رمزا در هنا وخصمسر زوي خلاص ابو هايكي كبيرج من تشوبه بال اوچه بزواتر هنا بيتي بلا من مادم يكم كذبوم لويك تعبير كم كد بشرط المرجع كانوا احتمالي او رمز شي مبادو رشبه اول عابير ازاوي ابن سيرين وتلبقي فرمي او جي تي اي اما جي تي اي بلا اما من نزيك تلو زواتر بلا او رمز كي كم كز هنا يدايقر لأسما سرقاتي كوتر دايقر تو يب عرز بو يزانا انا فرمو بيغمري خوة عليه الصلاة والسلام او تشبيهي كردوا لبر خاتر يوي سريعة السقوط مكو هنا فرمي إمامي من ناوي رضا رحمة خوالي بالنهاية فرمي يريد أنها سريعة السقوط فرمي سيبيوية زور زوكوية أخوة كما أن الطير لا يستقر غالبا فكيف يكون ما على رجله؟ على بوش شواز وكون نسر رجلي كنمن الزوز وكيت اخواره وهمان شواز افهم خويش كيك دايقت اتروخس اخواره جاري كتر احتمال لا كريب بشرتي بمعناه خوي تعبيري كده.
1: جزاك الله خير. ما مصابرم بس بشكر بويا وتنازل.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الزور سفاز بام ساقيان بوم در فتا جزاكم الله خيرا. قربان جناب باس يود كل كفرموتان اگر رائي كمكورتي هبو لخونك يا كلا قيرانا بخونك يان معبير كامل نبو لتعبيرك يا وحيك وخوية جيه اما تشون لقل اول عابرة اگر بكريت انسجامك رون كدنو يقلنو بارو بديتي خواه خير بنسي اخوة
0: آخر أول عابر نيه ناوة تجي أوريك رجيك قلويك أصنو بالقيبو أمجلسة أول عابر بشرت مرجي خوي داي نيه ناوة نيه ناوة تخوار داي نقرتو مادم داي نقرتو هرماوة بس هرنامي نيتو هر إلا يتخوار آيا قاسي كوتر هبي ششتيكي بيوه يا قاسي بالدنا يسفي ويتي ماوة يقرر بس كي داي أقري أما خويك وحيك أقا دارك نويك خواي قرر بمزلامي داو ام پیاوا گر عقل بخم خوری خوی بی با چاک بی با خرابی اچه با دوی معبیری که اگر ری که پیاوی چاک باشتی که هم بینیو بون تفسیر شرط و مرجکانی خوی تیاوی کسی که بوی تفسیر که الحمدلله نا دانه یی داو هر اکوی تخوارو هر اکوی تخوارو رو ادا بلام کابرا پی نازان چند جار ایم خو من بینیو و کچون لگیو من داو تو لعنی دا اشتیگ روی داو اصلا یوسف علیه السلام تعبيري رؤيا كي بوكر فرميسي إني رأيت أحد عشر كوكبا حيث نود لبداية يوسف دعوة كالرؤيد أحدثك فرمي يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا والله يتواب والله أنه كأتاك تعبيركي يعني هبيو لا تقصص رؤيا خباشا قرأ لي جا أخو يعقوب تفسيركي بينوتوا يعقوب مش بين الله بخو يوسف نيتواني رمزي فكي رمزي كا اقرا لينا خير من الله اي بو لدو ايانيتو اي بو زماني كابيني ميتي هاتو تزوتتي اها ها اما
4: تأويلي خوك
0: تأويلي خوك وكاتا شردني يا غونة دا هر رؤد هاتش كاس خو بيني إلا هر خو رؤد هيش خلقني بشر بي بيني قابلي رودان بيت او قصة زور زرورة خو ابيني اقر امو امبكي رؤدا اقر امو مناكي رونادا وكوشون وحي واي وحي ببيغمري خواه وتراوة لئن أشركت ليحبطن عملك أي باشا إحباطي أما وحي وحيني وحي إحباطي عملي ببيغمري خواه عليه الصلاة والسلام روي داوة نخير أكرم لي وحي روينا داوة نها برا شرتكك خواه داينا وأويك إشراك بذا ببيغمري خواه عليه الصلاة والسلام أو جاء إحباطي عمل روي داوة داي إحباطي عمل روينا داوة نلبرخاتي وحينا توتزي لبرخاتي وي او عقوبيك اخوي غير داينا ولا سريل بخاتري تاوانك او نيكتو وحج وخبج وايا شرتي لا قلاي هيج خويغنيه هيج مروه بيبي الا رؤدا اخو بلا ابيتي ممكن الوقوع ببشرت مرتك جابوي تعبيرك يا ابو تعبيرك شو مو تعبيرك يا ابو تعبيرك بوي تعبيرك اخويا زاني او مسلك يا اخو خوك يا مالين وحيه ناكري وحي غيبيات بالفلكية والنكري شون ناكري شون أكري بغيبيات وحي لكاتيك وجوديني العالمي ملكوت إلا دبي بلام مسألة كوي آية ممكن الوقوع شرط مرجع كان فيه وتراو فلانا كيس أقر فلانا شدكي يا بكابرا وتراو مثلا زور لزانا أمبروسيني بيشيني شاكر زور فلكي خوان لبي هميشا كاتيك تفسيريكي خليان كردوه ترسناك بي كان والله أقر أموابي أموليه وتيانا والله أجر خواك الرازبي يا متى أوليت الوامان وتيانا أجر أما بمشي وازبي يا أجر أما بمني ها ابن سيرين فرمي أجر بما يا أمكر أبو بعالم إخو هي ابن سيرين جراس إخو ابن سيرين وكم تلبكي مخالفني بو أو ابن سيرين فرمي أجر بما يا إنما أكره تبلي أمنها تتجنى هم بابا تكاني وحي آواي خيش همي يا ابراهيم.
5: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: ما مصايا انسان قاعدك خونك ابينه دواي بونمونه دواي صالك يتجي بلام ام ام ام شرط مرجانيت يعني قاعدك ام شرط مرجانيت يتجي او قاعده خونك رؤادات تعبيري خونك رؤادات
6: والله ابراك من تينا قشط بلان او قرما بس تي اويه اول بابك بابي زانان افرمون ايه سيارك كان لبيني زانان افرمون سيارك الين الين ايه اقر رؤيا تعبير نكريه اكرر ديار ندى لنا زانان مش تمر هي بلان قولي دروس كمن هي مصواب اكري غلط بس من قولي زانان بي دروس رزا رحمتي خويا النبي كألين ممكن نية رؤيا نيتجن شكو ممكن نية غيبيات بيو خو بريتي بي لوحي ووحش بريتي بي لعالمي غيبيات وملكوت السماوات شتي كتابي كنكري بي إلا هد بو يزانا رضا ورحمة إخوائي اللي بي حتى إمامي بخاري إمامي بخاري رضا ورحمة إخوائي اللي بي بابي كي كردو توا باب من لم يرى الرؤيا لأول عامل إذا لم يصب وحتى إمامي ابن قتيبة رحمة إخوائي لبفره ونحن نقول إن هذا الكلام خرج مخرج كلام العرب هم يقولون الشيء إذا لم يستقروا على رجل طائل دعي دين تفاصيلك زور دين النسر أو بابتا كلكاتك إن شاء الله دين قولي الراجح وقولي مخالفين وقولي هد قولك دينين وقولي صوابش دينين بوشي أو دبير بكري بقولي الراجح كما دم رؤيا الوحية إلا دبير بيتجي إتر تو بزاني يعني زاني مثلا كأوي بتو تعبير كلا أو أين هر خوي رؤى دا يتشرني أوي كتولو ميشتاي أول بي أكري تو خوي كتبو كرا بي وخو تفسيري كتردي بي غلط بي ما عدم تو خو تفسيري كردو بشاكي بلي ولا أما وحي ودنا وانية برعيم وما نوت يما دلين خوي تعبير كلا بتعبيري صحيح رمزكاني وخوي ببيكي دلنيا بدي تجي بلام أقر نها تجي ننا بلوي وحيني أو هل يتجي با هر اصلا هر تعبير جنك اوقصك ومن با هر تعبير جنك لنك بس قدر فيه هر با نكري اصلا هر يتجي بروي ممكن يا وحي لغيبيات بيه غيبياتيش ممكن وقوعنا الا عربي هو
5: زر باشا خواهي قرر فاداشت باتو ما مساقيم والا امتنام مساقيم اللي ابو حت نجي خونكا بيوندي بو هيك من يسا خونكا بينام بلا شرط ومرجكم تيانيكا او خونة بيتجي ام خونه کاتی یتجه که من شرط و مرجع کم تیاب یتجه او کات خونه که یتجه یا خود اگر تو
6: او کات او معنا یتجه او برسیار جوان او کات او معنا یتجه اگر شرط و مرجع کی تیاب که کاری عابیر کردیتی اینا اگر خوا که شرط و مرجع کی تیانه بی هر یتجه بس او اینا یتجه او معنا ک عابیر که کردیتی بوزانان فرمون ليس المعنى ان كل من عبرها وقعت على ما عبر فانو شرني هسك سي تعبيري خوكا رؤدال سر او شوازي ككردويتي زانانا فمنا يتجي بس يبيني خوكا نا يتجي وحيكا نا يتجي وحي هار يتجي بلا امتو خود بيني وما بيوي ياوي من الام شاي بيزلي يعني فقيرك يا خود بيني وبا هنجين ومن الام بشلاة شاكري يا كابلاء هاد ولا ابن سيرين اخوشيك يهبو امسر او سري دنيا قرار تفسيري امبينا وهاد ديان ولا قربان بيانو توم شفاء وكفيلة ولا فيمو زيتون شون فرمي خواهي قورة فرميتي لا شقية دي ولا غربي زيتوني خواهي شاقنا شاقو يكسر اما اقر فرزا من شتيكي وابلا بزلام يكوا درنسي معناي نيه وحيا كي درنسوا درنسوا بس او درنسوا كمن وتوما بيزانا انا فرمون ليس المعنى ان كل من عبرها وقعت لها ما عبر ولكن اذا كان العابر الاول اويكي يكم تفسيري كردو عالما بشروط العبارة عالم به بشرت كاني تعبير فاجتهد وأدى شرائطها ووفق للصواب أفرمي الشرط كاني كرد به اجتهادي كرد به وبطوايبي بيكيه فهي واقعة أو الرؤدة بس الرؤدة على ما قال لسان أوشتيك وتويتي دون غيره نكشتيت واتكسك أقر شرط مرزكي تيابو سير رؤدة قسكك خوي كرد بيتي أقر شرط مرزكي تيانبو قسكك خوي كرد بيتي الرينادة أي خوك الرواد وحيه ممكن يرواد ممكن يعيش بشري لا سرزي بصالح وطالح خوبيني رونده بلاك في غمي اخو عليه الصلاه والسلام اصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا كابراك بشارتك بلا تعبيرك جواني بيدراوه معناه او خويك هي اوا صدق رؤياك كاشف الجنسي وحيه او رواد نكهب خليك أوجيا كانوا نعم ما مساء أي باش تشيبني لو يكفرني أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا ألين أو رؤيا يعني كرؤيا حسنية مسرتا وتب رؤياك أبي نبوتك حسنة به صالحة به رؤياي شاق به كشو أو جنسة وكناوي جنسي وحية إيتر تعبير كريا ما هالرؤدا أويك هيا أما تشكاتي أوي عابيرك وتويتي أو درجة كانت شرط مرجبية أقر تيين أبو شرط مرجبية هي عابيرك الرؤنا دا بلام خواهوك أبو خوي بو شوازي كخوي هيتي الرؤدا قلت إيشي عابير قياندنا هر وقت چون ایشی انبیا علی نبی علی صلوات و سلام گیاندنه بو یک شده بیزان بران یسا هندوسی کان بتوای مذایب کان هندوسی قرات یم بپی خبرانی بو نور علم پیغمبران قرات یم مخواهی لو پیشش مثلا پیغمبران آیا پیغمبران دین شتیک مان پی دلن یم عقل مان ایگریان اگر شتیک مان پی بلن بعقل بی گینه ایت پیغمبر مان بوسی خو مان گینه اگر عقل بی اگر اشتیک من پیالن با عقل نایگینی او لیتی نگین، یکی که کشتیک من پیالیم لیتی نگین، عقل من نیب ریشان شی. کات پیغمبر اشتیک من پیالن که ما عاجزی لی، کات خواهی گروج و تکلیف ل بشر نه. قسکیان و کو آوا ظاهری بینی منطقیه. ملام جواب کی؟ که دادیت و دزانی شن کافی قسکیان. ولی کاک پیغمبران بو آوانهاتون بمحالات العقول، هاتون بمحارات العقول، نهاتون عقل. شيلي يمكن دستوسان كم لغيبيات هاتون عقل توشي شي كان توشي شوكا تهر أبي إلا وبالله بقي بجهنم وبهش ما غيبيات يا كهي بلان بعقلي خود ما يجيتي بيجي جيتي أنا وش بس بزاني هي ونية ناتواني توابي بيبي بحقيقتي خوش ونيتي دروس بون إيشي بيغمران هاتون محارات عقل توشي شوكك نجم حالات توشي شوك تكا واتشي واتكو ملاشد كتو ناتواني بعلم بي بقي او بود نزيكا كاتو اما ايشي بيغمبران على ربنا عليه الصلاة والسلام نكشتيا كت بيغمبران كتو ممكن نبي بيزاني اقلي خواي قورا اقلي بشري وادروس كبيرك جانبه نقال تحقيقا نا بلان بيغمبران ايشان شيا مدهيكي زمني كتو شصفتا صالصي ام همو معلوماتك آدم شون بو كون شون بو ام همو پیغمبرانو بهشتو جهنم ام همو غيبيات لقرآن يعني طوي پیغمبران بمدهيك زمني كم ام همو معلوماتان وتوا اما فلاسفة كان الان اما بوية هر تخني خوان آكين بشي كان هر وتوان الان في ثاغورس الان ريقا كان او اندزور المكانش او اندزور دوري موداي اما عالمي ملكوت او ندوره هر باسينك ايش كرسي بلي غلط او راسك ابو خوي بلان من خواه پیغمبری که ناردو علیه الصلاة والسلام همه رگ دوری بون زیکر دومتو لگل عقلش ما اگونجیه اما پیدو تری محارا توشی شکتا که ام هموش تغیبیاتا تو نتتوانی بس پیغمبران بدوسی کلیمه لقرآن خواهی گورو بی باس کدویسیه واتش تکا هر هیه بس او بون زیکر تکا انما وحیه کش هر هیه بس کابرای عابیر هاتو بوی شکر دوی بوی خصوصا تبردم و تو دی والای قربان اعم خوله ولا يخوله ولا مه وتهر دبيسي هر دبي وكوشون بيغمبرانش على نبينا عليه الصلاة والسلام أقر يمال يمان نبي استايا هرم عالمي ملك وتهبو غيبياتش بهمان شواس وحيش بهمان شواس رام إيشي عابد شون بيغمبران على نبينا عليه الصلاة والسلام محاراتي أقولك النجم حالات عابد جوية اشتكت بون الزيكا كات بيطلي حتى ثكت بيطلي تعقادات
5: خواهی گرفت فداش شود تو ماموسا گیان
1: انشاءالله بلا ماموسا خون که بینی کم ها با باسی اکی پرسیاری هنگ لآماده بوانیشه لسر او هوی که او تو اگر کسی که تینو پرداخی آیوش بخواته و خیوش ببینی لخواه ببینی آو خواته و بانمونه الا هر معنی ای او کاتا ای بشی حدیث نفس چی لیکی ماموسا
6: رحمتی خوالی حدیث نفس زان آم رضا رحمتی خوالی به افرمون کسی طبعاً أخويا كردو بس شوارنا نوعك لونه عنا وياك كابرة أو هواجساني كلا رشجارة هي تبردني أما أتواني بيبليتو أمرشيد كردو بوي معناكي ماشة توبينالي أمرتو تيني تبوكو كابرة هتلاقي زانا بيوتي كربان أمي خوبين ما بيخملي خالي صلاة وسلام فرموي برو رجع بروجو با إيوارا ملح بخو كابرة فعلا وايد شو كردو عيشو خوبين ما آو كأخله أنتو نجيز نشتيني براجو جوي هر ملح خو او نخو بعد السلام خوهم با او بيني علي اقل شون او تونيت اي پیغمبر اخوة او تونيت پیغمبر اخوة بيت عليه الصلاة والسلام خوهم با پیغمبر اخوة بيني صلى الله عليه وسلم أما حديث نفسه أما حديث نفسه بلام حديث نفسه منو تناكري هميشة بيد وابي باطلة ناكري هميشة ما دم كابرا للرجقارة شير ريداوة بيكي بواقع لسري.
7: السلام عليكم.
6: السلام عليكم الله يبارك.
7: باش يوم صيّن
6: الله وكذركم
7: الله يجزي خيرا ما وصل أسألو قصي ابن سيرين رحمة إخوائي لأبيك طلبك خويك تعبير كردوا من برسيارك مودلوزو يعني أكري خويك مثلا شن تعبيريكي هبت
6: بيقمان بالعكس كم خو هي شن تعبيريكي هبت
7: يعني بشاكو بخرابيش
6: بشاكو بخرابيش
7: ها يعني اگر مثلا کسی خواب بینید او معبیری بویلی گذاشته مثلا دوای معبیری چیتر بویلی گذاشته مثلا او معبیری تریان باشتر لیکیده هر بوی یکم که وکو جناب فرمی حدیث
6: اگر رمزگانی تیابه و تم اگر دور و نزیک بی یکی از دور کالب جری یکی از نزیک کالب جری یکی از آوا حالب جری کدوره
7: منیش ولاس مواری
6: مادم كي شكل بيني دورو مزيكيا انك الراس ونا الراس فعلا اول عابيد
7: بس ياك شتيتر ما وصا او معبيرك ليك خبق ليك اداته مثلا هيا اتواني مثلا صد لصد يقين بابا وكسك او تعبيرك يديان اشتكى فقط ظنية
6: اقر نا خو ظنيني ابرشي اول شي كيكلوش تانيك
7: بس تعبيرك يا ما وصا
6: تعبير كسي معبير اقر بحق شو بيت المرحله تعبيره احتمال لا صار ظنيناك قضي الامر خلاص هروي الا هروي
7: يعني يقينا
6: عمر فرميتي ما جا طايك عمر فرميتي يا رحمه خويا لبي ابن سيرين فرميتي لفيشوا يوسف فرميتي شندين بيشيني شاغ رحمه خويا لبي استقام بتعبيرك كردو فرمي يعني كسي معبير اكريت السر خوي تا شان السيقي بأصلي بابتك هي السيقي بيبي أخي جابها من طايق نعمل إسا أزام توليج أوه الرق بابيك دورو درجة آية تعبير ظنية يا قطعية كسي معبير جورة نوع تعبيري هي ألي شان أماجي كتاب الله أعلم أمي كوتي الله أعلم أمي بمشي وازيها احتمال هي واية أما ديارة كابرا بالرمزكاني وكشون الله بحكمي ويكابراك خوكي ليلا أساقر سيدكي حجاج دوخة ليلي بي دوخة ومتضاد بيكو جاري وحرومي نايكري بيكو تو أما بيني نبردسي منو تنازعي شون ليكي بي بوي حتى ابن سيدين اش كيشي بولا قلي يعني شدين شي بكي واهيك الخواكو تبردم يعني كيشي بولا قلي لطف كيشي او مايكي خود اخي بريك كاسكا كيشي هي لوي كتشيبكا كيشي هي لوي كشون تعبير بكالا كاتيكا عشان اماجي كيتياي بلام ديت يكي كيكو ابن سيرين سيقي بأي شكي خويتي حجاج حور العنا انكري حجاج جاري انكري كجورة ظلمة اما ابن سيرين ايكابا يقيني ياتا بردسي على دوفي دنيكا نبينيكا نبي على حوض روجة على نور روجة على بانزر روجي ترى لمردن اما هر همي بتقسيماتي هنا تسر واقع عم جورك كاورا الرمزة كان بيني رك أفرم قضي الأمر بلا من يكبو مهيني هل أمن بو بينا من أقرمشي لو كون نبيستي بلا والله كاكا الله أعلم أمي أما من ناتوان من أو يقين دبا ميكا بيشين دا يعني جورة تعبير هي كابراي معبير نقو بلا كردين سويني لسار أخوة فعلا ريدا وفعلا ما هو كابراي شارد بلا من نوعي ترهين لبرو بيامالي هميشة آيا قطعين أو الرقبابي كترو وجه كتير إن شاء الله الآن ده بس يكين آية تعشنا تعبيرها كان قطعية وتعشنا ظني طبعاً من لقل تعبير ظني يعني كظلم قطعي ما وصفيوني قطعي الحدوث به قطعي التعبير جاء لقل قطعي الحدوث أولا كانت كتير إن شاء الله روني يكينه جاء أو كانت في مرة جروابي هش تعبيري كي أكسر رودع نأواني أو هربيت بتشيريك يدور ليش أو بحث تاوك برام
1: جزاك الله خير
6: يا عزيز
1: یا ما هیچ تکون نمی‌آورم راستی که کاتیش تا او بپیم ما به جنابش تنظور هیل اکن هیچ تکون بنم او کوتاه ولامت کوتاه.
6: کوتاه. پس نمازی که فردا تنگ است لارو خدمت خاطر.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله على نعمة الإسلام وفضلنا على العالمين بكلمة التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. إيمان داران بيسراني دنجي إسلام مسلماناني برز خشكاني قدر قران براني رول أخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طوابي سباس بان لبو خداي پردگارا كخواي پردگار بفضلي خوي بمنتي خوي توشي أو خير پيروزو مباركي كدين كالأمري دینکی او تیب گینو و شهیه من ببتور بو ایمان و اسلام و بو او برنامانا تواوی سپاس لناخی دل من و سپاس بو خواتر بر لسر او ایمان و او اسلام و او تقوى او عملانا دارکم لخواتر برش خبولی کردو و وری گردو. اللهم امین. لسی روکا و سی فیرد بین با تی روکا چی دیکش بکینا دست پیچی برنامه کمان تاوکو درسو عبارو پندو امشگاری کنی لیول بگرین. دلی دو کرکار لکاتی کار کردن دا ایش دکن لکاتی ایش کردنو کار کردن دا گوهرک دبین نوا الماسک دبین نوا کاتی که الماسک دبین نوا دو کرکار پیکو دین لی زیرنگری شار بزیرنگری شار پشانده دن زیرنگری شار پیان دلیتن دلکا که والله راستی تان پی بریم او الماسیانا او الماسی زور زور گرم بهایا. اگر همو زیرین او دوکانه که موسره و توسامن و ملک و املاکی خومتان همو پی بدم امن قیمتی او زیرم تواب نکردیا. او دوکه کاریه جن باشا ادی حل حل اویا بچن لای ملی چی ولات سرو چی ولات پادشای ولات الا اگر او بتوانی او الماستان لی بکری پادشای ولات سرو چی ولات. او دوکه کاریش باره دکون لبو لای پادشای ولاتو لبو لای قصری ملیکایتیو دست نجوری که او الماسکی با ملیک پشانده دن ملیک چیش خادی مکانی خوی یعن خبیرکانی خوی دینیت تماشاده کن فعلا او الماسا لو الماسا گرام به های نادیرانه که وال دنیا دن نمونه زور زور کما برین ملیک چیم ای ملیک او هوا او الماسایا او آخر قیمه و درجه گرانی که تیم ملیک چیش ها دو که کارکا بانده که دره او الماسنگو فعلا زور زور گران بهایا. اما ناتوانم سعرکتان لبو دیاری بکم بریم بفرد زیرک بدو فرد زیر بوانده ناتوانم لبروی براسی سعری او دو سعری او الماسه زور زور گران بهایا. بلام ما مالکتان لگل دکم اگر رازی بن دو که کارکش زور زور رازی نم بلی ای ملیک من خوش بی دلی هر یک لنگو ماوی دو ساعت دی خمناو خزینه ملکایتی خزینه ولات لوخوی لزیرو زبنو لملکو املاچی ولات بار بکا ماوی دو ساعت هرکا دو ساعت تک توابو بو دو ساعتو یک ترکا پاسوانه کانم دی نجوره کا ده تنهی ندره کا و کتا خلاص داری. موافق موافق زور زوریش باشه. کرکاری یکم فردکانی دادن دستی و پاسوانکان دی بنو برو جوره که کاتی که دسته جوره که دسته نو خزینه ملیکاتی تماشاده که فعلا زیرو زیو زبنو چندین بردی عجائب و غرائب و چندین زمانی اوروکا دولار و یورو و بیست و پینجی و پنجه هزاری و پاریش زور و عجیب. کرکاری یکم فکر دکاتو بونک دکاتن کاته کوا بونک دکاتن درگاه دکاته و تماشا دکاتن سبحان الله خواردنشی شاهانه لناو خزینه ولاد دان درائه خواردنشی شاهانه. بلام خواردن چه خواردن حد چه خواردن خدا مخلوقی کردیا والسن او سفری دان درائه لگوشتی ماسی لگوشتی حیوانی ل زمانی اورو تکو کباب و لانواع و اشکال تشریب و گوشت و برنج و هر چه خواردنک هموی گرم و دان درای حل میلی حل دستی کریکاری قربستریش نگه خواردنانی نخواردی هر نیبینی هر بونی نکردی قد لجایین ده هر مندی و هلاک و قربستر بوا داری والله واچه که
نیو ساعتە، دو ساعتی کات دایم ئەمەلێک نیو ساعت خۆم خەریکی خواردن کەم، هەم بە قوتیش دەبم، هەم تام و چێژە ئەو خواردنێش دەخۆم و خۆم لێ تێر دەکەم. دەکەوتە سەر خواردن ماوەی نیو ساعت زجی لێ پڕ دەکا لە ئەنواع خواردنەکان تام دەکات، بەس تام کردن پڕی دەکاتن. پاشان دەرگەی دووهەم دەکاتەوە تەماشا دەکا سیستەمەکی شاهانە، ژوورێکی هادی، ژوورێکی کڕ، ژوورێکی جەوەشی مناسب. الله أكبر كرا أوتشي أو أوسي سما تماشاي بس إسفن زكاي دكات نيج متر برندا والله واتشاكا براشي باريش بدا موا زور ما عندي هلاكم أمضا هلاكم جا باشي خوادن خو زور خوشا هر نيم ساعتك ساعتك شش بخوم دو هاي نيم ساعتم كاد دمني زور زور بتين وآزاد بم لبو باركدني زيرو زينك زيو كان بارد داتوا لك أتشي دكوت النار خوك خوك وكوي كوا بنت كرابي بنت كرابي تر لكاتك دو ساعتك الطواب دو بيتنو باسوانا كاني ماليشي دينا جوريكا كابرا يلا يلا كورا تسبوا طواب دو ساعتي خط خلاص كروا تيباري يلا لابو دري كورا اي هاوا كورا يك دقا كورا دو دقا دو دقا ابد نيا تاپيس باسوان حد سال پلي دا قرنو فرق دا ندريكا اي هاوا بقل يولا خوا بدا پاسەوانە کان دێنە لای مەلیچی دێن سەرۆکمان گەورەمان خۆش بی. ئەوە کرێکاری یەکەم تەواو بوو، ئەوەی دووەم بابێتن مەلی دەیێتە ئەوی دووەم بڕۆ لەگەڵیان. پاش ئەوەی کەوا کرێکاری دووەم دەچیتن فەردەکانی دەدنێ و داخلی ناو مەخزەن و خەزێنەی وڵاتی دەکەن، خەزێنەی وڵات. کاتێکە لەسەر ژۆرێکە فالەن زێر و زەبەن و ئەلماس و پارە و زێ دۆلار و هەموو بابەتەکان دەبینیتن. و هەروەها ئەو بۆنەش دەکات نوژوورەکەش دەکاتەوە خواردنەکانیش دەبینی و هەروەها سیسەمەکەش دەبینی. بەڵام ئەوەی دوم عاقڵە، ئەوەی دوم فکر دەکاتەوە دەریا من ناهاتیمە لە بۆ خەو، ناهاتیمە لە بۆ خواردن، ئەمن هاتیمە قیمەتی ئەڵماسەکەی خۆم، گەوهەرەکەی خۆم ببم، و ئەمن هاتیمە زێر و زەبەن بار بکەم تا وەکو ژیانێکی کامەران و ئاسودە بژیم. ئەگەر ئێستا سەبر بگرم لەسەر برسێتی، لەسەر ماندی بوون و هەیاکەتی و لەسەر خەو، ئەوە سبێنێ کە ئەو زێڕەی کە بار دەکەم دەتوانم هەموو ڕۆژێ پێ بخەوم، شوقەی دنیایەکەی پێ بکڕم. و هەروەها کە ئێستا برسیمە و لەسەر برسێتی سەبر بگرم، سبەینێکە دەتوانم مەطعەمی دنیایەکەی پێ بکڕم. هەموو ڕۆژێ هەر ڕۆژێ شێفی وڵاتێک بێتم خواردن بۆ دروستکا لە بۆ دەپشت پاشە خۆشم سەرۆت و سامان بهێنمەوە. لێ عاقڵە فکر دەکاتەوە، دەست دەکاتن بە بارکردنی ئەو زێڕانە و لام فەردە دەکاتن و دەباتە ئەو دیوی دەرێ. بار دەکاو دەباتن، بار دەکاو دەباتن، دو ساعت یەک دەقەشی خەسار ناکاتن، هەر هەمووی بار دەکا، زۆری بار دەکاتن. وەختە چیکەوە دو ساعتەکە تەواو دەبیتن، پاسەوانەکان دێنە ژۆرەکە و سەلام علیکم کابرا درێ و علیکم السلام. دەزانم من بەخێرە گۆ بەسەلامەت. ئیتر کابرا لۆ خۆی لەگەر ئەو چەند فەردە زێر و پارەیە دەڕواتن، ژێنەکی خۆش بەسەر دەباتن. جا ئەوە نمونەی زانیان دەفەمن نمونەی ئەغبیا و ئەزگیاە، ئەغبیا و ئەزگیا. ئەوەی یەکەم غەبی بوو، غەبی یعنی جێل، بەڵام ئەوەی دۆمیان زەکی بوو، ئەزگیا واتە زیرەک، واتە زیرەک و عاقڵ بوو. بزانە ئەوەی یەکەمیان هەموو کاتەکانی خۆی خەسار کرد بە خەو و بخواردن، بەڵام ئەوەی دووەم سەبری کرد لەسەر خەو و خواردن، بەڵکو هەمووی بە زێر و بە ئەڵماس بەسەر برد. براکانم ئاگاتان لێ. و هەروەها زانیان دەفەمن لە بابزانیدا و چیرۆکە چ فێر دەبین، ئەویش ئەوە فێر دەبین دنیا و قیامەت، دنیا و قیامەت. خوای پێرگار ئێمەی نادیتە دنیایەکە، وەڵاهی دنیامان دو ساعتە، وەکو ئەو نمونەی کە باسمان کرد، دو ساعت. خوای گۆر دەفەمێتن وئین یەومەن عیند ڕەبیکە کە ئەلفی سەنەتی مما تەعودون، یەک ڕۆژی ئێوە هەزار ساڵی ئێوە یەک ڕۆژی خوای پێرگارە، هەزار ساڵ یەک ڕۆژی خوای پێرگارە کە ئێستا 2026 يعني ايستا دو روش لاي خواهد بگر تيبر بوا. سبحان الله دو روش جاو هزاره دابش او دو روش او دابش او 24 ساعته بكين لقل جاني اما كحفتا كحفتا سال درجين هشتا سال درجين دكا دو ساعت، دكا دو ساعت. وهر يا خواهد على عيد كجل بما رون دكا توا اما جامن دو ساعت دفمتن دفمتن عشية أو ضحاها، ولم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بيان يعني إيوارك جيان لا آية تشكال كهف
كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. بعض يوم واتا هندق للروج دا هندق للروج يعني دانك دانك دكا دو ساعات. فعلا إما دو ساعات رواني دنيا كراينة كوا بين جوهر باركين زير باركين وكو نمونك زير باركين يعني عبادت باركين أجر أما وكو نموني دو هم ما كرت وكو أوي دو هم صبر ما كرت أرام ما كرت بار مان كرد لعبادة مان بار كرد عبادة تشاك مان بار كرد دوائي لو لاي بهاش تي خواهي پرگاري پيدا كرين شي في دنيا اخوات مان لبو دروز دكا بايش راحت يخو مان دخوين مان لذات خوشي لبهاش دا بسر دبين بالام اگر وكو اوي يكم كغبية كبو جيلة كبو دو ساعتك هاتنا دنيا كخو مان بخو خوادن مشغول كرد اوا براستي خواهي بره پناه مان بگريتن بوكو جيلك دوراو دبينو وأو قيامة وأو بهشت جوري اللي دسم عن درواتن أو زاد شون أو يدوم كاتك أو باس وأنا كان قلتين وفريان ده دريكا زور هواريك يقدقة يقدقة يقدقة اللي مبقرن باشا اللي نقرن وتان دو ساعتك خلاص كد إيت الروجك داريتن وكو أو غبي أخوانك أو أنك وكو أو دبن للدنيا ده أخوان بخو بخوان مشغول لكن باشا لقيامة دين ربي يرجعون ربي يرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت خايف وجهه من كلا نخير نخير تازه ناقرنو دنياك ناقرنو دنياك زابرا كانوا ايمان داران براني برس خوش كاني قدري كان ايو نمونيك باس ما كد كابل خوي بخو بخوادن مشغول كد اوزا اوزاير قبريك اي اقر هاتو كساني في وكو ايمان لو دنياك دا خوي بشتي ترو هاتو قناحو تاوانو لهو لعيبو هوا وهوس مشغول بك باشا خوي ولا بنام ما بقي سند كارساتا سند كارساتا دعاني أدو كل كاري المسكين بيني واعر أو يكمل كل قوتني جيل يجبول دست يشيدا بلام دتو أيم زارش كبر توصل إيشو كاري بلكم قسمتي زارش كق المسش كبين توا بس إيه ما برا كانم كاتك تشين قيامات أو رجع يكسايدا قرانا ويتي دانيا يكسايدا وقرانا ويتي دانيا هاتنا والدنيا ويتي دانيا أو كاتي دوتاري براسي نك بشه ما بنو دوتاري خم و خفته چی یک زهر زور دین لوی اهلی جهندم اونده ده گریین اونده ده گریین حتا وکو فرمیسی گلت چاویان نامینه او زهر اونده ده گریین اونده ده گریین حتا وکو خین لت چاویان نامینه او زهر اونده ده گریین اونده ده گریین حتا وکو رشکاوی چاویان ده تخواره که پیغمبری خواه ده فهمتن صلی اللہ علیہ وسلم ده فهمتن لو کانت ده فهمتن اگر هاتو سفینه بناو رشكاوي تساوي عند ريبكات لجرت او دتواني ريبكا شوكا اوندا دغريان لبنوي جهندم يك بحر لرشكاوي تساوي عند رستبي خاي غور بنام لو يعقل في غمري خالف من سلاسم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت عقل شي عقل او كسيك و اداني نفسي خوي بكا بجي نفسي خوي نكا نفس خوشي ومدا ذات بالدان و هوا و واس جناح تاوان باشا دولة من دي اواني دي نفس نا اداني نفسي خوي بكات نفسي خوي بش چين توا واوزا وعمل ما بعد الموت وعمل بكالة بودواي مردن او عاقلا عاقلا او كسي عمل بكالة بودواي مردن خواهي قرا منفق ما بكا وخواهي قرا سركوتو بامكم ويبرا برزكان وخشكاني ايمان دار با هول دین قیامتی خو من آودان کن او جیانی که است تیری این جیانی دنیا دو روزا کل دره دو روزو هفت دو روزا که بلام نه پنج دو روزا که بلام نه پنج دو روزا چنین دانه که ای مادم دانه که و هر دروا و هر دروا با هول دم بسر که توی بسری بام با بوشوی بسری بام کل رزمان دی خواب کاری بینم با ایمان و یقین مسر خواب بود درست بیتن يقين لسر آخرت يقين لسر خوا يقين لسر بهج لسر جهندم يقين لسر حساب وكتاب وترازو ميزان يقين لسر دوزخي خواهي برغار خواهي رب ما مباري زيدن بهول دين او دو ساعتي لدنيا دا دجين باب راسي ببين خواهوني ايمانا چي چاك باشان عملا چي چاكو باش بشخش بخواهي خو ما مبكين اغلاتو عملا چي چاكو باش بان بشخش بخواهي خو ما مكر او دلنيا بن لو كالا لقيامت که خواهی پیوه خبولی کدی و بعد شکل شد بینو و وری دگری نوا بای خواهی گره ده فهمت نوم الحیات الدنیا الا متاع و این الاخیرت هی دار القرار و خواهی گره فهمت ما عندكم ينفد و ما عند الله باق
أوي دا ينكو همي دروا ما عندكم ينفد شهادية سلوت صامنة ملك أملاك تجارة بازرقانية رئاسة سلوكايتية ينفد همي دروا والبلام وما عند الله باق أوي لا يخوي برقار باقيو أوي لا يخوي برقار دمينيتوا برا برزقان خشكاني إيمان دار هولين با دبو قيامتي خمان باش بنيرين بلكم باش لبي بدورينوا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بو أن دعزيتنا كوتاي برنامي أورو لتي روكو سوف تشيفي أدبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خوش كبراني بريس سلام ورحمة وبركاته خواتنا للسربية إن شاء الله شو شريم شو من لدرسي باسو خواسك واني ينظهم أنا بس لبابتك تازاك إن شاء الله ايش بابتي دروس كرني هورو چنشتي كي ترى غير بياب ان شاء الله باسيك. طبعا من امشتاني كباسيك كم هر وكو مقدمه وبيشكي بو ام باسا دريجه كزور او كيشه بس خواس باسكاني همو شتي كي جيان معنا همو شترا بردو كان همو حتى تنانات باسي داها توي مروف بلو كيو اتشيت بس خواس وانا شغريتو مرجكاني روجي قيامته اوانا بلام گرنگلام کلا سرتا و دست من دای باسی خلق لسر بابتی خلیق بوستین کاتی که او مخلوقاتی چهار دور من بینین روزانه هست به هوا کین هست به آوا کین هست به همو اوشتنی چهار دور من کین بلام تیرامان بیر کردنا ولله جلال و شکوی خوای گورو مهربان لام باره و زور زور کما و خوای گورو مهربانش لقرآن فرمه انما یخش الله من عباده العلماء کسی که گر علمی بمشتن نبی خشیشی کم برام برخوا و حس بشکو جلالی خواهی گرمی رمان لدلی ناکه لبرا و خالی یکم بور راسخ بونی ایمان بیرو باور عقیده لدل مانا و دروز بونی شکو جلالی خواهی گرمی رمان لدل مانا بو نزیگ بونه و لخوا بو تیکل بون با عبودیتی خواهی گرمی رمان بو زانینی مقامی خو من پیویست لسرم بابتان راب و سینو باس لگرنگی ام پیک هاتانه چواردور من بکنی. طبعا یکی که تر لوشتانه که خواهی گروه مهرمان لخلیقه دروسی کر بابتی هوره و که پیشتریش اماجم پی کر باتن، یعنی موضوعی که هبو بابتی دروزبونی شوراش و تم هر دروزبونی خور و دروزبونی خور و من شوراشی لیه دروز نبه دروزبونی شوراش پیویستی به خلقه که تایبه تایبه وی بم نظام جوانبه و هر وعد دروزبونی خور و گرمی کافی نیه با دروزبونی هور، کافی نیه با دروز بونی ورزکان الا ابی خوای گورو مهربان سیستم یک با زوی دابنا با اوی بجور یک جولکانی دروز بیت ورزکان شو روش کاتکان روش و سالکانی حسارکان که لچواداری خومنن این استیرکان اما نه ابی با سیستم دای بنا کواب گنجه لگل او پیکاتو او مخلوقانی که لچواردار من دروسی کردو. خوای گورو مهربان که هوری دروس کردوه هوری که کلا عجایب کانی خواهی گورو مهربان عجایبی خلقی خواهی گورو مهربان اوشتی کوای ما هست که اشتی که زور سوکا خواهی گورو مهربانش با قرص ناوی ابا اما وازانین لبر سوکی برزه بیتو با آسمان و خواهی گورو مهربان پیه فرمی اما اشتی که قرصا لسر امان را آوستین بوی تیب گین کوا هور یکی کلا مخلوقات عجیب کان که خواهی گورو مهربان لبش یک لدروس کردنی پیک هاتکانی زویه هوری دروس کردوه هوری تایبه. طبعا هور له اسارکانی ترا هندی جار کوملک پلا هور لدوری اساره اورانوس دروس به هیچ بارانو او اوشتانی تیانیو هندی کلن هر کوملک و کوچون بلی تمیک که او بارانوشتی تیانی هر تنها جوری کلا دروز بونی کوملک پیک هاتی کیمیایی دروس به لچوار دوری هنگ لصالکا هندی جاره لدوری یک اکلا اثارکان پلاهور دروس ابی بلام هورکا هیچ برانی تیانی او تاک اثاری کوا لدوری هور دروس ابی و برانی لی اباره تنها زویا و او حلقره لگل خوی هوریش اوی که ابینین خواهی گروه مهربان برعد و برق باسیه که با من که لناو هوره امانش هر مخلوقی خواهی گروه مهربان برق واته هوره بروسکا رعد یعنی هوره تریشقه یعنی همه دوشتی جاوازن هوره تریشقه یعنی اوی که دنگی دید هوره بروسکش یعنی اوی بس روشنایکه ایده اما نگشتی لکومالک جوری هوری تراکمی دروسه بی که خواهی گروه مهربان لقرآن باسی کردوه بیوتر سحابی رکامی. اما مخلوقی که زور زور عجیب خواهی گروه مرمان دروسی کردوه دو جوری سرکی هیا که خواهی لأصلا ده جنسی اصلی سباس آمانجی پیکم بخیر آیی چکه ما درسه که من درسی کشوهوانیه بلا هم هر وکو آمانجو با آگه دربون بن وکو مالک بابتی تریش لبابتی کشوهوان و آنه یعنی معلوماتی باشه با
ئێمە چینە سەرم بابەتانە بەسەرەتی پڕین کۆمەڵ زانیاریمان لەسەر بابەتەکە بێ زۆر باش. هەندێک لەو هەورانە پێوترێ هەوری بەسیت ئاسانە، ئەو ئاسانەی کەوا پێوترێ سحوب البەسیتە، یعنی ئەو هەورانەی کەوا بە شێوەیەکی ئاسان دروست ئەبن، ئەوانە نزمن. هەنێک جاریش لێیان بەرز ئەبێتەوە، بەڵام توانای دروستکردنی هەورە تریشقە و بارینی تەرزە و ئەوانەیان نییە. هەور هەندێکیان پەڵە پەڵەی بچووکە، هەندێکی نزمیەکەی هەتاکو زەویە، یعنی هەتادا لە زەوی جاری وایە بەناو تەماتیە پەڕی ئەوە بەشێکە لە هەورە بەسیتەکان. هەنێکی لە ناو شاخەکان کاتی ئەدەیتە ناو شاخوشتا سەیرەکەی ئەو هەوران دروست بێ، ئەو هەورانە ئەوانە هەوری بەسیتن. جاری وایە خوای گەورە مێهربان هەورە بەسیتەکان لە شوێنەکان کۆ ئەکاتەوە بە یەکەوە کەیس ئایەتەکانی خوێنەوە، ئەوانە کۆ ئەکاتەوە هەر هەمووی قەرەباڵغا بێ ئەنجا ئەبێتە سحوبی ڕووکامی کە خوای گەورە مێهربان لە قورئان ئاماژەی پێکردووە. هەنێک لەم هەورە بەسیتانی کە دروست ئەبێ ئاسمان لە بەرچاومان گوم ئەکا، یعنی ئاسمان نابینین، یعنی خۆرەکەوێتە پشتیوە دیار نامێنێ، بەڵام هەر هەوری بەسیتن ئەتوانن پرزەبارانێکی بەسیت ببارێنن کام، یعنی شتێکی ئاوا بەو جۆرنی. هەنێکی خوای گەورە مێهربان کە دروستی کردووە پەڵە پەڵەیە لە هەندێک وەرزە دروست ئەبێ بۆ پێگەیاندنی ترێ و خورما و کۆمەڵێک میوە هەیە تیشکی خۆر ئەبێ بە ڕێژەیەک بگەیە پێی بۆ گەیاندنیان پێویستی بە جۆرە پەڵە هەور هەیە. جاری وایە ئاسمان ئەڵەی حەسیرێکیان بە ئاسمانە داخستووە پەڵە پەڵەی هەوری لە پاڵێک، نە باران نەبارێ نە هیچ، هەر یەکێک لە هەورەکان جۆرێک سوود و قازانج بە زەوی ئەگەیەنێ کە حەجبی تیشکی خۆر بە ڕێژەیەکەکە هەنێک ێر بە تەواوی نایەڵێ لەو کاتا کە خۆر ئەو شوێنە پێویستی پێیەتی کەوا تیشکی خۆر لێی نەدا. خوای گەورە مێهربان ئەینێرێ هەورە خاتە بەردەمی. هەنێکی لەوانە کە خوا بە غەمام ناویە بە غەمام ئەفرین وەظللنا عەلەیکوم الغەمام، غەمام یعنی ئەو هەوری کەوا نایەڵێ تیشکی خۆر، ئەو هەورە ڕەشانەیە کەوا نایەڵێ تیشکی خۆر بێ کە ئیسە باسیانەکەن ئینشاءەڵا. بەرحاڵ بە شێوەی گشتی ئەم هەورە بەسیتانە کە دروست ئەبن کۆمەڵێک هەڵمن کە لە زەویایین لە دەریاکانەوە خوای گەورە مێهربان بەرزی ئەکاتەوە هەور دروست ئەکەن لە هەنێ شوێنەیە پرزەباران یان باردانێکی کەم ئەبارێنن. ئەمانە جۆرێکن لە هەور فەوائیدی زۆر زۆرە، قازانجی زۆر زۆرە، بەشەکانیان زۆر زۆرە کە ئەجناسەکانی زۆر زۆر بەشی لێ ئەبێتەوە. ناگەین پیاباس لە هەمووی بکەم، هەر کەسێک بیاوێت دەتوانێ بە تەفسیل لە کتێبەکانە یان لە ئینتەرنێت شتوانێ بەدوایە بگەڕشتی لێبازکە. ئەم هەورانە زۆربەی یعنی زۆربەی هەورەکان ئەکەونە ناو هەورە نزمەکانەوە کە بەرزترین ئاستی هەورە نزمەکان 3000 مترە، 3 کیلۆمەترە لە زەوی. ئەوە کانی تر کە پێوترێ متوسط 6000 متر بەرزە بێتەوە، هەندێکی ترێ پێوترێ ئەوانەتە زۆر بەرزن. هەورەکان هەتاکو لە 6000 تا 12 متر بەرز ئەبنەوە، ئەوانە زۆر زۆر بەرز ئەبنەوە کە هەندێکیان لە 6000 متر تا خوارەوە هەمووی پێکەوە بە هەوری بەرز هاتووە دابەزیەوە کە پێوترێ سحوبی ڕووکامی. خوا لە قورئانە باسی ئەمانە بووە کە ئەفرمێ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء. ئەفرمێ خوای گەورە مێهربان با ئەنێرێ ئەو بایانە کۆمەڵێک لە زەوی کۆمەڵێک هەور هەڵەگرێ، کۆمەڵێک هەڵم هەڵەگرێ، سەحابێک هەڵ ئەگرێ، دوای فەیەبسوتوو فی سەما، دوای بڵاوی ئەکاتەوە لە ئاسمان. کەیفەیەشا کەیفیەتی بڵاوبوونەوەکەی خوا چۆن ویستی لەسەری هەیە؟ مەسەلەن مەوسمی پێگەیاندنی هەندێک میوەیە پێویستی پێیە ئەو هەورە بەو شێوازە بێ، بەو شێوازە وەستی. جاری وایە پەڵەیەک لێرەیە، پەڵەیەک لە شوێنێکی ترە، پەڵەیەک لە شوێنێکی ترە، ئەوانش هەر یەکێک جۆرە فایدەیەکی بۆ سەر زەوی هەیە. هەنێکی جاری وایە وەکو فەرشێک ڕاخراوە تیشکی خۆر سەتاسەت مەنعناکە لە سەتا حەفتایان لە سە، جاری وایە شەست مەنعیەکا لە زەوی و تیشکی سەر و بە نەوشەوی ئەوانە نایەڵێ بێتە خوارەوە. لەو کاتا کۆمەڵێک تەفاعولەتی کیمیایی زۆر زۆر گەورە لە پێگەیاندنی دارێک. ئەفەرمێ فەتوثیر و سەحابا فەیەبسوتوه فی السەمائی کەیف یەشا و یەجعەلوه کیسەفا. جاری وایە بڕبڕی ئەکاتەوە، پارچە پارچە ئەکاتەوە، پارچەی لێرە ئەمە پێوترێ هەوری بەسیت پارچە پارچەن. خوا فرمێ فەتەرا الودق یەخرج من خلاله. تەسەور بکە لەم پەڵانە ودق، ودق یعنی باران بە شێوەی گشتی، ودق یعنی باران، بەڵام جۆری بارانی ودق جۆرێکی تایبەتە، لە وڵاتی خۆمان نییە، لەو شوێنانەی بە دەریاوشتی هەیە. جاری وایە ئەگەر ئەوانەی کە خوێنەوارن لە دوای دەرسەکەی من یان ئەوانەی کە گوێیان لە وتارەکەمە بێ لە دوای ئەوە بڕۆن لە ئینتەرنێت بڕۆن بنووسن الودق لە یوتیوب سەری ڤیدۆکە بکەن بزان ودق. جاری وایە پەڵە هەورێکەیە بەقەی ئەم سەقفی مزگەوتەی خۆمانە، پەڵە هەورێکی ئاوایە نزمە بێتوە لە زەوی بە یەک جار هەرچی ئاوی هەیە و یەک جار یعنی لە ماوەی 5 سانیە
لازم بارانی کی ناطبیعی و کوچون بیشی سطل آب رجی آوا ارجی ارجنت ناو دریاکان ارجنت ناو روبارکان یعنی شته کی زور تایبته آوا بی بینن یعنی شکوی خوات هن بود درکه و جلالی خوای گرم ارمان کات ابینی ام پلا هوری کی کم و یک جارت باران که فراده تا خور یعنی اگر بتو آو باران ل ناو شهر آب و شهر شوازه ببارن زور خطره ابینی یک جار ل ماوی چند ثانیه که حتی لناوی هی فریاد داده خواره و یک جار. آو جوری که خواه فرمی فتر الودقة فتر آبو کسی که بدوایا بگرده طبعا نکسی خوت بیا و جوی نداده. یخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. فرمی آو آو کدای آبارت. هر کسی اصابه بکات و مفاجئه امر داو ام نمونه جوانی خواهی گرم ایرمانه که دلی خوش بیه. هر بجدی برون سیری کن زور دلتان خوش بیه. حس تکی ام کونه جولی زور جوانه. اما جوری که لسحبی بسیطی پیود. جوری که تر لجور سرکی کن باسکین طبعا. اگنا بشی زور ده جنسی سرکی هیو هر جنسی کلاوانه شش حود بشی جوازی هیو. ایسا من باسی اما شرح کردنی شوازی بس اوانتی بگین که بزانین هور چه معجزه که خواهی گونه مهربان با سر زوی دروسی کرد. جورک لجوره کن پیوتری صحوبی رکامی. رکامی یعنی چی؟ یعنی کلکه بو. پیوتری کلکه. اما ایشی چی ها؟ اما که خواه با صحابی ثقال ناویانه باوتا قرصه لگل خواه اوه که زور زور حالا اگره. وکات کلکه ابن پیکوا ام هورا ایتر زور زور قرص ابه پر ناویتی لآوه کی زور زور و برزبونویشی اصلو بنماکی زور زور لسر و کلکه بو سر و جاری واه هیا حتاکو 6000 متر آوه لسر و برزه یعنی ام هورا اگر ببینی کسک خوال قرآن پیه فرمه من جبالی نفرمه لشاخو برانتان بو برن او کسانی لناو تهرا لورزی هورا سفر بکا لسر آوه سیری هورا کان که لسر ریک یجی شاخن ریک لبانو آوان نوککی تیجا خوال قرآن ایسا آیتکان خیرمو بویتی بگن کسیک علی لسر و سیری کردو باسی امی کردو وارو ها لمه یا هورا تریشقو هورا بروسک دروسه وی و ام تراکومیش باوی کوبو نویتی لملاولا و کوبیتو گشتی کوبیتو سیر کن خوال قرآن آیتکتان بو خیرمو فرمی الم ترى ان الله یزجی سحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما ركام أم كلمة ركاما يعني زانايكي إنجليزي تازة لصدي نوزدية لدواي أو دراسيكي زور زوري هوري كرت هات أم طبعا زانايكي ناوي لوك هاوارد عربي يوتا لوقا هاوارد لوكي بيجن لوك هاوارد كاتي كداينا ناوينا كيوميولس يعني بالضبط ترجمة كيبت الركام خوال قرآن 1400 أفرمي الركام طبعا أم آقاي لقرآن نيا ناينا هورك ناينا cumulus cloud يعني السحب الركامية الركام سر آياتك تنبو خنمو النص دقكي أفرمي ثم يجعله ركاما ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما طبعا ما تاك بتاكي قشتي مراحلة ثم الأزمان العربية معناه تراخية ده هنگاو با هنگاوی ها و دوایو یعنی نیه کی کن پیش کی کن که به تسلسلی که علمی یک مخالفه تانیه افرم فطر الودق یخرج من خلاله ابینی باران لناوی دا عبارت خواروا و ینزل من السماء من جبال جورک لجورکان بتایبتی هورکان کوکو شاخوان اهلوانه فیها من برد لوکو شاخوان لوانه ترز عبارینه همو زانکانی کشوهوا متفق ان كصحبي بسيطا ناتوان بهي جوره ترزب بارين افرمي او هوراني كوكو شاخن لاسمان لو وترزتان بو اباريني من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء هني جاري بريكتان بي زرر مندبن طبعا لمنطقي خمان لا ولاتي الشرق الاوسط زور بدق من ترزا يعني حجمي زور قوره يعني حالات ما غير رويدا بيجنا ترزي قورز ورنابره بلام لو الله تكاني اسكندنافيا وانيك اللي منطق للسويد والله تكاني دور بيرانين أبينين صالانا هني جاري ترزبارين كي ترزك جاري واهي بقي سيويك زور قرصة بدال زلام لوش بيوش يبخا لوش بكي ترزل دوائي ترزل دا بيكوجه زور خطره جامي سهراش كيني أفرمي ويصرفه عمن يشاء هني جاري لهندي خلق لاي أدا
خوا فرمي يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. الله كاتي خورها لبشتي ولا بشتي والروشنايك أداة وسبيا زور سبيا كاتي خور ليدا. طبعا تولى خوار وسيريك خورها لبشتي وتشكي خورد بناره بلام أو كسانيك بتار الأسمان ورون سير خور أكن أو هور سبيا سبيا كي زور زور يعني وكو سبياتي بفروايا أفرمي كاتي كا تشكي خور لي أداة خريكة تشكي كتشاوت كورك خليك تشاوت نا الله يعني او اندت تيشكا كي بقوت اتك بابرني وسري فرمي الم ترى ان الله يزجي يزجي يعني جي يزجي يكك لمعنى كان معناه السوقه باشا هن يكك ايش لمعنى كان اوي كواز زور زور زور بخيرائي كوبيتوا لو اتي كخاف وجاءوا ببضاعه مزجات مزجات يعني الان كزور تيتنا وخلك تداولك ها عندك لن ازجاء بمعنى اوي بلام هنديك شلون دو معناها إز جايك اللي أنا معناه سوق زور بمفسر كان لسر أمن أفر من نهبي نيك أخوي جورم يربان سحاب لي أخره يعني ها سوق يا كا الله يديب الرن بو فلانش بفرماني أخوي جورم يربان للآن يك لما لايك كانوا كناوي ميكائيلا لين أخره كوان كاتوا أفر من ثم يؤلف بينه أم الله وران اللملا ولا ولا يعني هنا لشون كا كوان كاتوا دواي قشت يعني بيكو كو أكاتوا هیچ دافعیک نیه با کوبونوایان لوشونه ایلا بفرمانی خواهی گروه میربان امهمو هورا به نزان تینگیشت و لجیان هیچ معنی هیچ یعنی عقلو تینگیشت نیه همو یعنی چن لدوری یک کو ابنو تا صحوی رکامی گوره دروس اکن خواه فرمیه ثم یجعله رکامه ای کاتا رکام اکو باسم کربوتان ام کلمه رکامه که 1400 او نسال پیش عیسی لقرآن بکر هاتو دوای هزارو او اندسال زانايك ديت الله اما بيوتر التراكميه ما تركامه حرك كلمه انجليزيه كان هنين زاني اخوا بيوتر الركام كشي سيرك رك همان كلمه بكار دينه بيوتر الركام افرمي ابيني باراني لي ابارت اخواره وتاكو تاي اتك كبوت ان باسك ام تاليفه فرماني كي زور زور تايبته بووي هوركان كي وا اكا ام هلما ام شوازي كتبشتي كي سوكي زاني يلا تو من هلم لم مزجوتها بلاوة كم تو بيا كوي كرو بزان تواني كوي كيتو ناتواني كوي كيتو لشوين يك هلم بوكو كرو فرمان كبوي هالمكان يك بقرن شتي وامنية لينا يعني إخوائي كرو ميربان سير قوتي بلا إخوائي فرين وينزل من السماء من جبال فيها من برد طبعا ما حرف سحر في جرة من لزمان عربية تعلق بوسة يكشتو بينزلوها لزمان عربية إمام بركي رحمة إخوائي لبي الكتاب إظهار فرمي ولا يجوز تعلق الجارين بمعنى واحد بدون العطف بفعل واحد جائز نية دو حرف جر تعلق بيك معنى تعلق بوسط يكفح جائز نية بلي مررت بزيد بعمر نابي بلي أوا إلا أبي معنى كان جواز بسير أم قوة بلاغسك أخوة فنوه وينزل من السماء من جبال واتا لأسمان سركيكيتي لخودي أسيك جاران عقليتي خلقي كون وايزاني لغلاف آسمان وبارانك يعني وايزاني هور لكيات غلاف آسمان أو آسمان وكو سقفك هورك لكيات بيوا لوي وبارانك بل الراس توخو لسقف آسمانك وخواه فرمي من السماء يعني لسروي خوتانو من جبال يعني بشك لآسمان من جبال أو بشك لأو على خوشي الله إمام بركي فرمي يجوز أن تقول أكلت من ثمره من تفاحه جائز أبلام لبرهما كي لسيو كي مخوار لبرهما سيو بشك لبرهما لبرهما هوركيش بشك لو آسمانيك لسرمانويا بشك لو سق لو بوشايك لسرمانويا أفرمي من جبال فيها من برد أم من زائدي في أوتر الأزمان العربية هيك معنى أو النادى يعني ينزل بردا أو من كاتب يوتر من زائد الأزمان العربية بو أوي كاستقصاء جنسي اشتكب كابيش يعني تر حتشي جوري برد هي وطن داء بارين إلى آسمان وا أفرمي بمشي وازا خواهي قرومي ربان بارانكي بارانو ترزتان بو أبارين تخوار وا أم شوازا برد إلا لو هولان داء بارين كوكو شاخن خواه بيانا فرمي من جبال من برد باهم إيش علم أمي سلمان دو كوا أو ترزانا أجر هورك هورك الركامي نبيت وكو شاخ نبيت ترزيلينها باري بويا أبيني درجي حراري سروخ واري زور زور فرقه لسروا
درجه سرماکه سرمایه کی زور زوری کیایا کدای ابارنت خوارو انجا اتوانه بدر زدا بزی گینا اگر اوانی کوال سنوری هور نز مکان ناتوان انتر زدروس کن الا ابي الركام تيابه بشي سروي زور سرد به بشي خوارو درجه حراره کم تر به تابت وانه تر زب بارين او نص ايات قران خوای گرمه من تاكيد ليك طبعا اجناس كاني زانا كان فرمون جنسي هور لا اصل بيت الدبشو خوای گرمه من القران ما جيبها مو يكردو من بخيره نا انا مثلا بيوت صحب السمحاق سمحاق الركامي سمحاق الطبقي ركامي متوسط طبقي متوسط مزن كلا قران شهم نايو بردوا مزني طبقي ركامي طبقي صحابي طبقي صحابي ركامي مزني ركامي اما الدجور لجور كاني هورن هل كسك فيه خوش بزياتر خاي قالوا مربان للقران لا كان اياتك باسيك هيك لو انا خوا باسيك ابو ما نفرمي هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال طبعا اول اسم ايات البرنيجك ابو تانم خوين دوا افرمي وينشئ السحاب الثقال افرميها هورا قرسكان تان بو دروسك حمو جاران اقدمين بيان وابو كواهور اشتكي زور سوك بوي لعرز برزبيتو باسمان خوابي افرمي زور قرسا ثقالا زور قرسا افرمي ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته طبعا لدواي او سردمش كانت ثقال يعني انت شأني ان قرسا يقين اخويا ان سوكن برزبن بلام علمي تازا ويكشف كردوكا أم هورانا برن لا قرسي أو بلام بشيوي كوا جزيئاتي ليك جاب وتوا أجينا أوند قرسا نك هوانات واني برزي كاتوا يعني هل جرتني زور زور زحمته جاري واهي يك ليزم باران روكا يجن لماوي روجكا يعني لافاو خريك ولات شن ولات لافاو برديوتي يعني أوند قرسا وآوانا لآسمان هيا هرچی تنکری اولاتینه تو آنی حالی گری. هرچی تنکری آنیه. اما ثقال نیه خواب پیه فرمی. و ینشئ الصحاب الثقال. بویا. اما لما طلعی قرن نوزده. لعنت سالی 1800 کان لسرتاوا. 1800 کان لهشصت و یک و پیو تری قرن نوزده. لما طلعی قرن نوزده. اما کشف بوکا. اما مشی ویا. اما شتیک قرصا. و اما صحبی رکامیه. لیکل سریکن. كلاكان كردوا بالان زوزور برزل درجات حراره جاوز بمشي وازا لبروا حتىكو لدواي او مسلمانانش تيناجيش لما مفسر عقد مكان كاتب سواء كان الين هرعوي يعني معني شاني قرص جران بهان يعني بويه بيوتر الثقال بلا معلم كش فكرو كثقال معناه ويك وبرلا او قرصا بلا مچون خوي غرم يرمان باسمان وهمي راغرتوا بتش عمليه كي فيزيائي دقيق ورد هذا كم أوت أنا ما جب يبكم كوا أم عمل فيزياء عملية كني لا توانا مروف بدل إذا من عملية دروس بوني أو لباسي أو أوت أنا باسكر مروف نية لسر زاوية بتوانا يقتل أو دروسك لقل زوري بوني هيدروجين وأكسجين زور هي هتاخد قيامة كاس ناتوانا يقتل أو دروسك أو أوي لسر دمي بيغمبر آدم بوهرة أو أوي يقتل أو لسر زاوية زيادة ناكا كاسج ناتوانا قتل أو دروسك وأو قد كم جناك على سر زاوية يعني أوي كوا كم أكا هني جار بشك يبوته هلم هني عندي جار لشونك شو تشونك يترى جينا هرا وأوي كم زيادة كردني نية بشونا كان أروى خلق بكاري ديني أرت أو قد خوي ناقري إذا السقف يكتئ لسربان يعني أوي تيا دواي ما أوي يكسر كي أو سقف كن أكاتو ديت خواري ها هرشي أوانيك كأي شيء سقف شتكن ألين أو ظالم أرت شوني خوي أكاتو لشونا كان او هتاكو مجالبه بو روخي زاويه چه بو اوي نفوته همو رگه كانه گرت بر بو ريخ ويبدوزتو خويبدوزتو بچته زاويه كچو زاوي دوباره جاري كي تعب عملي تازه ابيتو مروف نتواني او دروسكا بلا مروف تواني هور دروسكا نظم تصوريه ما كان يانا يعني تواني جهاز يك دابني او بيري او كيتنا بو عمل فيزيائي كوا شينك هيدروجين اوكسجين كاريا كتو شي اكاتو اتواني بو شيوازا هلم دروس كا مثلا بقولنا بتشوكتين عملية وتانية توكتريه أو خيت السر آجر قاب يا خيت بردمي قابك هل أو بالضبط أو عملية دروس بوني هور أويا أو هالميك أبيني دال قابك ودواي تك تك أو كات كي توريك أو همان عملية كات مستحيل نية أجر رجل رجان كومبانيا يك دروس بيه ماكينة يك جورة دعب نبي خاتنا ودريك وهور كات عاصمان هور بهابي مستحيل نية اعتيادية ما شتكي علمية وزور أساسية
وأما معنى وانيم كستوانية تبيت أخوة زور زور طبعا عملية كي متداولة وشويك علمية خواي قالوا ميربان دروسية وآية أتوانية بارانك ككردي هور دعاي بكات باران ببارانة بلا يدعوش أتوانية مروف يعني مروف أتوانية ويش بكات شكوه تلقيحة ريقي جولي إسا مثلا بونمونة جاري واهية بهوي دروس بوني كومالة غازة ويا وهوركيش كاتي أروى ليرا أتوانية بوشوني كيتر هنيك مجالي بو اكرتو بو باشا بو چي ليرو ناچي بو او با عيني ري بو شوني كيتر بلام ريغي بو اسانك درگاي بو اكرتو او درگاي كوملك كوملك غازن لو ريغاي جي الله وركا اوا بو يعني هورك اوا بو مروفتو اني بتاره غاز بخاته برده جوره غاز بو شوني ني الله هورب چي بو ريغي لي بگري اما شتكي علميه هيچ معارضه تو انا قدرتي خاي گير مينه بني اما شتك متداوله كو چون اما کارکانی جیان من چکه هورش تک زور زور برز نیه لعیم او نظم او اتوان ری کاملش لکلی وقتا مروف اتوانی هور بشویه کی صناعی بگینه تجی خوی و اتوانی تلقیحش بکه بارانی لب باره تخوارو بلن بر رجی کی سنوردار و سودی کی زور کم یعنی اویک و خوای گرمی رو من لذبی و لذبی شدار کان و لدریا کان و زریا کان برزی کاتوا توانا و قدرتی او داني سرزوي بشيويكا يعني سرزوي هموي باكا كاتوا بلام او قدرتي كي سنوردار يعني مثلا بمن كسك تواني هور دروس كا مثلا بقي غوري ام مساحي مزغوتي ام بيج دونم هور دروس كا ودايش بتاره تلقيح بك باران بارنه باران كي نسويك باران بارنه نبيك هاتي اوكي وكو اويك لعرز بطبيعي برزوبوا نبيك هاتكي وك اويا وانا تواني تيركني سرزويها يعني ناتواني مقاطع باتشيك اوكو زلامي كاتو قاب كتابة برحلم يعني هر اوان ديا اما جوريك ام جوريك باسيكن جوريك يتر لو انا خواهي قولو مهربان لهاور باسيكا بكيسف كيسف يعني قطع اما جم بيكر بوتان يعني قطع كان جور جورن هيا بلا بلايا بلايا ليرا بلايا ليرا بلايا ليرا هيش اوكو فرشا يعني اما يجي خطخطة يعني يجي حسيرة ريك او انا خواهي قولو مهربان ام كيسفي دروس كردوها القرآن أفرين ويجعله كسفة يعني كاتا بارشا بارشو بربر هر بريك بجوري جاري وايا بركان تيكلو بيكلو بن رنجي كي رشا بريك بريك سبيا أما هر يكي كومل بيك هاتي تايبت يكا إيجين تسرزي جوريك لجوريكاني ترك خواباس يكا القرآن بيوت المزن مزن يعني أو آوان أو إناني كباراني تيا بشيوي قشتي باراني برخير وبركت وشاكي تيابا بيوت المزن قال قرآن أفرمي أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون طبعا إيسيش هربا علمي أو هورانا المزن أو كباراني تيايا أقر باراني تيانا وفينا أوتر المزن أقر باراني تيانا وفينا أوتر المزن بابي مصطلح قرآني علميا ناوي وايا برون سيري كان متابع بكن بزانا لأواسط علما أو هوراني كآوين تيانا ناوين تيانا ناوين مزن خو هزارو أو اندصال كلمي مزن بو أو بكارينا أفرمي أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون جوري كتير لجورا كان خواهي قرمي أرمان بجيبال ناوية أو باسمان كرت ركامي كيتي جوري كتير لجورا كان خواهي بصيب ناوية لقرآن أفرمي أو كصيب من السماء أم صيبة شيا بريتيا لو هوراني كوا هورا ترشقا و هورا بنوسكي تيايا و ترزي تيايا أما بيوتر الصيب أفرمي خلق عفرمي أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق هورا رشكان كهورا تريش قو هورا بروسكي تيايا أولا قرآن بصيبنا يبردوا خواهي قرومي ربان باراني زور تندو تيجي بي أباريني زور تيج أو بي أوتر الصيب كجورك لجوركان وهروها جورك تلا جوركان خواه بغمام ناوي أبا غمام خاب لقل جولك عفوا وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى غمام بريتيل لو هوريك واس يبرتان بودروسك هنديك لغمام كان او انتيايا هنيك او شتيانيا بس سيبركيتي سيبركي كاريغري كي زور زور كيميائي بقوات لسرزبي ادروسك نك بس كيميائي فيزياء كيميائي يعني هم لاني فيزيائي هم لاني كيميائي بيكجر كاريغري لسر همو او شوازا ميواني كواديت بردست لكاتي خويا إيسا او بني مروف ديت دسكاري او بي اكا كاتي هوريك ديت لسر كومل ميوان لورزيكا دروسة بيت ديت لنو علاقاء او بي اي ودروسة كا بني لهمو ورزكانا تماتها يا خيار هيج اما هنري تيج اما او كسانا
دين استفاده اكن لبيئه سيره كان بزان بوتشي لمورزات ماتا هي لورزي زستانانيه بولا هاوينايا ديت او بي اي بو خلقنا لناو علاقة او بي اي بو خلقنا همان شو دروسه به او يسب بيش ما بيست متيان برايك لكلار داري موزي كردو موزي كي زوري قرتوا كموز لولاتي خمانه لكلارا هلا كلار يعني مكاريكي زور زور قوريه مروف بتواني ل توان خواف انا فانظروا قل سيروا في الارض خواف فرمان من بيك عفريو برون سير بكن برون فيربن خوري لي ما نكرتو بجن والله تو تحدي خواك برو هور دروسكا برو بيكا خوري لي تنكرتو هاني شتيت وناتواني دروسيكي ناتواني تحديتك هلا ناتواني بيكي والله اما اتواني بكي ادي ادي افرم برون بيكن كاري لي بكن غمام اويا كوا بلا هورك سيبر بوزوي دروسك هر يك بجورك كخوي ازاني كبشكاني كسك عالم بكشوها ولا من باشر لم بابت ازاني قال القران افرمي وظللنا عليكم الغمام يا لاياتي كترا خوي غنم من بسماء ناويه با بسماء لزمان عربيه كل ما علاك فهو سماء بو اذا انا كان فرمون سماوات والسماء كم يعني غورترا سماء غورترا للسماوات شك السماوات يعني حوت اسمانك بلام سماء سماء يعني أمي لسري إيمو حوت آسمانك وسروي أبيش هر سماء قشتي سماء كاتك أفرمي سماء يعني أويل سروي توي حوت بقى آسمانه سرو حوت بقى آسمانيش بلام سماوات يعني حوت آسمانك كابو سماء لسماوات جورترا فراوانترا لشونك أخواب سماء نبيبا يعني أويل سرو تانو يهور أفرمي والله أنزل من السماء ماء لسروي خو تانو بآسمان نبيبا واتا لروي اسمان لروي سروي او بارانتان بو ابارين هيك كثير لجوركان خال القران بس كان ناوي ابا بعارض عارض بو بو هورا او تريكا وروت ليك على دوره خال القران لباس هيك كلا في غمبركان كاتيكا هود قومي خوي الله على ايمان بيرن ايمان نارن خو عقبانه دا عقبانه دا ببايك تند هورو هلايك زور تاريخ وانا خواهي قرمي رمان لقرآن باسك عفرون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا ممطر لزمان عربية مطر زور بيجار لقرآن مطر زور بيجار بو عذاب بكارهاتو زور بيجار بالله مجاري واي شيء مساليك لو شو أنا أما ممطرنا يعني باران من بو باران باراني خير ما معنى خيري شاتو بالله مكمتر زور بيجار مطر بو هني بارانك عذابي تابك بكارهاتو مرحل كأفرمي قالوا هذا عارض ممطرنا خافر بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأذن رب أو قوم عاد كبيغمبر كان هودا بيان عليها الأخواب ترسن بقر أنه بأخوة عذابتا ندا بلا موانا هالخريكي فسق وفجور وتاوان خواهي قرمي ربان عذابي ندا جوري كتير خواهي قرمي هرمان لقرآن أبو من باسكا معصرات خواهي فرمي وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا معصرات يعني أوي كوا أوي للناويات أي شير بوتان أبارين عصر عصر يعني وشاردا يعني يو هور العاسمان خوي طبعا تصور بك أو ودقك أقر ببين اندوايا وإن شاء الله قنجا كان طاقة يعني برون بنوسن الودق حال بنوسن الودق لا يجيب سري فيديو كبك أو هور أعوال لولا أخوات كاتيا بيك جارو باران دا أبارين تخوار علي أعوجنيك كالبل أو شيري خواه فرمي وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنحيي به أرضا ونباتا وجنات ألفاف علي أو هورانا وكو يكي بيو شيري أو داي أبارين أخواره وبو أوي زاوية كان زندوب كينا وزاوية مردو كان زندوب كينا نبات بو أوي باخو باخات حفتشي داري يقشتي لقو بوبي بشتا ناوي اكتريا اما زور مهمة يعني اما انا اخوة يقول من باسيك ويكي كتير لو انا مطروك وباس من كالخوة القرآن افرمي وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين كمطر زور بيجار خواه بو عذاب بكارينا وبالام هندي جار كم جار لقرآن بو اعتياديش بكاراتو مطر بشيوي قشتي ناوي بارانا لدوهاي اما اخوة يقول من ربان ايكي كتير لو اشتانك دروس كيرو النباتات اشتكي ليه باسا كير اخيان درسا كتير ان شاء الله باش بس دروس کردنی دار و نباتات طبعا دار و نباتات دنیایی که زور جوازه امش تانی که با تان بس کنم هر یکی بی او خلق و طبیعتی که جوازیه یعنی تو اگر بی پید بیشم بی لجوری که صدشتن باب کرو هر یکی کشتیک بی مثلا با نمونه بیشی
شوتی و کنترل شوتی نباتا خوراکا کنترل آمیره دروس کرا و پلاستکا اما خوراکا اونه مثلا بیجی کنترل مثلا بیجی کنترل و شته یلا یه وسط شتم با بیرن لنه جوری که کنه هر یکی بی ایکی جوازی بی زور دگمنه یعنی چکر زور بی جار جنسی شتکان یک کوکاتو مثلا بیجی شوتی وتت نان اجی نانی هر خواردنه لگل خواردنه یک بس کنترل و شوتی قط یک نگرنه مثلا یک هیچ تک نیه یکیان بخا بی صد شتم با کوب کرو شتکان هر یکی بی ایکی جوازی هن بی سبحان الله امشتانی کون خواهی گرم ارمان دروز که هر یکی بی ایکی جوازی یعنی در دنیا یک عالم یکی جوازا عالم یک هیچ ربطی کنه هیچ ربطی به شوازی امونیه اما گوشتین او تخت و دار و اشتیوه اما خوراک من جواز او ان خوراک ان جوازه اما اکسیژن امتصاص کن او ان دوم اکسیدی کربن اما عقل مانه او ان نیانه لگل حیوانات ش جوازن لگل جاندارکان اما مردنو جیان او انش مردنو جیان یعنی بلام بجور یک صد لصد ل اما جوازه مردنو جیان دار کی وک امیا نباتات کی وک امیا شوازی زیاد کردنیان که وقت یعنی دنیای که بیای که لهمو بیای کانیت جواز سه که ما بعضی چی میگه بعضی اسارو استیره میگه دنیای که هر زور جواز بوله مثلاً باران و هور و آمانه ای هور چیکی زور جواز آو هر چیکی زور جوازه ایسه بس ل نباتات کین بس ل روکه کین روکیش هر دنیایی که جوازه یعنی هم عالمانه عالم گلی کی زور غریبه یعنی تو تصور بکت جلال و شکوی او خواه چن گوریا کاتی که أمها مشتي دروس كردوه يعني يا إنسان بوشي خوال قرآن أفرمي إنما يخشى الله من عباده العلماء بس تنيا عالم كان لخواي قولوا مهربانة ترسن أقر إيكك عالم نبي بخواي قولوا مهربان يعني ترسي خواي قولوا مهربان لدل يابو شوانيا بو نموني اكتان بباسكم عالمك هندي هيا كاتي خوي لسردمي داقير كاري بريطانيا كان بو منطقي هندستان وشرق نعم عناية الله خان المشرقية أي كلا عالم كان برونسير جهة نامي بكني كلا عالم كبير كاري زور زور باحثي كي مسلماني هندي زيرك بو لسردم يكيك لا زانا فلكي مشهورة كان كناوي سير جيمس جينزا بريطانية مع مصايلة جامعي كامبريدج يكيك لا زانا عبقرية عالم كاني فلك وفلكياتو استيرو وسارو أمانة زور زور شهر زابو الا خوی اجرتو باسی کلم مذکرات یا باسی که الله روزی کن بینیم سر کم جیمز جینز علمی فلکیه باران باری چترکی آوا حالا بنبالی طبعا هر زورک لعالم که نم بوه ل مجبوریان لبیر کرد نوایا لبیریان چو چترکان باران لی داد چترکی ابر لبیری چو جاروای تو شیا و دست تو قریب وی جاروایش تکه آوا دست تویشی و کافلانشش نکرده با تو آوا دست خودتو به هوی گرنگیدانت به مشغولون باشته که او عالمانه زوربه جار لبر امعان و بیر کرد نوایان جاری و ابو چطر و دست یعنی ابو باران باره لبیریان چو چطر که آلدن بیشه اما چیه او بن بابون لبیر یعنی جاری و ایل لما مشغلتی خویا کابره مثلا که تناوینو یعنی و قصه که خوش هی لسروالن دو برادر کافی خوی چون ابو بغا لسردمی کشتو کشتارکی سالی 2006 روحو تو امانه تی با یکو چون بو بغا برادرکی لگل خویا برده بو و تی دایی که تی می ول قل خوته اکوجری وضع آخر عبودی بابا ناو سعی خو من نعلم دایی نگرم خمط نبی تی چو بابا غاو و تی لود شکان انتهاو تی هاتون لری و تی لری ها ورکی و تی تخلاد سرای و کم پیوسته تی چو تو سرای و کم سعی که لقل خویه هنایت و تی ولا تاو چه با سرای و بام میشم دو خطبی بسی برم بو هر دکمان تی ولا چو دو خطبی بسی کسان هاو دی دایی نسوار سعی بو کبرای لبیر چو قال هذا سكر او كذا موبايل وش تشال فيه نو قال هذا سكر ده بيبسي خوارنا وتي هاتو بمال وتي والله هاتو بمال وساري بس مكابر هر لبير شو وتي والله شو كان والله فلان كاس هاتو كرك اي وانا هاتو وتي والله كابر هذا الى قافتي انا فلان كاس تو يعني كرك يمد بر بابا كوا كرك كمان تي احباب لك اي وجه من بيبسي هيكيا يعني زلام جاروا يا بيبسي كيش على بردس انا كيو تبيلي عرب قسيكي ألف إذا لم تكن حاجات من همة الفتى فليس بمغن عنك عقد الرتائم زلام جاري واهي لترجنك يا بتي وزيت بنجي وجيت بازار إجا جنك إجا تماتة بير إجا بتي وزيت الدسي وا إجا ما لبير منك دعاء وتموج جنك بيجي وتي تماتة ناور ديا بتكا دعاء جيت بابا وصير بتك مخي بتكا بري وفريدة لبير يجي يعني أجر تو جرينج نيم لا بتي إجا بتي شبوه ست بنجي تو لبير تجي أمي جار آوا وتي شاطر كم بيني أول لبن بال يا أبو وتي والله مش شون برا روي تي حزب يا من ابو يا مسلمان وين او
مسيحي بوا شوي كنيسة يكر على رويشتم برو روي أما عناية الله مشرقية له على رويشتم ولا جيمس جينز شون برو روي وتم سلام عليكم كيو سيرك ميكر جو مين داوا طبعا بياو زور عالمة أم بياوي كبوتان بازكم عالمي بيركارية زور زانية كي جورة وبحسي كي مسلمانة ودروس أو بياوي كاتي خوي حركي خاكساري دروس كرت لهندستان بورو خاندني امبراطورية بريطانية بو داعير كاري بريطانيا لهندستان وسركوتنيش بده سينا مؤسس حركة خاك سارة الله رويشتم براوروي وتم سلام عليكم وتي جوه مين داو تي دوبارة وتم سلام عليكم الله وتي تشيد جرك أهوا بيميود تيش ميناسي يعني تي تشيد جرك كلام تي أهوا بس صور بس سوكي سري وتي والله دو إيشم جرتهم وتي تيا أو تاني باران أباريت وتي شترك على بن بالتا وتي أهوا زي كرو ده زغرف يا كنين وتي والله أهوا شترك أي هالدا وتي دوهم دوام شد چیا؟ چیت گره کلیم؟ الله وقتم باشه تو کسی که عالمی فلکیاتی ایشت چیه و کنیزه بوه چی؟ تی آوه توزی سری کرد خوارو سریک می کرد و تی بخواه ایسا جوابم نداره تو شو بیا با مالوان جواب تا دمو چایی و یک و خوینو دمو تقیق اگم تم باشه و تی والا رویشتم شو من دوای نوجی عشام کردو امانه و تی رویشتم و تی والا هر چوم سریکم جنکی لناو حوشایا وتي النوع حوشايا وتي شو ما بره وتي يكسر هات قابي كيبهم كردو وتي بيه شاوري توك يا دكتور بيه رجلو وتي والله روش مجوره بولاي شو مجوره سيركم دانش توخ مشغولة شاي دان راوين وتي شو ما وتم سلام عليكم جابت عليكم السلام ورحمة الله بخير بيه خيرات الميكر وتي أزانم موعدهم تكتايا بس نازانم بوتي بانتم كرده تي هنا مشغولو الله وتم أزاي بوتي وتم بوتي تي بو كنيسة وتي تا بود بیشتر بود چیه چون بود کنیسه، بو آواز چون بود کنیسه، بوی لگال خواه قصب کن، تو ای لگال خواه چیه جی؟ و توی باب تیاد گیم تو تی نگی، بس یک کلاس تیره کانت بود، و توی دستی کردم محاضره یک کلاس تیره، و تویم اسیره وادروس بود پیکاتی وایا، جوری کی وایا، شتی وایا، و توی آمن دبق ود باسی اکردو، ای سید جلالی خواه سید شکوی خواه کلا دروس کنیم از، و توی باسی کرد توی من رک تیر گریم. فرمیس که چه مهات خوا؟ سیرم لیاتم پیاوا چون لخوا؟ وقتی اترمن ترگیریم وقتی سیرم آهام کرد تو کی گیانی گشتی هلسیا وو؟ بسی خواه کرد خواه چون ما سری دروس کرد خوا آهام گوریم گرک مبتشم لگل خوا خسرب سه ازانی باشی ازشون با کنیسه؟ علیه وتم باشه وتم پی باشه راسته من لکتابی مقدس یکش تدبو اخوان ما باش. خوالق تنمد قرآن وتي وانجليزي بهم خلنا وتم خواك خوا فرمي ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور نبینی خواهی گرم ایران بارانه بارینه او شاخانی دروس کرده او آوه او بزانن یک یک عالم نوین لخوانه ترسه بس عالم کس یک شأن و شکوی خواب بناسه بس اوانه لخواه ترسن انما یخش الله من عباده العلماء تنیا عالم و زانه کن لخواهی گرم ایران طبعا اما لیره ام

جملة بشيواز اقدر شو كسك عالمنا بي غلط شليتي يا جايا بي عالم بيت لنحو انجازاني او معناه وايات اشياء هر دارشني اياتك ابو خوي عالمانيه زانستيانيه افرمي انسان كان لخوي غير مهربان طبعا اما ليرا ام جملة بشيواز اقدر شو كسك عالمنا بي غلط شليتي يا جايا بي عالم بيت لنحو انجازاني او معناه وايات اشياء هر دارشني اياتك ابو خوي عالمانيه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، المعقد التاسع بني نويم، الصبر في العلم تحملا وأداء. صبر يعني نجي الصبر آرام قلتنا علم هم لتحملي هم لورقرتني هم لأدائي هم لدانوي وعلمة. إذ كل جليل من الأمور لا يدرك إلا بالصبر. همو كارشي قورة، همو آمانديشي قورة، أخروي بيا دنيوي ببي آرام قرتن بديناي. وأعظم شيء تتحمل به النفس طلب المعالي، قورترين شد كوال نفس ذكاء تحملي قرسي وزحمتي ري برزي دنيا وقيامة هل بقري وتحملي بكا تصبيرها عليه. صبره يعني رايهنا لسر صبر، خراهنا لسر صبر، راهنان يتي لسر وي آرام بقري قصي اللي يقول لك يا نفس حلي دي كالنية آرام بقري لسري ري قرانا ما لفيش نية راي ما نغزبر وخواه وداري آخرت مفروسة آرام بقري لسر زحمتي كاني سبيني أو زحمتي أنا عند المشيب يحمد القوم الصرا سبيني استعيشي عندك. ولهذا كان الصبر والمصابرة أعلم قلتنو جاء مصابرة شيء علماء تفسير لتفسير آياتي يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا خلاف يعني مشهور ترين دو قولش أويا هل نقرن صابروا يعني خوتان رابهن لسر صبر هل نشتغلنا مغالبي بباوران بكل لصبر دا يعني لوان بآلام تربن اوان لسر وثنيتو شرشي خوين آرام دقرن لشره جاري واهي سابد دبنو نازولن ايوه لوان بآرام تربن ابو معناكي يان تعويدو خراهنانا يان مغالبو ظالبونا لسر بسر بيباوران دا لصبر. صبر ومصابرة مأمورا بهما امريان بيكراوا لتحصيل اصل الايمان تارة بو بدا سناني خود إيمانها بس بو إنسان إيمان دار بي صبر ومصابرة إشي بيوست زار إنسان بمجرد إيمان دار بوني بس إيمان دار بي صبر بيوست توشي زحمتي دي بيتو انجاو لتحصيل كماله تارة أخرى بو بدا سناني كمال إيمان بتنيا نك إيمان ولكو كمال إيمان دو بارم فرمان من بكرا وكا صبر بقرينو مصابر بين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وانيا وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه خد رابينك آرام بقري لقل أوانيك هانا وهاوارد من البرورد قاريان وليان ليلة بارين وبيانيان وإواران هر رزابوني پروردگاري شان ما بستو هر اويان دوي. قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله البصري طبعا بأنس يقول المالك راقي وك أو تابعي أضرام للصغار تابعين لصدو بستنو وفاتي كردو في تفسير هذه الآية تفسير وآية ذا فرميتي هي مجالس الفقه أو مجالس فقه ما نيواني غير مجالسي فقه ناقري تور شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة خالي بيلقى عليش الزيرين دا كالزور زور كارد بيدا بيبوت يجيشتن لتفسير السلف دفرون التفاسير السلف ما بس بي تمثيل نوك وحصر تفاسير السلف يعني كدغن أوشتا يعني نمونيك بو أو آياتا نمونيك لنمونكاني ما ناكاني أو آياتا أوشتا ويحيك ابن أبي كثير رحمة خالي كذا فرمي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يعني مجالس الفقه نمونيك لنمونكاني أو آية صبر قلتنا لسر مجالس الفقه تماما كو عائشة رضي الله عنها دفنوي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله أو مؤذنة بان بيجا يعني نمونيك لنمونزقكاني أو آية كيدعو إلى الله يدعو إلى الصلاة مؤذنة بلان معناي أو أني كابلاي داعي بان خوازي سات التلفزيون إيش ناقريت ولا بري مؤذنين أبرو تفاسير السلف ما بس بين منهنا نوية بشي زوري نوك وحصر دابو دار رجاني قاعدي كلي مفسرة متأخرة كان أواني درنتراتون برحمد من هاتون تيان كردو أقوالي سلفيان كو كردو توا خيط جامعكا رب أو كهمو أوان رب الدكا هنا بيانا يعني أو تفسيري آتك أو تفسيري آتك دابو لما بيما نوايا بردوام قرانو وعلمي سلف ببي بفلتري خلف دار رويشتن أو طواوك يقرانو وعلمي أصيل هلايا أما خو من بلا ريد هذا بي ألكو هر خدي صاحبي أكتب شخص صالح الصيمي قابي باريز فمنيك من لغلطة من هدي قورة كان طالبي علم ديكا أويا ببي أوي بفلتر وإصطلاحاتي خلف دار رواب ببي بصابيتري خلف دار رواب قرانو علمي سلف لا يجي لي ذبي كانوا يكرهون كذا. دور فلان شت مكروها بإجماع سلف. أو أنا زاني بابا زور جا سلف كراه بس معنا يا بكاردين. هنا حرمت مثلاً. باشا يحيى كري أبي كثير دفرمي هي مجالس الفقه. كهو مجالس الفقه في يوسف الصبر هاي. ولن يحصل أحد العلم إلا بالصبر. قال يحيى بن أبي كثير أيضاً. لا يستطاع العلم براحة الجسم علم براحة وبشو إذا استبدأ زنعين أمان مسلم رحمتي خوالي بي أولا دعي فالمودة مشهورك عبد الله كري عمري كري عاص درباري مواقيتي الصلاة وقت كان نواج لصحي كلا دين أولا شرحي صحيحي مسلم يعني قدو بيان سير بو يخو كتاب الصلاة بابي مواقيتي الصلاة أو قصي حيكري بكثير بيوني مبابة كونية دعي مسلم أكتي بيتو بو أحاديثي مرفوعية بو فالمدقاني في أمري إخوائي صلى الله عليه وسلم بو قولية شكل لصغار تابعين هنا قاضي عياض برحمد بلا شرح كيدا دلها يككل مشايخ من دي فرمو دعي مسلم أو صناعة جواني بشان داوة شيخ ومشايخ شوار بينس طريق بدوا يقداده هنا بو همان فرمو دو ترجيحي هندق رواد دا بسر أويدي كداو كانت مع شايكو ذو أفري ما شاء الله يستويت يو بيامش بقين تخنر كابرا يخنر أتو أقرب وصر ساموي بزانا لا يستطاع العلم راحة اسم أولا برفين جيو بإسراحة نقيشتوينة أوا قال يحيى بن أبي كثير أيضا لا يستطاع العلم براحة الجسم فبالصبر يخرج من معرة الجهل معرة عيبة عر قومه ظلن فلان عر قومه يعني أدخل عليهم العار عيبيت وشكد مع الرعي به ظلن نسبتي يشك بولين مع الراء ومع الري نعمان منطقيك عن أبو العلاء مع الري أو نسبة بولين مع الراء كمنطقيك بالمناسبة أودو مع الري بيونديشان بيك وهي ظلن أبو العلاء مع الري كتشير بو تشوتا مزيسي الشريف المرتضى دبري تشربو بينا و بيجي تشيكو حاشا ايوا كابر جوتي او صقتشي ابو العلاء يقصه ترب وقتيتي مبارح حاشا ايوا صق اويك حفتانا والعربي طبعا بو صقنا زاني بس يطي تيبي شي دانا التبري من معره المعري خبري كردن لو عيبي كمعري داويه تبالو كسيك حفتانا يصين نزيتي حفتانا ودهنه ودها نظميشيان دكا مرحال أو مع الري يكم مع الري يعني أو عيب عاري كم مع الري داوية بالو كسكا حفت أنا وصقنا زاني مرحال بوبي وزع من باجني فبالصبر يخرج من معرة الجهل بالصبر لا عيب عاري جهل دندتي قال الأصمعي أقصي زور جوان إنساني عقل بي اللي كانوا دستي وفيرني من لم يحتمل ذل التعليم ساعة هكذا بو ما ويك طبعا سعال لساني أقدمين معناه ركش شخص خلقني إما ويك مديك تحملي زليلي فيربونك بقي في ذل الجهل أبدا هتا يبلى زليلي نزانين دا دمينيته كو إنما هو طريقان يا مديك تحملي زليلي صبر دقري لراسي زليلي فيربون يا هتا لزليل جهل دا دمينيته وبه يعني بالصبر تدرك لذة العلم أي زاني من لذة علم لبينز دقو دقيس رتاي درز ناتي يجري لذة أو وقت دقات أوجو أو سريخوي كتسوار ساعات اللي ديار أكتبي
1: او رصيد لي عاسبوا بينشش كتاب بتشار دوري خود دار ريس كردوا جما ككاتي تي بريو لبير النماوة او وقت تيجي عند تيجري وبه تدرك لذة العلم بالصبر انسان نقات لذة العلم. قال بعض السلف من لم يحتمل ألم التعليم لم يذق لذة العلم أو إلى تعليم ألمي تجنبي سبحان الله بس علم وانيها موش تقوى على الدنيا إنسان قدري أود زاني كآزاري لبنا وبدا سيناني تشتو علم وغير علميش هالواحد أو ألم آزاري تعليم فيرمون نتيجة دعائي لذتي أعلمش نتيجة. ولا بد دون الشهد من سم لسعة شهد هنجينا نناو شانكي شهد يشي بيضوان شهد وشهد أبضان كدرك رالا شانك شائع وي عسلي بيضوان دبي لبيش شهد لبيش قيشتا هنجين سمي لسعية چيش هبي جهري بيوداني چيش هبي أبلوا متنبيه الله تريدين لقيان المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل تتهر زور آسان ببي بازدان بقي برزي هيد مزاي تاني بيش هنجين دبيت سزوي ميش هنجا كشت بدابتي. سبحان الله هموم اللذات دنيوي هرواي شيخ إبراهيم سكران لما استكيت تصويريش زور زواني وبوزو هذا حتى هو بيتي أبو تمام لهنته أبو تمام الله ولم تعطيني الأيام النوم مسكنا ألذ به إلا بنوم مشرد روشقار دنيا خوشي برتام وتجد ناداتي حتى هو يكم دار خوض الراونين وخوض نظرين هاتو لبيانية ساعة شوارة وهلصة ساعة دي شوي الله أكبر رو خوك لدك أو لذتك لو خوي دادة بيني هر بلاش تو مهم نیست سرمایه گرمایه دنگ دی دنگ نای اما کامرا سعدی هنزی نیورو به یعنی چی بازور لخو حالی انسان دو شوی خیلی نکه بیانو بود رو با کار بر رئیسی نیست سپلیت کپی می یعنی تامیلی تامی که دنیا او که تخوادن تیجیه که انسان برسیتی لبر ل لقمان لجرنوا خوالي رازي بيه بكرهي وتو كرم دتبي همو خوار نكر تيج لذتي بيني همو خوار نهر خوش بيه والله بابا شو كرم او كاتك برسيت انا بخو بس اوقتها همو خوار نكر تيج جا مقصود اوي عزيزاني من لذت الا وقت التجري كلفيش يوم عندو بونها بي بو شؤوني دنيوي شوية نكبة تانية شؤوني ديني واخروي. وكان يقال بيان قلت من لم يركب المصاعب هرك السواري فشتي زحمة يكان نبي لم ينل الرغائب أو الرغبة ليتي وحزي بيتي بدستي نعينة نا بلكو عربي بادية لأخرى في دريان قتوى قتوى أنا وكل من لم يركب الأهوال أو السواري فشتي زحمة ناخوش يا نبي ولم تقطع رجله النعالة قاتل برزو الرويشتن تنعلى النظريني ولم يفارق أهله أحواله تنصال لما وعيلي دا نبره يطلب علما يا بدوي علمك دا بقره أو يصيب ماله يا بدوي رزقي حلال دا بيه أو يوانينك كذبو فأعطيه المرودة والمكحلة كلدانو أو كتايب درشن أو كدرزيك أشتاك أو يبدي وزيد له الأقراط والحللة قوارو خشتي شيبو زيادك ودعه ويجالس العيال اللي قربا لما رضى أن شاف ذاك لا يشابه الرجال بيان ناتي لنا أفرت شهروة تنقى من الرومان لقضي طلب علم بتنيا لبيانية هو واضحة باخلا فرق شبل قدراتيا لتوانايا لتركيزيا بس كودن جو علماء أمت لا يكم عالم أمته تا آخر عالم أمته صار بك أفرت شجل سريتي واجباتي ديني خوي فيربي لا نكم او فير بك واجباتي خوي عائلك شي باب بره او فرودكاري جيلك وتيك فرودكار فرودكار دي جاهل بي ليره وزورك فرميانا اگر واتكر بيو كتب خنته شخصك مجتمعك تبي خنته اگر واتكر افرتك كتب خنته
2: عائلة كتير بيشقن دوتو
1: ده مقصود أويا قلت لي أنا أوي أو زحمة يعني أنا بيني لي رب أنا ما أدانش هل ما نيدنا أو خلط وصبر العلم نوعان صبر يسأل العلم دون نوع أحدهما صبر في تحمله وأخذه صبري والقرتني فالحفظ يحتاج إلى صبر والله تزانا لبركردن بيجتي بآرام قرتن هي والفهم يحتاج إلى صبر هتا تي دقي مسألة كواضح دقي بيجتي بالصبر هي وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر عمل ابن يوم لسا علمي أنا لحظة لكات خد لا ندي دي هم فلان الرجل فلان الرجل درسي بيجتي بالصبر هي ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر رعايتي ما فكان الشيخ بسرته بيستي بالصبر هي أقال لي بيكو هذا الشيء أقال لي بيكو قصدك يضل الشيخ نرنجيني بأدبي بنعبرنك يقصدك يغلط ليك بدريته هم وانش بيستي بالصبر هي بالفعل نوع والنوع الثاني يريد هو صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله صبرك لقي عندني لبثي لبلا وكرنوي تبليغه راجع عندي يعني ندستي أهلي خوي فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر يعني شنو مديار طلبة بيجي بالصبر هاي ما وصلش ما عنده ده بتعب ما وصل كتبني توصل ما وصل جاري وهاي هتاوكو ما وصل لجنجية شيء داية خوش اللي طلبة كان يوفير دني بس كما وصل توصل جاري وهاي صد جاره ومتني بتوتر حيش فائدك أو زياد ناكا طلبي شي هاتو هيتي لي نازل شيخ لو سرديته طلبي هيتي لي نازل ناتار شيخ خوي بتككاتو بيتو است استيو بيسي بصبر هي وافهامهم يحتاج الى صبر تيجي الدنيا بيسي بارم قريه واحتمال زلاتهم يحتاج الى صبر زله وغلط يعني تحملي اوش بيسي بصبر هي اوانش بشر يبزاني يبدا كرين لأنه هاي لكرين بلو أدبي جوان بس بشر غلط إيش ذكر احتمالي واش بيصير الصبر هاي وفوق هذين النوعين من صبر العلم لسلو أوانا ولخدي صبري أو لحظة يقرنكتر الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما صبر لسل أو صبرا أو صبرا بردوان بي ما نقل نبي بتصري صار النبي ببسيتوا بردوان بي بو تنك لكل إلى شأو العلا وثبات الشأو الغاية الشأو الغاية ضلان فلان لا يبلغ شأو فلان أي لا يبلغ غايته وقدره لكل إلى شأو العلا وثبات وثبابازة هموان دوسيبازي سرتان هي برو برزي برو غاية برزي ولكن عزيز في الرجال ثبات أوي لناو خلق دقمنا مناو بيعوان دقمنا ثباتا بردوان بونا ومن يلزم الصبر يظفر بالرشد هركض بالصبر وبابد بو نتيجة كي يظفر بالرشد رشد وري رازة دوزيته مأمولة كي بدز ليني قال أبو يعلى الموصلي المحدث جواني وتوب رحمن أفر إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر أمن بيني وما لم يعني جاني خم جانيش تجربية أزمون في الإنسان لك شم بيني بيني وما كالصبر بردوام عاقبة شي ستايش كرايك هي. سان كآرامي قرد روجك سباسي خوارك كو صبري بي بخشي طل خوش دي بك آرامي قرد وقل من جد في أمر تطلبه دقمنا كما يشك بجدي بدو يشتك داب قري واستصحب الصبر آرام قريش بكات هاوري وصاحبي خوي إلا فاز بالظفر إلا نتيجة كي صار كوتنو ظفر بوكا ديهوي كورينا علماء أمة الصبر يعني بتقول لسش زحمتي سيسير هندي كان سقفي خان وكي خويان هلوشان دوتوا فيستيان بباربو وكلو فلكان فروشتو بو يكتب كيان نفروش بو يكتب كيان نفروش قول مشهور لكم ومن طلب العلم أفلس نبي مفلس بي يعني نبي هنك طلا أفلست في طلب الحديث مرتين دوجا إفلاس بو كابرة صبري جانا سربتو بقرة صبر سشتي عجبتر ابن خالوي الإمام اللغوي رحمه الله ضلي طبعا أفعل اسم فاعلك مفعلة. ونيا ضي أخرج هو مخرج. ونيا بلان شوار فعل هي اسم فاعلك بمفعلة شاب شوار ابن خالد يوسيان مشهور بود أما دم زارني شوار وداني كذي كه أما سي مشهور كه سيانة تقول أسهب في الكلام دريش داد ريك اللقصة فهو مسهب يعني الله أو دريش داد رنالي فهو مسهب الله فهو مسهب وألفج في الحاجة فهو ملفج افتقر فقير كود لقل أحصن الرجل زواجك فهو محصن محصن لك محصن جاء لم دم زيت شوارا ما هي حفتا صار بدوي دا قرأ هناك خصوص حفتا صار انتر خان كريبوي نا بس حفتا صار لبير مقولي لو ليه بيدو اسمه هتا وكو آخيري دوزيمه عرب دل أجرشة الإبل إذا سمنت فهي مجرشة أقول وشتر قوشت بقولي وقلوه بيع عرب دل هي مجرشة نك مجرشة حفتا صار بقولي الذهبي رحمة خواهي ولا سير أعلام النبلاء لا أبو علي فالي نك أبو علي قالي أبو علي فالي ودا جرات ودا الله النسخي جهبو لكتيبي جه أدبي كزوري خوش ريست كم هو مقصوري ابن دريد بو الله أعلم في يوشي جزور زوري بسر هاد ناشار بو بفرش كابرا كلي كريبو تو ما الله تماشاي إنسان تماشاي كتيبا كده كار تماشاي كلا برج كتيبا كده أو بيتان نسرا ودا الله أنست بها 20 عاما وبعتها وقد طال وجدي بعدها وحنين بيصال هاو دمو هو قريبو داش فلوشت خف مخفت جزوري شملي خوار داي فلوشت وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني قد بيموانا بروشة قوة فلوشت أقر للسجنين بنين لبرقر زالي ولكن لفقر واحتياج وصبية صغار لدي تستهل شؤوني وزبر حاجته فقيري وهندق مال وحال من ذلك بملمه والناتان بخير يانك وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنين دايكي مالك هندق جار حاجته بيوستي اشتق لدى الصاحبة كي دردهن جاران زور بخيل بولدستي ندهات الدري بس مناتاري دستي عطو دردر سيرو صبرا نسخك تبت شندي تصحية دابلة فيناي أو نسخي نفرشي كتيبشي أدبي كابراك أوي بيني تو نسخكيشي بو جرايوة تيوش بوخوت فاركيش بوخوت والحال لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال مشقة قرسين بو أهمو ما نخولي دبو كاو معقول غث سمين ليكتري جيانا دبو طيب وخبيث ليكتري جيانا دبو خو منافق ومؤمن جيانا دبو نوا خب هل لا تنفروا في الحر ليك في جابونتهم أقر مشقة زحمتين بوايا أو إلا الضل والراس تذكر دقيش تأنجام أو كدروا إلا قل خواه سبحانه وتعالى لقل خوي ولقل إيمان داران جقلوك ودقيش تأنجام جاء عدالك خواهي سبحانه وتعالى كوا كاتت تيجي بدا سنان كوا ندم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش واب لین اینجا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد اینجا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلیه که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

0: زرشت سلطان لبی برز بر دوام این لسر پیشکش کردنی برنامه صدای زماور کاری نوزاد فرمو سلاوی خواهی گول زناب دوی بخیر بی چاوک زور سپاس سلامت بی عربی
1: های زور کاتری نه اگر دوباره بزنم زایایی تازه نیه لسرم قرار تازه خارج شدیه
0: نه و من چه هفته با پارلمان دست به کوبن و کانیب کات و پارلمانی عراق از او کاتی از ساکه خوی نوی یکی این بوده کری
1: یعنی انشاءالله هر بته ما بین
0: محسوم فعلیه و قراوت برنامه کار خو قابل پشیمان نبنو
1: دیدست دو خور که الان ده شده ببورم قصر دما ده شده پشکری به پروژه و دعای بیدنگی دیگه کری و تو مزم
0: نه نه او یاسه خانشین یا بیدنگ نبن لیله برای فشار چی زور لسه پارلمان هیه بوی لمان جی حفت خوی نوی یکی این بوده کری
1: موضوع ای پیش مگانتی کن اگر بود حسیب کری لر لسر و حسیب کری بلی
0: همو خزمتا چی پیش مرگایتی حساب دکری بله و کتابی رسمی شوی نکی خود خزمتی پیش مرگایتی حسابا
1: والله هی اما کراواتا فرمی هی اما انزای وزیری پیش مرگو امینداری گشتی وزارتی پیش مرگو وزیری ناو خوی کاتی خوی پریم سنجاری لکسره
0: بله ایتا چیشتا نبی بکیشه ایشان سرچاو
1: اوانه که لسر وزارتی پیش مرگا ماون اوانه که بلین بطلیان وزارتی پیش مرگا اده خزمتی با کراوا بلاب امزای نخراو تسر وزارتی ناو خو اده پیش مرگا وای اده کس
0: یه نه تو سر وزارتی ناو خو نایگری تو اگر نه تو سر وزارتی ناو خو نایگری تو
1: یعنی بس برای تو وزارتی پیش مرگا کردویتی بس اتفاق اینی ماو انتفاقی وزارتی ناو خوی ماو بس وزارتی پیش مرگا بوار کردو
0: او رکار کان دیار رونا ک وزارت پیشمرگه پجیری د داته لوی او کابرای سالی اون دلبو اون دل فلانه لیوا او فوج او انا پیشمرگه بوا نتر او بخوی پال پشتیا کی کدی د سر وزارت ناو خو اوان لکاتی خان شی مور رکار کان د جری ته بر یان داخله ته ناو دوسیه کان تا
1: کا کو چریا تخوا یک لعزبه مور خو کی سر خاته لو پر سیار باش سی نه گشتي هان دک پیش ایم وزارت ناو خو سر به برګری فیا کوت هنده یک برادر من هی بس که وزارتی پیشمرگ بوی کراو یعنی وزارتی نوخوک و اوی ایما هنده برادری وزارتی نوخوش امزایی لسر کردو بلی بلام امانی ام برادران هم بجیا بس وزارتی پیشمرگ بوی کردو
0: نخراو تنو دوسیه کانیان؟
1: نه والا
0: نازانم او توزک لو ناب نازم پیم سیره بس بخوی خینانوی خزمتی هینانوی خزمتی پیشمرگا تنها لکاتی خان نشین بونه هینانوی خزمت ای پیشمرگا تنها لکاتی لبو کاتی خان نشین بونی سودیه ای
1: باشه بس آقام با خلقی سخت داوری برزاگم
0: ساکم رزی کاکسانی کاک سامی فرمو کاک سامی قصب که چاوکم
2: باش کاک کوچر
0: چاوکمی کاک سامی بخیر بی
2: مرزی چاوکمی اره کاک کوچر بند بد او زویانی صندوقی چیا
0: اه
2: امن معاملاتم کل معافظی معافظه اوی که بزر شهروانی گوتان زوی که بر ماستر پلان دکی نه اینجا کبخانی
0: باشي اويلي ازاب
2: اويلي
0: ايه كاك سامي جملتا ايه كما خاني
2: استاوسودمن
0: سيرم يعني نا نخير بسودمن مو حساب نبي شهرواني ريبينا دا قوتي وبر ماستر بلان دكي ايه تو معناتك تخانو خوي سودمن بون اوي كدو بسي دواب اگر معاملات كدو برو بلي بلي اگر معاملات كدو برو هلي وشينوا اگر زيو يكش نكراو تخانو او تو اتو بسود من بو هجمار نکری
2: نکری تخانو گوتی برا واسطه پلان کتی ایران
0: اه تا بسود من بو هجمار نکری
2: باشه سپاس دکم
0: قربو دور نکت قربو
2: نه
0: تا دست خوش بسود من
2: بو
0: هر چند دوا بریارک هلو شاوا بریارک هلو شاوا بلان بسود من بو هجمار نکری سال دست
2: دست خوش سپاس دکم
0: سرچاو بخیر بی دنیای فانی فرمو نایی برزد دنیای فانی سری بابا دوی که آواتش ورده گرم كاك عوض فر مقصبك
3: سلام
4: عليكم
0: يلا يلا ودنيا فانياتو سلام عليكم بله بله بخير بیاد چیم سر سر.
4: برای زی ولی گله مبنی ولی پیش مالگت من هیا کرک من اویش ساده نقطه زیادی دی هیا سود مدت میخزند در کریتیا نظم نویش نه هتی تو.
0: لانزومانی وزیران زاری کم زاری کم نوی نه تو لانزومانی وزیران.
4: ولی بقول حد نه هتی تو نه ولی بیش نه هتی نه کم نه آخریش.
0: کی فورم پرکرده و صروجک صمان جگو.
4: بخواهی گرم حمله که گوتن فوری برکنوال بوزوی
0: لسال 2024؟
4: بله همه پرکردی تو برای که پیچیش
0: یعنی لسال 2024 فورمی پرکرده و خشتک بلاو کرده و که گوتن اول انزومنی وزیران ناوکان کرده و نایوی تی دانه بو؟
4: نخیر ناوالا ایسرش متعتیست متابعه دکن لبرز لعید که هیچ نه هیچ
0: نه اخه نه متابعه تنها لعوی لعی امنیه چکا اما اوی که وزارت دمانداتی اما اوانه بلاو دکینه و با او رو با هر ایس لچه مالتان لعولی را
4: مالای حولی ریم بس او نفوسی زخویا
0: یعنی کارتی زنیاری زخویا
4: بله
0: بازه هولیر
4: دوام دکه
0: نه چیشنیه لحولیر دوام دکه
4: ده ده
0: ده بله لزاخو نوی دیتا و دبی هر او رو اگر لدوام نیه لحولیر با سردانی که سرباز مولود که لوزارت شاروان
4: آس لحولیر
0: بله بله جوری وردبینی فرمکان که سرباز همو لکنه یا پیاو چیزور برازی شد بابر رو علوه سراخی نوی خوب که کارتی زنیاری کشی للاوی باشا
4: گلت
0: ممنون دست
4: خوش سرچاو
0: داشت آه چه شنیه زا خوب شوی نگم
4: دوامی لحولیت
0: باشه لوزاره شروانی بابسی متابعه چکا باشه
4: تمندریش بیارم بابتیلی
0: ولی که کتر بوتی زیو قشتا پتاپو نکری ولی بری جاره سرطان ناتو که اگه آوت فرمو سلاو لیم سلاو لیم بخیر بیت ساو آه
3: من لسطا شست میه کمان دامم شمال مگا با خانه نشینی
0: احتمالی چند ساله؟
3: نشتا و نوم
0: چند سال خزمت تیه؟
3: ایوان چهارده ساله
0: الله ای با پیدرم ستا شست کمه هفتا و پینزه بخوی یاسایه کس فندر لحفتا و پینز بسر و باشه بس شست و اوانه پارکت زود نه توانی دوام کهی؟
3: ولای قاسم تاونی قاسم زو ضعیف و ماندو مرکا
0: ماندو دکا خواهی گوره شفاد ده یا ربی سلامت بی استاز اما با پیر این مایی قصد دکم ستا شیز موسکت زور کم دب تو یعنی راستا توزک هاو کاری دکا لروی اوی بز اما گا هفتا و پینز بی زور باش دبی یعنی بدلی تو دبیتن بدا خود تمانی شدیش تنگز که ماشالله گنزی بویا اگر دتوانی تحمل کی زاره بریکا او دوامه باب روا اگر تحمل دکی چشل د بود روز نوی لګلی برو اگر نه لچه دوام دکی زنابت
3: بلز لدو دبري کلار
0: د کلاری په پښ مرګشي وای
3: bale
0: وای توقع ده کم شخصات وشته کزار بودت
3: بله
0: خدمت کرد زور کنم.
3: شمالی عرضم شمال مگاب و عرضم.
0: سن سال خدمت تابون نه؟
3: چهارده
0: بالا شمول دکه.
3: حتی سن نام نه تو.
0: یعنی لانزومانی وزیرانی جناب نه تو یا کم زار؟
3: نه الله حیض.
0: قد متابعت کرد ولی ناود نه تو نه چی شاروانی کلار؟
3: بله
0: ولی اوتیا تایسمن
3: آخر
0: نفسم بلین کرکوگم. ماده سلیقه نه. آسایی ماده سلیقه نیوعتو تو زور بیان. کس نماو نیوینی تو. لانزومنی وزیران. یعنی لحیز خشتگ ناود نبوتا استا؟
3: نه ولی لحیز خشتگ
0: نو. براکم یان سردانی وزاره شاروانی بکای یان برای برایتی کشتی شاروانی کلار. اگر ناود نیا دیاره چشه تیا سالی چند فرمت پر کرده و
3: دوزار بشوار
0: یا ولاد برام نبی ناود ناد بی تو شتیوانی
3: مەلا بەز من نیم زۆری حتا لە قەڵەمەکەی خۆمان وانش پرسی وتی جارە دەنگی نییە
0: وای ئەو نوێنەرێک کە لارم دەناسی کە داهات فۆرمەکانی دێنا یەک دووزار بینیم قسەشمان کرد بەس ناوەکەم لەبیر نەماوە هەوڵ دە ڕقەم تەلەفۆنەکەی وەربگری ئەو زوو زوو سەدانی وەزارەت دەکەم
3: بەڵێ
0: باشە براکەم بەس زەوی شمولت دەکەم
3: ئەتوانم یان خۆمی سەرداوەی خانشین کەم یان لیژنەم لەسەر تەشکیل بکرێ باشن
0: نا نا بە لیژنەیە بەخۆی لیژنە بڕیار دەدا بەڵام ڕێژەکەت کەمە ئەگەر سەد پاشەست بی دەست خۆش بێت چاوەکە كاكو فرمو
5: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله براجان باشي تساوكم
5: تساوكم انا كوري
0: بريزي برام لخزمة دم فرمو
5: كاكو سلام الله خوش تبكم بكاوا حردكم كري حردك برين الرقب دانو وقت فروشتم
0: لەسەر بنەمای ڕێگە پێدانەکەش فرۆشت کابرا پارەش زیاتری دایی وایە
5: بەڵێ بەڵێ
0: بەڵێ
5: من بە سودمەت حساب دەکرێم
0: تەوان بە سودمەت چکە لەسەر بنەمای ئەو ڕێپێدانە ئەو کەسەی خەعاردەکەی لە تۆ کریوە کردیەتی بەخان و بە سودمەند بوو هەژمار دەکرێ بەڵام ئەو بڕیارەکە ئینشاءەڵا دەوشێتەوە بە سودمەند بوو هەژمار ناکرێن بەڵێ
5: باسی شتەکت کرد گوت بڕۆ شارەوانی هەر بەشێنەوە بڕیارە بچم بەشێن
0: نانانانا ئەگەر لە ساو بنەمای کابرا کردیە خان و نیە زەوێکەی کردە خان و تەواو هەڵناوشێتەوە ئەوە ئیشەکە کرایە بە ناوی تو ڕۆیە کرایتە خان و لەسەر ناوی تو بەڵێ هەژمار ئەگەر بڕیارەکە هەڵناوشێتەوە بە سوودمەند بوو هەژمار دەکرێت بەڵێ بەڵێ ئا بەس هەڵدەوەشێتەوە تەوە هەڵدەوەشێتەوە سەرچاو سەرچاو سەرچاو کاک نەزات فەرم و کاک نەزات کاک نەزات فەرم و چاوەکە بەخێر بێ سەرچاوم
6: کاکۆ سەرجان من لە 2022 خانەنشین بوو
0: 2022 خانەنشین بووی چەند ساڵ خزمەتتە بوو؟ سی و یەک ساڵ خزمەت ئێ
6: فۆرمم پڕەوە کرد هەموو ناو هاتەوە چوومە شارەوانی چوومە بەشی خانەنشینی گوتی فۆرمت پڕەوە نەکردووە گوتم وەڵا پڕم کردە تۆ گوتی وەڵا ناوە لە کۆمپیوتەر نییە هەمیسان فۆرمی یەتریان پێم پڕەوە کرد مانگێ پێش ڕەمەزان دەبێت ناوی من دێتەوەیان نێتەوە
0: ئەو متەفەرقەی پێدەگوتێ ناوت دێتەوە گە پڕت کردبی تۆ هیچ مشکلت نابی
6: مانگە پێش ڕەمەزان پڕم کردەوە سی و یەک ساڵ خزمەتم هەیە
0: زۆر باشە ماشەڵا خزمەتت باشە بێخەم بە ناوت دێتەوە بەس مەبەستەکەم ئەوەیە متابعی شارەوانی بکە بڵێ کاکە ئەمن ناوم چۆتە ئەنجومنی وەزیرانی یان نە بەس لەوە
6: لە شارەوانیش پرسیارم کە گوتی ناوت لە کۆمپیوتەر نییە چۆ بەشی خانەنشینی گوتی ناوت لە کۆمپیوتەر نەدراوە
0: ئەخە کۆمپیوتەر چیە خۆ نە کۆمپیوتەر نادرێ هەر ناوەکە لە قایمە تۆمار دەکرێت ناو خشتە چی کۆمپیوتەری ئەوە نا بەس بزانە لە متەفەرقەنە ئێوە چۆتە ئەنجومەنی وەزیران ناوەکەت یان نا ئەوەم گرینگە ئێتەوە مانەوێت تا ئێستا فۆرمەکەت نەچۆتە ژووری وردبینیش مادەم کەی پرت کردەوە
6: مانگی پێش ڕەمەزان
0: ئەمان باسی پێش ڕەمەزان دەکەینە دەزانم ئەوە هیچ زانی چۆن لە ڕەمەزانەوە ئەوە نزیکەوە بۆ سێ مانگ زیاتر یانی ناوت نەچۆتە ژووری وردبینی دواتر ڕەوان نەکراوە ئێتەوەتەوە مەبەستەمەوە دەستە متەفەرقاوە بەس متابعی بکە متابعی بکە ناوت دێتەوە بێخەم باگە و کات فۆرم بر بەس متابعی بکە بزانە نێردراوە لە بۆ وەزارەت شارەوانی لای کاک سەرربەز مەولود
6: یعنی لە خانەنشینە گوتی خۆمانێ بین بۆ
0: هەولێر متەفەرقێ دەبی چاوەڕێکی جارێ
6: باشە دەست خۆش بێ لە کاتم گوتی بە قوربان
0: ڕێزی گرنگ ئەوێ زەوی وەردەگری ئینشاءەڵا حەقی خۆتە و باشە چاوی من
6: تاوەکەم بە ڕێزی بە قوربانی تۆ
0: بەڵێ کاک مووسا فەرموو کاک مووسا کاک مووسا ئەوینە کاک ڕەوەن كاك يوسف فرمو.
7: السلام عليكم مساء.
0: السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: أنا هوس وأنا باشي. تمام.
0: الله يكاك يوسف. بالي بالي. بالي.
7: أمام سلمان سيتي في ذات يوم كان نشيني. خير وزير سار وان كان نشيبنا. سأجاب شان دولة كريتن. لبستاني نوي.
0: هذا كائن ناخوي جنابت؟
7: نا والله ما تجنيه قديمي. كيف دوازار خير أما إثنا نشيل بينا. هذا نازم نامال لبستاني نوي دبين هذه.
0: آه هو مسألة هاو تاكني خان نشيني سربازي في ده قطري. هش تنزيب زينك ليه؟ طبعاً طبعاً طبعاً كاري. لينغوش ده قطري. بهاو تابكري. أجر هاو تابكري زيب زيب كري ده قطري والله.
7: بارزيت.
0: والله خلق زور مشكلة زور يعني يتورا بس خلش شيء بخوي كم ترخمة أو قليش بكين يعني بها نرين حكومة داتو بياوة شي خرابي خلش شيء إهمالا كابرا دروا إيشا چي دكا دواي سي سالي أوزو داسي بخبر دي عريو إيشا لبو من كراوة كاكوانيا أرماويك ماو متابعي بكبزان إيشا قد راهي كراوة برو بيشتوا بوي هر چيشا چي هبي زو تارا سري بكي يعني املو قلي يملا خلق هي براستي خلق بخم ايشكاني خوي نيا يعني اهمالي دكات او نابي او هذا كاغنو زاد فرمو كاغنو زاد اشكو قلي نو بزاد
8: ما يشي يعني دوبارات مو يك بير كوتو ببوره ما زال بزاد يعني شي لسر او هي
0: والله كاغنو زاد ورم قلتي بيشتري
8: ببوره كاغ زال ببوره مساله توتينا ام اي تي بي اي باقا كان اجبركان
0: بله.
8: ایمان زوری نبود من هر توک تا چی سبحان الله هندی برادر من هر نه تو تو تو مزار زنیاری هی لسر او سیستم.
0: چی لب نه تو؟
8: از مارگان هاتی اوی کبابی.
0: کارت که اونیا؟ کارت که لب نه تو؟
8: بله بله. اما بس اس بیم کوتو داره یه برتر.
0: سند بید پری کرد تو او تو تینه کرد و معاملاتی کرد و.
8: ولادی. اون برادر دو سال رو از زوری نیست.
0: دو سال.
8: تو کجی من اشم اوی برای من اجتماع اول کمپیوتر است که نه هیچ کیشی کنیه. برام هر من نیم من دیگر آدایی برین. ما و ما نزور ما دیاریم. ما ویدیم.
0: خان شتیوان شتیوانیا. او پری ساله چی پناتیه؟ او پری لساله زیادی پناتیه. کارت بانکی دیتا. ادی
8: بخوایم. بس من دو برادر بین. دانه کن هاتو من نه هاتو. متوام ما ویچو. من تقریبا چهار در روزه ویچو. او کارت نشونه که داره سیستم که الان هیچ کشوری نیست مثل سیستم.
0: آخر نت گفت بونه تو آدی چون دو به دو سال من فرمی کارتی اجباری میم پرکتو ناوم نه تو.
8: آفرت یه واجد جوابیم و این نه دارم. آفرت یه واجد جوابیم و اوتی ابی باقا و کیپ
0: کرد. او خسی راز نیا رزمه. او خسی راز نیا. مقدار رای نگری. ایلا قابلیت تو تیروز دی؟ نه. نشتیوانیا.
8: ريمان
0: انا ويقولوا دو يعني قابله تيلورز بينا ونيتو او اشتيواني او معاملات تندروز نبوا او شي شي تي دا دلنيا ما صد لصد اگر ناس صالح زياتري بيناتي
8: ابي بشين بو تشي بين برايجرا بو سياره بقولو برسياره كانوا بده كتو ابي خدي مال لي من خو ميماني ما مو ماجاري اش بتسياره
0: والله اذا هذا كان مزبوطي راستي او برزال لو بانکی کتی دا پری کردو تو لره موظف وشتان نبرو اداره که لای مدیر بری که که من لبرواری اون دا فورم پر کرتو تا استا کارتی اجماری من ببنا تو چشکا چیا حس دکم بزنم چشکم چیا
8: معاش کاج من دنه که کجر باقا در
0: بی ایه معاش برده گدی قابل معاش شد را بگرن
8: دوامی کوش مرکیلو هستایی
0: وای نه نه و چشه دل نیابا او خسی راز ندره والله بغدان نایده بله سردانی یکم اداره خود دو مدیری او بانخی که فرمکت بوی پر کردو تو
8: بله
0: یعن دسته هجماری من او دسته که های بنایو هجماری من پروژه هجماری من اوانه سردانی هم که او جماره که لیده ده توانی قسان لگل که ناو ناو ده که نوا قسان لگل خلق ده که
8: بله
0: بله بله که عجلت باید سپوش بیه با فتایی
8: تریپیم چیسیم سرگه دمو دوی او رو کارانه گرمه
0: بره انشالله بخیر بیست ساو
8: خواسته
0: کم ساو كاك محمد فرمو
9: كاك وسلام كاتب
0: باش بس تصاوب راجم بخير بي
9: تصاوب راجم كاك وسلام إما خلش كركوكي
0: كركوك بالي
9: ما ديش سطوط سل بسالك يكال يزوم علي أم زي أنا بو أم درس
0: بالي أو
9: باش يكماتو
0: ولام يكم بالي يدوام
9: والله أنا هو سيانا ما بقول برو زور بي بيش مكان من ليوكا خوما زور بي أنا توتوها هنیک من نه اتنه تو بازوانی مالی ساتوچین ماون باشه که این کلر رو نهاش نه این هاتو تو
0: و نه این لنزومانی وزیان هاتو بلام زاره تیرو پشکتان لبا نکره لبر اوی شوینی زویکان تن تا استا دیار نیم حکارک شوینی زویکان بله
9: باشه کپن و کار کنسا
0: خوشویستی چاوکم دور عزیزیز بخیر بید دلیه دلی به زحمت هزکانی زیروانی در مالو شهاده ان بو دوسترید ولی دوستری پلش دیتو ایشاله ای زیروانی 2024 هاتو تو 56 ماه پلکانی لبو دیتو بس بدا خواه 24 پلشان لبو بسترای هنده چین موچین لبو در مالکین لبو خرز نکری او خرام خوی گرینگه و چی پیش مرگش که در افسر پلیان برز کراوه لگه پله برس کنه هیه سه چوار سال پلی وگرتوه در مالی لبو خرز نکر بداخل کاغ بافل
10: سلام علیکم
0: علیکم السلام و الله بخیر ببرم
10: برای زی چاود ماجکم کاکوشر اگه از یدن به لباری لیوه اکانما او چوارده لیوه امریکا آماجه پی کرد آیا دکوین سر جشی راقی میلاکن
0: هر بخوی ایج لبو او دکره ایج لبو او دکره پیش مرگه بسید سر برگری عراقی بل زاره که نازانم دیار نیکاته که
10: یعنی هاو تا دکری مچکا
0: طبعا اگه بسته برگری هاو تا دکری
10: ممنون پرسیاری دوم
0: ازانی مچکا تان دبیت اتسند ازانی مچکا تان دبیت اتسند اگه هاو تا بکری
10: بله
0: یعنی لتسند کم تر نابی اتسند
10: بله
0: لتسند کم تر نابی
10: بله اما كاتك دامن لا ويب ولا لا مصلبين لا سيطرة تحرير بو إيك جيش راقي ليه بو حريف بو مليون و 500 كزاري ورده قلت
0: زور راسته لا مليون و 200 كم ترنية سربازي سرطاي يعني جندي أول أو زادة سبيدكا برو سرطر
10: أمن بله بله ممنون كاكوشة برسياري دو محافو لازم يكاني راپاري نيزاني ريتيا ایما نامن با خود دیتا و نهاتا ولی
0: ناوتان هاتو تو بس لر راپرین زوی حاضر نیه لبو دابش کردن اوه اگر نه ناوتان هی او هیز مشکلش تان نیه
10: امن ممنونم گلک سپاس بوزا
0: زور بخیر بی
10: خواه گوره سرکو توت کن
0: هر بجی چاوکم زور بخیر بی
10: برایزی
0: چاوکم دلی امن گریه بستم 8 سال خزمتم هیا زوی دم گریتا و اگر لکاتی در چونی بر یارک هجمار بکری بله زوی ماده سوچل زاری راجی رای برزن بله اوانه گره بستن لکاتی در چونی بریا بله
11: دیگر امن زور مومنی تو ما امن دینا ما ایشی دست بود بزور سپاس
0: بخیر بی سر چاو بخیر بی بخیر بی
11: سر چاو خواهفیز
0: دارکو فرمو دارکو دارکو قصب کرد ساو سلاو لزنابت بخیر بی
12: روحی عرقا کوترو عرزانی لسلمانی توزیع کراون کی دا باش اگرین برای باو کن
0: چون یعنی دیدی دا باش نکره داری توزیع کراون یعنی ما بس توی بناو دکری
12: نه یعنی رقم مشکیش ماور گردو و مشکیش ماور گردو بس یعنی نه نقش پلانی در چوا نه توزیع کراون
0: نه بخوای او زویانه کن جماره زوی تنده دنه لنقشه دانان تواب کرا و بوی جماره کانتان دادنه بز مسئله بری رکاری بناو کردن و ورد بینی و آنا و دیارشتان لسلیمانی دستی پینا کردوا بوی اوه بلام لسلیمانی لناو شهر بتای بد زوی بخراپی دا بجده کرد یعنی پروسه چی تابلوی خواه اویش حکاره که اوه شوینی زوی کانی انگوری و کچون لدارتوش شوینی هندک زوی قربستری انگوری لولای شاوی سپریزین و آنا شوینی زوی کانی انگورین ایتر آوه
12: بم
0: زیگانه توزیع کرده یعنی؟ نم توزیع کرده مادم جمال زوی دور گیتیا تو لطیرو پشک ناو در نچوا؟
12: من لهمی اما
13: لزگاه اصایشین یعنی نواقع من همی درچو لازه هش معنیش به رقمی انده بیگی بس اول یعنی شوانقی دیاری کراو نیه نه زنی چو یالن نشفلانی در نچو زاره
0: وای وای اتاو دیار ماو هشتا دیار ماو شوانی زویکانیان گوری گوری کک درکو شوانی زویکانیان گوری بداخو لبر اویا
13: راسته
0: ایلی دستو چاو خوش برا جان چاو که منید سر چاو چاو شتی کادم زینه او چیه زار باش و علیکم السلام و رحمت الله و برکات دنیای فانی او ما ور گرد او قصه کرد تاو اگر مایک
14: والا استاد گرام او
0: گرام او
14: اره والله
0: ادی لو قصه ناکه مادم راسته
14: والله
0: ذاكرا برك ضعيفه استاذ خويا سلامتك يا رب نعم فرمدا شي
14: فرمدا شي والله يلو ادم بقوت بس الشهر ما نبت لكن شي
0: لايك اكثر بس مولودي سرباز مولود
14: لوزاره يا الشهر
0: ما وزاره وزاره لو زاده موصل
14: بالي قالك ممنون
0: صاحب خوش عفوا كان باشا سرهر دو تساو سرهر دو تساو سوسنا سوزانا نازان او بارسا
15: الو
0: كاك سوسنا يا سوسنا سرسا براجن والله اينا وقت توزي عندك نسرا وبالي
15: جان يا شماني يا كاك كوشر جانم كاتو باش
0: سرسا براجن سرسا بخير بيت
15: ماشي الله كام بسلام
0: حياتم حياتم سرسا كوشر
15: يومي زقاني ناخوي دا موافقت ما يبولي لا وزارتي شارواني سليماني ناوم هيا بس اول شيء بلين ناو كم نكراتو بلين رقمي عرضه كم اوي ديارنيا
0: لا تيري بشك ناو دنيا ونيا الو كاك سوسن قصب كبرام
15: بالا بالا بس نام ناو كم
0: اي ديارشان تيري بشك لبو نكراو لبر اوي اجايتي
15: نازانم
0: صبرك بقرا با تيري بشك بكرا ان شاء الله ناو ديتو بي خمبا
15: دبيش مولم كاكا كوچر
0: سن سال خزمت فيا
15: دبيش مولم كا
0: سن سال خزمت فيا
15: بس خزمتي بيش بقى ديكان بو حسابنا كدم دنا من لنا وحوتو خزمت ميا
0: باش عادي وي استا
15: بيش سال خزمت ميا
0: تاوش كيشدنيا كيشدنيا زيو وردقلي كيشدنيا اوي باشا براكم دستكان خل بي كاك زياد فرمو كاك زياد كاك زياد فرمو ما
15: كوسرو كاد باش باش قربا
0: سرتساو بريم سرتساو سرتساو
15: لمجا غايب من البرنامج زونكت
0: والله غايب نازم بزر بي لمان
15: اهلا كاك كوسر والله بالنسبه دي من سي سؤال ميل جنابت بس تخوش بلو برنامج خو موفقك ان شاء الله احنا داكو بابت
0: بله ساو كمي
15: بجوي يكم ومان او حرداني مخموري بالنسبه لي هاتو درباسي مي مخموري اي موظف كار
0: يعني كان زيادتو اقعد لين ياتو اتو عندي مختار شي دورتي له مخموري
15: او ذا باغز ما جناب كام قايمه كم لا جناب تاك دو ابلو دنيرم من دار عمري بازيتينا بريا باز سايتينا بر صار صار عادي وقت يا عاد كان دابش كدي له مخموري حتى مسولو او هف فروشتي كان داتا انا برهنا مكان
0: او من دالا وارسا سي او من دالا وارسا وارسا او من دالا
15: هاريزنيا نا هاريز بس كره بابي نسم مزانا مسؤوله كان اشتكى بلغم يم بلغا ددمي قد شتبي بلغا خوجي
0: والله لا بون بنيرو سواسته كملون بنيري بلا
15: بس صرت وعدي وعدي استخسر كل دينار دو يعني لا سر رجا شي استي مخموري كبدرين شي استي
0: ايه
15: عند مسؤول عجان فروشتي عند مسؤول عجان فروشتي دايت انا دكانه كان كريتيانو ما يقلق بلا دور ما دشي مخوري كريتيو يعني لو فخيني لو فخيري نادا
0: هادي مام زياد اقعد لو وينيا يقع عربانا بلقنا ما لكنا عبا مخموري اقعد لينيا
15: سي عبا يا متواوا اما رزم لو خرشي مخموري خرشي مخموري ما بس اداركه مزبوط نيا اداركه رازنيه لك خرشي مخموري يعني تو رزق
0: بلغنا ميلكنا عبا مخموري اقعد لينيا
15: سي عبا يا متواوا اما رزم لو خرشي مخموري خرشي مخموري ما بس اداركه

0: هاولاتي مخمور مخمور لتصندين صالة بيش بيبشكرا لحم وشرشي لنها ماتي لنا خوشي لرزالتي لدربدري لتصاون صانوا يعني تعريبة شي ده كان بعناني تعريب ده كان لسكردي لمخموري برغاصة مخمور مخمور لانكل شيرانا مخمور شيران ببس مع الأسف وان لكت عندنا مسؤول وان لكت عندنا أمن بابا روبي رئيس وعد إداري ولو مخمور يكت بعد جيلي بي عزم ليه جيلي بي رئيس وعد إداري ولو مخمور يكت لكنا مخمورا وهانبو لو زمان عبد الله بيلافي ولا نبو لو زمان إبراهيم شيخ الله ولا نبو لو أنا بلا يستسلط أو هيا سلطة نابي هو أبي نابي خولي كرت اللي همش تشي عبو سكاني هم الراستيا عبو هم مي مص هرشي بارك سؤال لزين عبد بكم ولا لك هاتش دقرم راستا مدير لا رم لقلا مسؤول كان أو جا هر مسؤول بي عمله هي لشارواني لقمة نعيش لقمة الشاران شريكة فانزين هات سعيد أنا بالكش ما يلسر باشا بنديواري هي أديو فزعلني يا
1: واه
0: مسؤول يا دسي خطي ذكر ده فلوس تودا تها ولاتي أديو فزعلني لما خموري يعني هيز بس شيء ما
1: يعني خط يعني بلاني كاك زياد كاك زياد يعني بلاني كشتقالي ده فروش نوبر في سكان إيش أو إيش أجد كان
0: والله والله والله والله هرسي شيء ناي إخويا كإخوة ما سوزيلو إخويا ده من إخوة ما يدرشيني إيش كسر كمان عشان إخوانا بي سوزيلوز عبد الشيني من هكين أو ببلقى هي برسمي شيء والله والله
1: لا حول ولا قوة إلا
0: بالله يعني معقولني خرش مخبري هذا صار مستدك أنا خرش مخبري هذا رزيل لك أنا خو عيبني كابرا لو يكشي لو تماتي رزالات ببيني كابرا عيبني لو يك يعني لو كابرا جنينة لو بار لو من دار جنينة تأخذ خنا في باتو ولا ده بايكو ده قصد قرآن تسي عيب يعني هذا كرج مخبر صار سنو اليوم هذا كرج مخبر رزالاتي ببيني هذا كرج مخبر نامر ذاتي قبرتا مخبر نامر ذاتي قبرنا كبس هذا الناس هذا مسؤول هي وين ليك ريا أجانا مخبر مد دادي أو بخيراتي قبرنا ذكرت بس وين ليك ريا كبخيراتي قبرك بخواي
1: دستكان فوش بي
0: وبي بري أجاوني هذا ببلق بي هذا بي
1: نعم والله أمن بلقنا مكاني كن عبا مخبوري مكاك زياد بلقنا مكاني كن عبا مخبوري مباشا جديد يا براستي فزاحتي تدا يعني حقويا هر دو حكومتك بين السرخط شو نيستا راوة برپرسي عراقيا هر وادا كان بكاميري فيديو يكا جي دقرن لهاولي ري 7 مليار دينار هنا لباري كومباني نوتو اوانا دزيتي لما زرعيك شار دي تيوا لو دوين شو كاجمري ازدب هوالش كبلا بوتو ديسان برپرسشك نواتو 2 مليار ديناري دزيا برا رو امتسي او راو رو تلي عراق يعني بداخوا
0: القرآن كاجا برا برا جورا عظم لي وضع أتو وضعي مخبري باش بيني إستا ورا من آوي دينم إستا أبر بساني مخبرينيا إستا عالي عالي استكال مخبرينا آوي مخبرينا خونا وقلاز دكا لقى خود دينم كوش كسي بازار كي كسي بخش مخبري داري خش مخبري آوي دخاتو أو آوي قراو سركا ودخاتو أوزن أوزن أهمتي خبور دكا والله مسؤول يا والله تعدالي دكا للرئيس وعدي داري بقرا حتى آخر موظفي آوي هوليري ديني دخواتو دكرتوش باشا
1: وای شوانج لوی نخون وای تاکس یا شوانج لوی نخون شوان لوی نمینه نو
0: برسعد یازده درون دوازده درون یازده نیو درون مخبوری وک حکوم ما احترام رزم لو خرش مخبوری هم بخوام که مخبوری ما اگر قصق بریم مخبوری ببیر شوان بازی دیلن هر قصق بریم بخوام خوام دا گرسو مخبوری حتا طول عمرو هر شیر و هر مرد و هر لاکه شیران باز ماز اما الاسف
1: ایمال کرد ایمال کرد زور راسته ایمال کرده.
0: آره ولی ایمال کرده لا لقسم دوزاری لا حموش نشی لا انواع اشکاری. بس مع الاسف سب کن نظام نکار کار مسرو نکار نسی دکار مسرو اگر لو وضع اینیا لاتیاناریان دیشار نوا نظام کوه وضع تینا گم بخوای.
1: دست کانت خوش بیکار زیاد.
0: بس بری خوای رحم کمان پیپ کی خلاص
1: با. الله مامین. خوش ویستی کار زیاد با خیر بیت شو کم زور برزی. بنيرة بنيرة برام بنيرة دستا كانت خوش والله كاكا بس سر تساو دستا كانت خوش ممنون بزور كاك زياد برزي تساوكم زور برزي كاك زياد كاك كاك فرمو فرمو يك دقا فرمو كاك فرمو تساو قلوات
2: خواستان سلامة بيا خواستان سلامة كاك كوشر والله ما خلقي كركوكي
1: بله
2: والله تاني استعدنا وان نقر راوته
1: بو خلا برا وين راجي لا وراء قوم له فيديو بجواني باسم كده رونم كرتوا حكومتي عراقي ريغانادا لسنوري مادة 130 زوية داباش بكري لبو فرمان براني حكومتي هريمي كردستان او لبر ام هو كاريات واتا شويني زوية كان حكومتي هريم دالي با لسنوري حكومتي عراقي بي حكومتي عراقيش دالي نخير توش ريغا بدا 25000 پاسواني

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشويستان خنب خوشحار زانم وجاركي تربا ايو برزو خوشويست بقموا لا برنامي رامان لنداكاني قرآن بو إيمان داران. أمرو بيارمتي الله سبحانه وتعالى دچين خزمت نداي جمارة 84 لقرآني بيروز بابتكي باسي واجبوني سرخستنو بشتواني كردني ديني خوا وهروها أهلي ديني خواش اقتداء بواني كوا بانغ شكران بو او بابتا كببنا بشتواني الله سبحانه وتعالى بشتواني ديني خوا اواني شوالاميان دايوو سركوتو سرفرازبو ام بابتا قرنقا عزيزا كانم لا آيتي شواردية لسورة الصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر طائفة، فأما الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. خوش سكانم أجر تماشاي أو آتبكين. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أم آيتا باسي بابتكي جرنك دكات أو بابتش بريتيا لويكا خلقانك دبي آمادبن بو أوي ديني خواي پروردگار سربخن ببانگواز کردن بهول كوشش لو بيناودا بأمر بمعروف ونهي لمنكر ببلاو كرنوي أو إسلام جوانا لناو كومالقا بله نداكا بو إيمي إيمان دارا. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. الله سبحانه وتعالى داواما لدكات داوا لو كسان دكات كوا إيمانيا بخوايا وكو پروردگار وكو الله وهروها إيمانيا با پیغمبري خوايا صلى الله عليه وسلم وهروها إيمانيا با إسلاما وكو برنامي جيانيا وكو منهجيك كوا پيرويبكا لرجاني خوايا دا لناوكو ملقدا. أم ندايا بو أو كسانيا الله سبحانه وتعالى بيان أفرميت كونوا أنصار الله إيوا ببنا بشتواني كردني ديني الله سبحانه وتعالى. عزيزة كانم أبي أو بزانين ككاتك الله سبحانه وتعالى داوال عبد كاني دكات واني كوا باور يعني هي ناوة بأ الله سبحانه وتعالى كده فرميت كونوا أنصار الله ماناي أوني الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله محتاجي عبد كاني بيت بوي سريب خان إيما دزانين عقيدة من وايا بربا ورمان وايا كالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير تواناي بسرها مشتكا هيا ده صلاتي بسرها مشتكا هيا چونك أوي هيا مخلوق الله سبحانه وتعالى كواخواي جورد دروست يعني كردوا چون دبیت ایم وابیر کنه و کوا یکیک لمخلوقه کانی یعنی هر شتیک لمخلوقاتی الله سبحانه وتعالی تواناو ده صلاتی زیاتر بیت لالله سبحانه وتعالی هر کسیک اگر بیروباوری وابیر و بیروباوری کی چوتا بیروباوری کی هلیا بیروباوری کی لادره یما ازانین الله سبحانه وتعالی خوی خاوني او بنوريا امر بدستي خويتي الا له الخلق والامر خوي او كونا بريو دبات همو كسيك لمخلوقاتي محتاجي الله سبحانه وتعالى اي صورتي اخلاص اگر ايما بجواني بخوين نوا او توحيد ما انبو بيداد بيد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بلي عز كانم بلام ليرة الله سبحانه وتعالى دعوة لعبد كاني دكات بو أوي ديني خواي قورة سربخن سنتي بيغمر صلى الله عليه وسلم سربخن أم داوا کردنش بو اویا تاخی کردنوی کی تی دای بو عبد ایمان دارکان بزن کوا استجابه دکن بو الله سبحانه وتعالی درکوی کو عبدانا پشتیوانانی دینی خوای پروردگارن اوانن کومالیکن کوا شو روش هولدن دینی خوای پروردگار سر بخن برگری لدینی خواهی پروردگارده کن بله عزیزه کنم ام دنیایا دنیای تاقی کردنویا ام دنیایا ابه انسانی ایمانداریش بونی خواهی بسلمینه نابه و حزب که کوا دائمان و ببردوامی دبیت جیردسته بید نخیر دبی ایم ایماندار پیشنگ بین بو خلکانی کیتر کوملگی ایمانداران دبیت خاون ده صلات و هیز بن خاون تکنولوژیا بن خاونی صناعات و پیشسازی و آبوری خویان بن بله عزیز کانم ابی ایمه مسلمان بو شوازه بیرکینوا علم دنیای دا ابی ایمه ململانی بکین لگل اهلی باطلا نا بی ساحت شوالکین بو اهلی باطل نابیت ایما کم ترخم بین تنبل بین هر خریکی شتی لاوکی بین و ساحکش چول بکین بو اهلی باطل و اهلی جاهلیت بله خوش استکانم یا ایوها الذین آمنوا کونوا انصار الله با او پرسیاره بکین لخو من چند کس من آمادین بلین لبیک یا الله نحن انصار الله ایمین اوانین کوا پشتیوانی دینی خواهی پروردگار دکین ایمین اوانی کوا بانگواز دکین ایمین اوانی کوا برگری لدینی خواهی پروردگار دکین ایمین اوانی کوا دینی خواهی پروردگار سر دخین ایمین اوانی کوا دینی خواه بلاو دکین و بحکمت بموعظه حسنه بنرمونیانی و ایمین اوانشین کوا اگر هاتو دجمن به های پروردگار سر دخین ایمین اوانی کوا دینی خواه بلاو دکین و به حکمت به موعظه حسنه به نرمونیانی و ایمین اوانش

بۆ دەکات بۆ ئەوەی ئیمانداران وەکو ئەوان ببنە پشتیوانی دینی خوای پەروەردگار کە دەفەرمێت كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله أروكو چون عيسى كري مريم بيغمبري خوا أو عبداء أو بيغمبراء كوا كري مريم بحواري كان أواني كوا لدورو بشتين أواني كوا لو صفن أوي كوا خوياً يكلا كردوتوا بيان دفرميت من أنصاري إلى الله كي أواني كوال لقلم دبن بو سرخستني ديني خواي پروردگار بالي عزيزة كانم أمر مسلمانان بيوستيان بو قوتيا أمر مسلمانان بيوستيان بو نوات الصلبية بيوستيان بو كسانية كوا خوراقر بن لكاتي روداوكان او كسانن كوا حسب مسؤوليتك ان برامبر جاندني ام دين جوانا بو خلقي حسب مسؤوليتك ان با رزگار كردني او خلقا كوا غافلن دور لديني خواي پرودگار نخوشن امانة وكو پزيش كيك دين چار سري او نخوشيانه دكن او خلقا رزگاري دكن لا ريقاي شيطانو لا ريقاي برو دوزخ خواهنا ممداد او اسلاما پيوستي بكلاپياو هيا او اسلاما پيوستي بوكسانه هيا كوا جهاني خوان مالي خوان وقتي خوان بخت كان لپيناو الله سبحانه وتعالى ولپيناو سرخستني ديني الله سبحانه وتعالى ولپيناو برگری کردن لدینی خواهی پرودگار عزیزه کانم امرو ایمه لسردم اک دایم کوا دجمنانی اسلام به همو شوازیک دجمناتی اسلام و مسلمانان دکن پیلانی گلاو دادنین بور خاندنی اسلام و مسلمانانو و هر وها لناو بردنی عقیده صحیحی اسلامی و هر وها بو لناو بردنی خیزان بو هر کاری کی قیزون کوا انجامی ددن ببیت مای اوی که مسلمانان لدین کهان دور کونوا ابی ایمی مسلمانیش آگاداری او خالانه بین آگاداری پیلانکانی دجمن ببین چون که هر سردم یک اوان هول ددن بشیوازک لشیوازکان دجایتی کردنی دینی الله بکن سبحانه و تعالی ایخو ابیت خلکانی کیش برگری لو دین بکاد و او دینش سر بخاد بله که کاتیک عیسا علیه السلام دعوال حواری کان دکاد لهندک روایت هاتو که دوانزه کزبون که اوانم مانوا لدورو پشت عیسا دعوان لدکاد دعوی موقفیان لدکاد بله عزیز کانم چون که هندک بارو دوخ دید که دعوی موقف دکرت لإيمان داران أبي إيمان داران براستي أو آمدهيان هبيت بوسر خسني ديني الله سبحانه وتعالى من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله بزان أوكو ملكسا متردد نبو شكو قمان لضليانا نبو دلصوز بن بو بيامكي عيسى دلصوز بن بو او برنامو منهجي كوا لسريبون بلي عزيزة كانم ام دنياي بو شوازية هيا دلصوزة بو حق بو راستي وآمادية نفسو مالي خوي بفروشي با الله سبحانه وتعالى وهشا بو باطل خوي يكلا كردوتوا اي او باطلي استعاوا بلاو بوتوا او گندلی و فساده و او بیدینی کوا بلاو بوتوا اگر خلکان یک نبید دل سوز بن بو او برنامه پوچالی خویان و بو برنامه شیطان چون اوها سردکون اوانیش هولی خویان ددن اوانیش برنامه خویان هیا پلانی خویان هیا ایش دکن بشو بروش سربازی

من هيا بويا أوان توانيانا كوا بلاو ببنوا أبي أهلي حقيش لميدانك وجوديان هبي ساحة شولنكن بو أهلي باطل ببي تردد فرميان نحن أنصار الله إيمين أواني كوا ديني خواي قورا سردخن ببيغنبري خوانت عيسى عليه السلام بلي عزيزة كانم أبي بو أو دينش كومال خلقك هبي بوشي وازكوا أعمادة بيت ديني خواي پروردگار سر بخاد تماشا دكين وكو باسم كر لحر كومال جيك كومالك هيا كوا إيمان بو حق دينيت وكومالك إيش هيا كوا لقل أهلي باطلة دفاع لا أهلي باطل دكات بلان تماشا النتيجة كبكين فآمن الطائفة من بني إسرائيل لبني إسرائيل كومالكيان طائفيكيان إيمانيان هنا كوا الله شريكي نيا وعيساش عبد رسولي خوايا تنها عبد رسولي خوايا عيسى بوخوي خوانيا وطائفة كي تربو وكفر الطائفة أو طائفة كوا كفريان هنا وكفريان كرد يباوربون أوانبون كوا ديانوت عيسى خوايا والعياذ بالله يان كري خوايا يان ثالث ثلاثية أو عقيديك باطلة أو كوا عقيدي صحيح به عيسى عبدي خوايا وبيغنبري خوايا إيما إيمان داريش لا نفرق بين أحد من رسلي يما إيمان من بهمو بيغنبران هي عليهم الصلاة والسلام وكو طائفة كاني ترنين كوا إيمانيا ببيغنبري إيمان بيت جابوية بوشكو كافر دبن بلي عزيزة كانم ليرا فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة كوم الغكا بوشي وازية أهلي حق بردام دبن لا سرخستني حق لبلاو كرنوي حق ولقل أهلي حق دا دبن وأهلي باطل وأهلي كفر وأهلي إلحاد أوانش بخوان طائفيكن وكفر الطائفة الليرة أبي بزانين كوا باشروج عند بو أهلي إيمانا الله سبحانه وتعالى فرميت فأيدنا الذين آمنوا الله سبحانه وتعالى تأييد سرخستني إيمان داران دكات يارمتيان ددات فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم والله آزيزة كان أقر إيما خورا قربين جي قربين لسر أو دينا ضل كمان جيغر كين لسر أو دينا ودعاج بكين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك بتايبتي لم سردما كوا سردمي فتنة زوزور بيوستي من بوايا كوا مسلمانان آقاداري خوان بن ودعا بكن كوا الله سبحانه وتعالى جيغر يامكا لسر حق وديني حقي سربخن وآقادار بن عزيزة كانم خوش عيشتا كانم باهمو من وكو إيمان دارك وكو مسلمانك آقا دار بين لرغي إيما و إسلام و مسلمانان ناشرين نكريت آقا داري رفتار من بين لشويني قمان خو من بپاريزين چونك دجمناني خوا زور زور حيلان هيا زور پيلانيان هيا بطايبتي بو اواني كوا پيشنگن ما مستايان ملايان بان خوازان زانس خوازان اواني كوا خشكي بريزن بابندن بنقاب بحجاب شرعي امانة هموي مستهدف للاني دجمناني اسلام و ايانويت لكداريان كان ايانويت بلا ريابيان بن يان تهميان بو هلبسن برين امانية كوا ميونرياتي اسلام دكنو تماشاي اخلاق يامكن تماشاي روشت يامكن بزانا چي دكن ابي آقادار بين والله عزيزة كانم هر کس یک بعمدن اوشتانه بکاتو اسلام ناشرین کات خوای گورت ولی لی اسینیت واق
بویا ئاگاداری خۆمان بین، ئاگاداری ڕفتارمان بین. بەڵێ ئازیزەکانم، الله سبحانه و تعالی ئەو دینەی خۆی سەر دەخات و ئیماندارانیش سەر دەخات. ئین الله یدافع عن الذین ئامنوا، ئەوە وتەی ئەڵڵایە، ئەوە ئایەتی خوایە. خوای گەورە دیفاع لەو کەسانە دەکات کەوا ئیمانیان هێناوە. ئازیزەکانم، ئەگەر تەماشاش بکەین، تەماشای واقعی ئێستش بکەین، ئەگەر موسڵمانیش ئیبتیلا ببێت، خوای گەورە تاخی بکاتەوە، تووشی ناڕەحەتی ببێت، هەتا لە پێناوی ئەو ڕێبازە ئەگەر ئەشکەنجە بدرێت و هەروەها بکوژرێت، شەهید ببێت، ئەوە سەرکەوتنە. سەرکەوتنە، سەرکەوتن هەر ئەوە نییە کەوا لە ڕێگەی چەکەوە بێت و تۆ دەسەڵات بگریتە دەست، ئەوە جۆرێکە لە سەرکەوتن. پابەند بوونت بە شەرعی خوای پەروەردگار، جێگر بوونت لەسەر حەق، بەڵێ ئازیزەکانم، ئەوە سەرکەوتنە. ئەگەر ئەو موسڵمانە، ئەو بانخوازە، هەر پێگەیەکی هەیە لەناو کۆمەڵگا، ئەو خوشکە ئیماندارە ئەگەر جێگر بوو لەسەر ئەو دینە، چەندێک تەشەنەیان لێدا و قسەیان پێکرد و و هەروەها بوهتانیان بۆ کرد، ئەو ڕازگۆ بێ لەگەڵ ئەڵڵاه سوبحانەه و تەعالا، ئەبێ گوێیان پێ نەدات. ئەوانە شەمشەمە کوێرەن، ئەوانە هیچ نین، ئەهلی باطڵ فشۆڵە. بەڵام ئەوەیەکەوە ئەبێ ئەهلی حەق دەست بگرن بە حەقەوە، ئەو حەقەش ئیژی پێ بکەن، بێننە مەیدانەوە و کۆ ببنەوە. ئەو کاتە دەڵێن قل جاء الحەق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بلي عز كان بس أو الزوزور جنگا كوا إيما براستي تسليمي أو حق ببين. إيما أبيت أجداري هوا ونفسي خمان بين، أجداري برجوان دي تاكا الشخصي كاني خمان بين، نيخينا بيش برجوان دي قشتي مسلمانان وبرجوان دي إسلام. بلي عز كانم، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم. چن خوش الله سبحانه وتعالى عبد كاني إيمان داران سر بخاد بسر دجمنان يان. زور زور خوش عز كانم، أوش بهولدان دبيت، أوش بكوشش دبيت، أوش بجهاد كردني نفس دبيت، جهاد كردني منافق كان دبيت، جهاد كردني دجمناني خواي پروردگار دبيت. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلي أو دين سرد كبيت باشا روج مستقبل بو إسلاما، هو قماني تانية أبي إيما برباوريكي طواو مانها بيه، يقين مانها بيه، كالله سبحانه وتعالى دفاع لإيمان داران دكات. بويا دجمناني خواش هول ددن كوا أو إيمان دارت دروس نبيت، بلاني شو روج دادنيت بو أوي أو إيمان دارت دروس نبيت. بلي عزيزة كانم، أبي آقاداري خومان بين، أبي بقينا وآستا كوا إيما ببينا أولياء خواي پروردگار. چونكا باقي بيستي أو آيات بين كالله سبحانه وتعالى فرميت، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كين أولياء إخوة؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. أماني أولياء إخوة إيدر خبوني كوا كسك بانغا شبكات كسك ادعاء أو بكات كوابريا أما ولي إخوايا نا، الذين آمنوا حقيقة إيمان بالله سبحانه وتعالى ببيغمبر صلى الله عليه وسلم بابن بون بو إسلاما. بلي أبي أو إسلامش تنها برنامي بيت، چونك الدين لاي الله سبحانه وتعالى تنها إسلاما. إن الدين عند الله الإسلام، هر كسيكيش غير إسلامي بيت فلن يقبل منه، والآخرة شال لخسارات من دانا. بلي خوشي سكانم، أوي أولياء إخوة كوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما نتشيان بوهايا لهم البشرى في الحياة الدنيا. بلي عز كان حياة الدنياش مهمة، يمي مسلمان براستي نابي بوشي وازبير بكينوا
هر وکو چون دیانویت دیانویت کوا مسلمانان بچنه گوشه کوا بچنه شونه کوا آگاداری ام دنیا نبن هر تنها عبادت کن بزانه سبحان الله بو سلاحو بو چکو بو غزو فکری دین مسلمانان ایوا خریج عبادتی خوتان بن ایشو کاری خوتان کن اما دا صلاة اما حکمرانی نا او ایشی ایمه ای باشا اگر واش بید او مجال من ده با ایو حکمرانی بکن کوا حکمرانی کتان چی تان کردوا چی دسکوت یک هیا خلق بوشی وازی کوا استیدی بینین لجر سعی حکمرانی اوان دان بلام او کافی نیا نابید مسلمان بوشی وازی بیو ساوی الکبید و تسليمي او بروباغندا بيت تسليمي او قمانا نبيت تأثيري ليبكا وكاري قليلة سر بيت نخير او دنيايا الله سبحانه وتعالى كوا ايمان داران سر دخات و بشرا و مجدان بيدادات نم دنيايا بشرا چيا او اي كوا انساني مسلمان لجير سائي لا اله الا الله محمد رسول الله بجيت تطبيقي حكمي خواهي پروردگار بكات او لخزمتي او دينا بيد او دينا بلاو بكاتوا او دينا جوانا بغيني بهمو كسيك لخويو دس بيبكات لكسوكاري دس بيبكات بلي عزيزة كانم اوش دبيت اوش رودة داد كوا سيركي لمالك لمالكان اگر عيبو عارك هبيد يان كسيك هبيد كوا رقاي حقي نقرت بيد او بيغمبران عليهم صلاة والسلام توشي او ابونا بلي عزيزة كانم بلام گرنگ اوه کوا انسان بو خوی لسر حق بید هول بدات حق بلاو کاتوا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لآخرت شا آج زکانم اوانی کوا لدنیا لسر اسلام مسلمان هول دادن کوا پشتیوانی دینی خواه پرودگار بکن دینی خواه سر بکن برگری لدینی خواه پرودگار بکن او هرچون مجدان بو هيا او اوانه ولي خواي پروردگارن چونك ايمان دارن چونك متقين لآخرت شاء الله سبحانه وتعالى مجدي بهشتيان پيدادات مجدي اوان پيدادات كوا لين رازي بوا مجدي اوان پيدادات كوا لناو نعيمي بهشتا بكيفي خوان بجوليانوا هلسو كود بكن بلي عزيزة كانم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة چن خوشا كأيمش لو كسان بين كالله سبحانه وتعالى أو مجدين بيدادات أو ناز نعمتيك وعلى بهشتا ديناوا بو إيمش بيو بو إيوش بيو بو همو إيمان دارانك بيد بو أهلي توحيد بيد لسرزوي بلي خوش ويسكانم أبي إيما بوردي لو آياتانا تيبقين بو أوي كاري بيبقين بو اوي بتوانين ايمش لجياني خمانا شوني پنجمان ديار بيت بو سرخصني ديني الله سبحانه وتعالى بلي خوش ويستكانم ايما پيوستكات مراجعيكي خمام كين پيوستكات بجواني لدينا كمان تيبقين پيوستكات كوا نيونريكي جواني او دينا بين پيوستكات كوا يكريز بين چونك الله سبحانه وتعالى داوادكات لا ايمان داران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بلي اهز كانم ليرش لم نداية يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله زنا نداكاب وجمع ايمان دارانا كحموما لو كسانبين كوا لسر ديني الله سبحانه وتعالى كوا ببينوا أو إيمان جوانا كوا من بكاتوا ولبيناو أو دينش هول بدينو كوشش بكين أو دينش سر بخين بلي آج زكانم أما داوكاري الله سبحانه وتعالى لباور داران كداوان ليدكات با همان شوي حواري كان لقل عيسى عليه السلام أبي إيمش بوش يوازبين كوا برقري لديني الله بكين سبحانه وتعالى وفرمانا كاني خواي پروردگار جيب جيبكين لجياني خوماناو وهروها لناو كومالقام
خوشویستان و عزیزان بەم شێوازە دێینە کۆتایی بەرنامەی ئەمڕۆمان داواکارم لە ئەڵڵاه سوبحانەهو و تەعالی زیاتر تێمان بگەینێ لە دینەکەی و پابەندمان بکات بە فەرمانەکانی و لەو کەسانەش بین کەوە دینی خوای پەروەردگار سەردەخەین و لەو کەسانەش بین کەوە بەرگری لە دینی خوای پەروەردگار دەکەین و داواکەین ئەڵڵاه سوبحانەهو و تەعالی ئیمانداران سر بخاد بسر دجمنانيان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ذكركاني خوتن دستكاني كودكاتو ام سورتاني بيداد خوينت پاشان فويان بيداد كات پاشان بپي توانا دست دهينت بلا شيدا لسرو دمو تاوية و دست بيدا كات تا اندا مكاني تري لا شي امكار سيجار انزام دادات.

سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله

0: أكبر
1: سبحان الله سيوسيجر الحمد لله سيوسيجر والله أكبر سيوتوارجر هركسك
0: الله أكبر
1: سبحان الله سيوسيجر الحمد لله سيوسيجر والله أكبر

هر کس شو دشیت سرجی پیش خوتن بله دسرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهندي دريا وكفكان يشبه لها مستيق ريسر زويدا

اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض

يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه.

يَعْلَمُونَ يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولم

وأعلم من الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه

كفره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره

له سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج

أدباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم

الله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به

الإنسان ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به.

فكشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلك

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فما

الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم.

جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا

هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.

ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فَمَا تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ

والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكونوا

نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو

وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف

وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا